أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم،

قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم

الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب وعيسى

منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد،

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.

الأنصاب: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية

لكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا

مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل أحل

تسهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط

واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

نون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم، لئن

ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام.

إحداهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق يغفر

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ منذر الذهبي للحزب الحادي عشر برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
2: أحاديث نبوية
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم.
2: أحاديث نبوية.
4: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك واقنطي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

بهم يباهي، وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله بياكم في حلقة جديدة من سلسلتنا تيسير علوم السنة، حيث نواصل ما شرعنا فيه في الحصة الفارطة من منزلة السنة النبوية من كتاب الله عز وجل. وقد بينا الوجه الأول في الحصة الأخرى عندما قلنا أن القرآن الكريم جاء لكي يبين ما أجمل في القرآن، فيبينه لنا ويفسره لنا، إما تفسيرا قوليا أو تفسيرا عمليا. أما الوجه الثاني فهو تفرد السنة بأحكام من التشريع لم يذكرها القرآن. الوجه الأول الذي ذكرناه في الحصة الفارطة هو أحكام نزلت في القرآن ثم جاءت السنة النبوية المشرفة لكي تفسر لنا هذه الأحكام، وأعطينا فيها بعض الأمثلة ككيفية الصلاة وكيفية الزكاة والحج وغير ذلك من العبادات. ولكن هناك وجه آخر من وجوه علاقة السنة بالكتاب، وهو أن السنة قد تنفرد بأحكام من التشريع لم يذكرها القرآن صراحة، وذلك في كثير من الشريعة. من أمثلة ذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، فهذا غير مذكور في آية المحرمات الواقعة في سورة النساء. ومن أمثلته أيضا تحريم الرضاعة كل ما يحرم من النسب في النكاح، وكذلك ما جاء في خيار الشرط والشفعة والرهن، فكل ذلك وأضرابه مما زاد على المذكور صراحة في القرآن. وقد أجمع المسلمون، عندما نقول أجمع المسلمون إخواني فالمعنى أجمع علماء المسلمين المعتبرين على أن هذا دين يجب الأخذ به، لقوله سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتأملوا معي أعزائنا المستمعين كيف أن هذا الوجه الثاني يهدم دعوى من زعم الاكتفاء بالقرآن وحده، إذ لو اقتصرنا على ظاهر القرآن دون سنة نبيه عليه الصلاة والسلام لفاتنا كثير من أحكام الحلال والحرام التي بها قوام معاملات الناس، ولو وقعنا فيما نهى عنه الحديث الشريف من التفريط في أمر ونهي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أنهما لم يردا في كتاب الله عز وجل. فليحذر كل مسلم من دعوى الاستغناء بالقرآن وحده عن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن هذا المسلك كما بينا طريق إلى الضلال، وفيه من مشابهة أهل النفاق ما فيه. وليكن شعارنا دائما الجمع بين الأصلين أي الكتاب والسنة، والتسليم بأن من رد سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد رد جزءا من دين الله، ومن استمسك بهما معا فقد استمسك بالعروة الوثقى نسأل الله سبحانه أن يجعلنا ممن يتبع الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. ثم إخواني، هناك سؤال قد يخطر ببال كثير من الناس: لماذا اهتم المسلمون منذ القرون الأولى بحفظ سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام؟ وكيف تحصنت هذه السنة من عبث العابثين وتحريف المحرفين؟ وسنحاول الإجابة عن هذا السؤال في جزئين: أولا، لماذا كانت هذه العناية ضرورة؟ وثانيا، كيف كانت السنة محفوظة فعليا في عهد النبوة قبل أن يبدأ تأوينها رسميا؟ ولكي نفهم لماذا اهتم المسلمون بحفظ السنة، لابد أن نستحضر أولا منزلتها من كتاب الله عز وجل، وهذا الذي كنا قد بيناه في الحصص الفارطة وفي أول هذه الحصة، فقلنا أن السنة النبوية هي البيان العملي والقولي لكتاب الله، وقلنا أن هي التي تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتخصص عامة وتوضح ما استشكل من أحكامه. ولو تصورنا أن الأمة استغنت عن السنة لتعذر عليها فهم كثير من فرائض الدين، كأعداد الصلوات وكيفياتها ومقادير الزكاة ومناسك الحج وتفاصيل لا حصر لها. ومن هنا إخواني، أدرك المسلمون منذ الجيل الأول أن ما نالوه من توجيه نافع من سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام إنما جلب لهم مصالح الدنيا والآخرة معا، ولذلك لم يكن الاهتمام بحفظها أمرا كماليا أو ترفا علميا، بل كان ضمانا لصلاح الأمة وكفالة لبقاء هذا الدين نقيا كما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويمكن هنا أن نتأمل حال وواقع الأمم السابقة، فنجد أن كثير منها أهمل حفظ ما جاءها من ميراث النبوة، فضاعت تفاصيل كثيرة من هديهم، واختلط الوحي بغيره، فكان من تمام نعمة الله على هذه الأمة، الأمة المحمدية، أن جعل لها من الوسائل ما حفظ لها سنة نبيها محفوظة حتى اليوم بأسانيدها ورواتها، بل بدرجات صحتها وضعفها، وهذا ما لم يتحقق لأمة من قبل. وقد يقول قائل: نحن نعلم أن القرآن الكريم هو شعار المسلمين الأول، وهو محفوظ بضمان إلهي، فما علاقة ذلك بحفظ السنة؟ والجواب هنا أن حفظ القرآن وحفظ السنة أمران متلازمان، فقد وعد الله تعالى بحفظ الذكر، فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقال سبحانه في وصف هذا الكتاب: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذا كان القرآن محفوظا بهذا الضمان الرباني، فإن السنة وهي المفسرة له والمبينة لمراد الشارع منه كانت محتاجة عند المسلمين إلى عناية مماثلة، وإن لم تكن بنفس نوع الضمان الإلهي المباشر، بل بأسباب هيأها الله عز وجل وقيض لها رجالا أفنوا أعمارهم في صيانتها، فكان من الواجب على المسلمين حينئذ أن يتوجهوا إلى السنة النبوية ويحيطونها بسور منيع يمنع عنها تحريف المبطلين وكذب الوضاعين، لتكون إلى جانب القرآن سبب الاطمئنان القلب في أخذ أحكام الدين منها. وهذا بالضبط ما فعله علماء الأمة، حيث هيأ الله تعالى لذلك أسبابا حفظ به السنة حفظا. وهنا نصل إلى صلب موضوعنا، فالسنة النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم تكن مدونة تدوينا رسميا جامعا كما سنرى في حصص مقبلة، ومع ذلك كانت محفوظة حفظا تامة بفضل وسيلتين عظيمتين اجتمعت في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم، ولم تجتمع لأمة أخرى بهذا القدر. أما الوسيلة الأولى فهي قوة الاستعداد الفطري للحفظ، فقد كان العرب في الجاهلية أمة تعتمد على الذاكرة اعتمادا كبيرا، فقد كانوا يحفظون أنسابهم وأشعارهم ووقائعهم وأيامهم بلا حاجة إلى الكتابة، لأن الكتابة لم تكن منتشرة عندهم انتشارا واسعا. فلما جاء الإسلام وجد هذه الملكة الفطرية جاهزة، فوجهها الوحي إلى أشرف غاية: حفظ كتاب الله ثم حفظ سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولم تكن هاته الذاكرة مثقلة بمعارف أخرى تزاحمها أو تشوش عليها، بل كانت كما يصفها العلماء قرائح صافية لا تشوبها أغيار، فلا تختلط بها أكدار، ولا تحدث بها الأذهان تحديثا يفسدها، بل تبقى فيها المعلومة مستقرة استقرارا، بحيث يؤديها صاحبها عند الحاجة كما تلقاها دون زيادة ولا نقصان. وقد كانت هذه الملكة هي بعينها الوسيلة التي حفظ بها القرآن الكريم قبل مجيء الجمع الرسمي في المصحف، وكانت السنة النبوية بدورها تنتفع بها قبل مجيء دور التدوين الذي سنفصله في الحلقات القادمة، وقبل تدوين السنة في المصنفات والمسانيد المعروفة. أما الوسيلة الثانية وهي لا تقل أهمية، فهي عدالة الصحابة رضوان الله عليهم، وهذه العدالة ثمرة الإيمان الثابت الناجم عندهم، والعلم القاطع بأن الذي حدثوا عنه وأسندت الأحاديث إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي جاء من قبل الله بلا ريب وثبت نبوته ثبوتا قاطعا لا شك فيه عندهم. فكان الصحابة بحكم هذا الإيمان الراسخ لا يخونون الذاكرة عمدا، ولا يتجرؤون على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه، بل كانوا يحملون تبعة الحديث حمل الأمانة ويؤدونها إلى ما بعدهم كما تلقوها. وهذه العدالة أيها الأخوة هي التي جعلت المحدثين فيما بعد يعتمدون على نقل الثقات، ويبنون عليها علما كاملا في التوثيق والتمحيص، وسنتحدث عليه أيضا في حلقات قادمة إن شاء الله. وبهاتين الوسيلتين أيها المستمعون الكرام، قوة الحفظ الفطري وعدالة النقلة الأمناء، كانت السنة النبوية محفوظة في صدور الصحابة حفظا تاما. وهذا لو تمعنا من نعم الله على هذه الأمة لحفظ سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من جهة أخرى إخواني، لابد من الإشارة إلى أن اللغة العربية لم تكن كما نعرفها اليوم منقطة ومشكولة، بل كانت فقط عبارة عن خط أو رسم. وكما تعلمون فالرسم العربي يمكن أن يقرأ بعدة طرق. لو أخذنا مثلا كلمة حبر ومسحنا النقطة التي تحت حرف الباء وطلبنا من إنسان أن يقرأ هذه الكلمة، لا أمكن أن يقرأها حبر أو جبر أو خبر أو خبز أو جير أو خير وهكذا. فما الذي يرجح بين هاء؟ هو الحفظ الشفاهي. هذا فقط رد إخواني على أن يدعي أن السنة قد حرفت لأنها لم تكن مكتوبة في العصر الأول في عصر النبوة، أي أن حفظها شفاهيا مقدم على حفظها كتابيا، لأنها لو كتبت فقط لوقع فيها اختلاف. من ناحية أخرى فإن أدوات الكتابة أصلا لم تكن منتشرة ولم تكن تعرف ولم تزدهر إلا وقت قيام الدولة العباسية، فالأوراق والأقلام والأحبار المختلفة لم تكن معروفة ولم تكن منتشرة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالحفظ. ولكن رغم كل هذا فالكتابة، وعلى عكس ما يظنه أغلب الناس، قد ظهرت منذ وقت الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رغم أن العرب كانوا في جملتهم قوما أميين لا يعرفون القراءة والكتابة إلا القليل، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بالأميين إذ قال عز من قائل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وقد ساعدهم ذلك كما أسلفنا في تنمية ملكة الحفظ عندهم. فلما أرسل الله نبيه عليه الصلاة والسلام كان أول ما أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فرفع الإسلام قدر العلم وجعل طلبه فريضة وأعلى شأن العلماء. وكانت عناية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتعليم أمته شديدة، فحثهم على طلبه ورغبهم فيه، حتى إنه جعل فداء الأسر الذين يجدون القراءة والكتابة ولا يملكون مالا في غزوة بدر أن يقوم الواحد منهم بتعليم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة. وقد اتخذ نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام كتابا يكتبون له المعاهدات والمواثيق والرسائل التي كان يوجهها إلى الملوك والحكام، كما كانوا يكتبون بين يديه ما ينزل عليه من القرآن. ومن ثم انتشرت الكتابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكثر الكاتبون. ولم تكن الأحاديث النبوية جميعها مدونة في ذلك العصر، بل كانوا يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويحفظونه ويعملون به. وأرى هنا من المناسب أن أسوق بعض الأحاديث التي وردت في النهي عن الكتابة، لأن هذا أيضا مما يستدل به المنكرون على أن السنة النبوية لم تحفظ بدعوى أنها لم تكن مكتوبة، وهم يستدلون بالأحاديث التي ينفونها من جهة أخرى، وهذا أمر عجيب، إذ كيف يستدلون بما ينكرون. ولكن من الأحاديث التي وردت في هذا حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وهذا أصح ما ورد في هذا الباب. وأيضا حديث: جهدنا بالنبي يأذن لنا في الكتاب فأبى. وفي رواية أخرى: استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة فلم يأذن لنا. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن نكتب الأحاديث، فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ قلنا: أحاديث نسمعها منك. قال: أكتاب غير كتاب الله؟ أتدرون ما ظلت الأمم قبلكم إلا بما كتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى. وهناك أحاديث أخرى ولكن أسانيدها لا تخلو من مقال، أي أن رواتها فيهم ضعف. بالمقابل، وهذا الذي يجب تنبيه عليه والإشارة إليه، هناك عدة أحاديث وردت في إباحة الكتابة، ومن أهمها حديث سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأومأ بإصبعه إلى فيه فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. وعن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في فتح مكة: أكتب لأبي شاه. وهذا أبو شاه اليماني ويقال أنه فارسي، طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمح له في الكتابة فقال: أكتب لأبي شاه. وقال سيدنا ابن عباس أيضا رضي الله عنهما لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. وهنا لسائل يسأل: كيف نوفق بين أحاديث النهي والإذن لكتابة الحديث النبوي؟ وقد حاول العلماء أن يجمعوا بين هذه الأحاديث فذكروا خمسة أوجه للجمع. الوجه الأول هو الطعن في أحاديث النهي عن الكتابة والقول بأن حديث سيدنا أبي سعيد الخدري موقوف عليه فلا يصح للاحتجاج، ويروى هذا عن الإمام البخاري عليه رضي الله عنه وأرضاه وغيره، وهذا خطأ لأن هذا الحديث صحيح ثابت عند الإمام مسلم رضي الله عنه. الوجه الثاني أن النهي كان عن كتابة غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة لكي لا يلتبس الأمر على الناس. الوجه الثالث أن النهي في حق من وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتاب، وأن الإذن في حق من لا يوثق في حفظه كأبي شاه الذي ذكرناه منذ قليل. الوجه الرابع أن يكون النهي عاما والإذن خاصا بمن كان قارئا كاتبا لا يخطئ ولا يخشى عليه الغلط. والوجه الخامس أن النهي كان في أول الإسلام خشية أن يختلط الحديث بالقرآن، فلما عرف المسلمون القرآن وحافظوه وميزوه عن الحديث زال هذا الخوف، فنسخ النهي وصار الأمر إلى الجواز. إذن إخواني، هذا كله دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى نهيا باتا عن الكتابة، فقد ذكرنا أوجه ذلك كلها، وأن السنة النبوية المحفوظة محفوظة بأمر الله سبحانه وتعالى وبعناية الله سبحانه وتعالى، الذي قيض لها رجال من الصحابة ثم من التابعين ثم تابع التابعين ثم من العلماء الذين جمعوا هذه السنة من صدور الرجال ومن كتبهم. وهكذا إخواني جمعت هذه السنة النبوية ووصلت إلينا بحمد الله. وسنتحدث بإذن الله في حلقتنا القادمة عن بدء تدوين السنة النبوية رسميا، ومن كان له فضل السبق في هذا العمل الجليل، وما هي أهم جهود الأئمة الأوائل في حفظ هذا الميراث النبوي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة، نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

الآخرة بحرمة القرآن، وأدخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثاني عشر من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 12 من الآية 23 إلى الآية 81 من سورة المائدة بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية،
2: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر معناه يتكلم الأكبر.
1: من رياض السنة النبوية، من رياض السنة النبوية.
2: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاف عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل. فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود. لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث وقال: هو حديث صحيح. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. صلى عليك الله
1: يا خير الورى. من رياض السنة النبوية.

0: الاذاعه.
1: اي والله قالك في الاذاعه.
0: وقتاش
2: قالوها في الاذاعه؟ تي الاذاعه سمعتوا على موقع الاذاعه
3: وشفتوا زيد على موقع الاذاعه. اه
0: الاذاعه
1: تسمعوا وتشوف في الاذاعه.
2: اي ما الاخبار صحيح اذا يظل
0: 100%.
4: الإذاعة التونسية
5: وين أنتي؟
4: وين هي؟ موقع الإذاعة التونسية يتجدد. كي تقول الإذاعة التونسية تقول
5: الإذاعة الوطنية. معانا بديت الحكاية.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
6: RTC نغيوني.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: إذاعة سفيقس، عشرة دائمة.
5: إذاعة المنستير، تبع الموجة. إذاعة الكاف، صوت الشمال الغربي.
4: إذاعة قفصة، إذاعتكم.
5: إذاعة تطاوين، تسمع منك تحكي عليك.
6: إذاعة بانوراما.
5: إذاعة القصرين المحلية، تسمع كأنك حاضر.
4: الإذاعة التونسية
5: وين أنتي؟
4: وين هي؟

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الثالث عشر من الآية 82 من سورة المائدة إلى الآية 35 من سورة الأنعام بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: يرجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
3: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا لك الحمد.

0: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
1: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الرجيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضاً بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه. نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 36، أي من قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى، إلى الآية 41، أي إلى قوله تعالى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، الطالبة
2: عمت الله الهميسيب،
1: والطالبة
3: مريم ولهي،
1: والطالبة
4: ياسين شريف.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
5: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
5: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
1: أن اقذفيه في التابوت.

0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
0: وألقيت عليك محبة مني.
1: وألقيت عليك محبة مني.
0: ولتصنع على عيني.
1: ولتصنع على عيني.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: ما جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي.

0: ذكري.
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلمة مرة لابد من ترقيق الميم وتفخيم الراء. في قوله تعالى أن اقذفيه، طبعا هنا أصلها أن اقذفيه نون ساكنة وبعدها همزة وصل، حال الوصل هنا يلتقي الساكنان، الساكن الأول هو النون الساكنة والساكن الثاني هو القاف لأنه همزة الوصل تسقط، فنحرك هنا ضرورة النون، نحركها هنا بالكسر فنقول أنيقذفيه مع بيان تفخيم القاف وقلقلتها، أنيقذفيه هكذا. الوقف على كلمة في اليم يكون الوقف بالغنة الكاملة لأن الميم مشددة، فلا نقول في اليم، لا في اليم مع بيان الكسر في الفاء، قلش فا فل، لا في اليم هكذا. في قوله تعالى يأخذه عدو لي، هنا صعب قليلا في تحقيق التشديد في الواو ثم تشديد اللام، عدو لي وعدو له، فالانتباه يجب نبين تشديد الواو مع الضم هنا وكذلك تشديد اللام وهذا يكون بالتمرين. في قوله تعالى وألقيت، قاف مفخمة بقيت الحروف مرققة، فلا نقول وألقيت، لا مش وأ وأ وألقيت،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
1: ولقد مننا عليك مرة أخرى.
0: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
1: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى.
0: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
1: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم.
0: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
1: فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له.
0: وألقيت عليك محبة مني.
1: وألقيت عليك محبة مني.
0: ولتصنع على عيني.
1: ولتصنع على عيني.
0: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
1: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله.
0: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن.
0: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا.

0: أنا ثم جئت على قدري يا موسى
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: واصطنعتك لنفسي
1: واصطنعتك لنفسي
0: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
0: أحسنتم بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في

0: ذكري.
1: أحسنت يا بنت الله، بارك الله فيك. طبعا انتباه في قوله تعالى ولتصنع على، لابد من معناها بيان العين الأولى ثم العين الثانية، معناها فصل الحروف هنا، ولتصنع على، هكذا فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين، تفضل يا ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى يأخذه عدو لي، هنا طبعا تنوين عدو ثم بعد حرف اللام إدغام بلا غنة، فلا نقول عدو عدو، هنا تتسرب القليل من الغنة، لا أستعمل الخيشوم أي الأنف، عدو لي عدو لي، هكذا. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مع السفرة الكرام لبرلين.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: أرحم.
1: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
2: ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
3: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
1: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
4: لك الحمد سبحان الله.
1: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
3: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
6: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة، برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف.

أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون.

والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهةً

مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض.

خبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك

0: عظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ محمد معرف للحزب 14 من الآية 36 من سورة الأنعام إلى الآية 110 من نفس السورة برواية قالون عن نافع المدني. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
3: صوت يصاحبك
2: يفيدك ويؤنسك.
3: تراجع

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفسدش، قولوا بربي شنو حياته هذه، باش متمتع شنو حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية وأهنأها. تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد سبحانك، ولا يبلغ مدحتك قول قائل إنك أنت اللطيف الكريم.

وإلى الله.

0: الوجود نعماك عمت كل حي نعماك عمت كل حي في سائر الأكوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ويقول أيضا جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العظيم. مستمعي الكريم، يقول حبيبنا الهادي صلوات ربي وسلامه عليه: إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما تكرهون. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لو كان الصبر رجلا لكان كريما، والله يحب الصابرين. يقول ابن عباس رضي الله عنه: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرض الله فله 300 درجة، وصبر على محارم الله فله 600 درجة، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى فله 900 درجة، وصبر على البلاء لا يقدر عليه إلا الأنبياء، لأنه بضاعة الصديقين. تصبر، إن عقب الصبر خير، ولا تجزع لنائبة تنوب، فإن اليسر بعد العسر يأتي، وعند الضيق تنكشف الكروب. وكم جزعت نفوس من أمور أتى من دونها فرج قريب. لما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال: أمؤمنون أنتم؟ فسكتوا. قال عمر: نعم يا رسول الله. قال: وما علامة إيمانكم؟ قالوا: نشكر على الرخاء، ونصبر على البلاء، ونرضى بالقضاء. فقال صلى الله عليه وسلم: مؤمنون ورب الكعبة. مستمعي الكريم، لا تجزع إذا أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. فلو أن العقول تسوق رزقا لكان المال عند ذوي العقول.

سئل معاوية ابن أبي سفيان: من أصبر الناس؟ فقال: من كان رأيه رادا لهواه، أي مخالفا لهواه. بعض الحكماء قال: الصبر جنة المؤمن وعزيمة المتوكل وسبب إدراك النجاح في الحوائج، فمن وطن نفسه على الصبر لم يجد للأذى مسا، ومن استعف بالله عفه، ومن استعان به يعينه، ولن تجد خيرا من الصبر. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا بما حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك المروءة والوفاء.

صدره بالصبر الذي ألزم به الخليفة نفسه فأجاب: وماذا عسى الناس أن يقولوا؟ كنا قبل الخلافة في أطيب عيش، والآن عيشنا لا يطاق. فرق له سيدنا عمر بن عبد العزيز وقال له: اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى، أما أنا فأنتظر حتى يكتب لي الله منها مخرجا. يا صاحبي، الصبر صبران: صبر على ما تحب وصبر على ما تكره، والحليم من وفق بين الاثنين. واسمع يا رعاك الله وأحبك، اصبر، ففي الصبر خير، لو علمت به لكنت باركت شكرا صاحب النعم. واعلم بأنك إن لم تصطبر كرما صبرت قهرا على ما خط بالقلم. الصبر مستمع الكريم خلق من أمهات الأخلاق، بل مساك كل خلق. والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتماله، والرضا بما يكره في سبيل الحق، وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق. وما أوتي الناس من شيء مثل ما أوتوا من فقد الصبر أو ضعفه. كل أمة إذا ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت منها كل قوة.

تحيرت، والرحمن لا شك في أمري، وحلت بي الأحزان من حيث لا أدري، فأصبر حتى يعلم الصبر أنني صبرت على شيء أحر من الجمر. فما أحسن الصبر الجميل مع التقى، وما قدر المولى على عبده يجري. أيها السادة الأفاضل، إلى هنا ينتهي هذا اللقاء. في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لرياض السنة النبوية.
1: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم دون عشرة أنفس. والأفق الناحية والجانب. وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، واختصره البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

0: إلى القلب.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
6: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 15 من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف، بصوت القارئ بلال المرسني، برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب الخامس عشر من الآية 111 من سورة الأنعام إلى الآية 4 من سورة الأعراف بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: اللهم إن الرغبات بك منوطة، والحاجات ببابك مرفوعة، والأخبار بجودك شائعة، والآمال نحوك نازعة، والثناء عليك متصل، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والرجاء فيك قوي، والظنون بك جميلة، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك في تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه، جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا إليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا شهواتنا، ولسنا ندعي حجة ولكن نسألك رأفة، فاغفر ذنوبنا يا تواب يا رحيم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف علي كل غائبة لي بخير. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قيني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري. اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، وما أخطأت وما عمدت، وما علمت وما جهلت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: صوت يصاحبك،
2: يفيدك ويؤنسك.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش، قولوا برا بشني حياته هذه، باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة، الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب،
4: من القلب، من القلب
0: إلى القلب.
5: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا سابغ النعم ويا دافع النقم، يا فارج الغمم ويا كاشف الظلم، يا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم. اللهم يا من تسمع الأصوات وإن خفيت، وتقضي الحاجات وإن عظمت، وتجيب الدعوات وإن ثقلت، وتغفر الزلات وإن كثرت. اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن توفقنا لما تحبه وترضاه، وأن تحفظنا وتلهمنا الدعاء أوقات الإجابة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بنورك المضيء الذي إذا مس عتمة إلا وأحالها إلى إشراق ونور، أن تجنبنا الظلمات والليالي الحالكات، وتعمنا اللهم بمشيئتك الكريمة التي قلت فيها يهدي الله لنوره من يشاء، وتسيرنا اللهم في هذه الحياة من نور إلى نور، وتجعل عاقبتنا في كل أمر خيرا ورضا وسرور. اللهم أمين يا رب العالمين. على بركة الله مستمعين الكرام، نفتتح هذا اللقاء المباشر تحت عنوان صباحك أجمل. إن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون أجمل وأجمل بإذن الله تعالى. إن شاء الله النجاح والتميز والفلاح يكون مصير وديدا كل مستمع قاعد يتابع فينا ويشاهد فينا عبر صفحات التواصل الخاصة بإذاعة الزيتونة. للقرآن الكريم، لقاءنا لهذا اليوم يتزامن مع يوم الإربعاء 28 صفر 1448 هجري الموافق ل 12 أوت 2026 ميلادي. ما شاء الله الأيام تتتالى وتتواتر، ولكن ماذا صنعنا وماذا تركنا وماذا اخترنا في هذه الأيام؟ إن شاء الله يا رب تكون اختياراتنا صائبة ونكون أصحاب أثر طيب بإذن الله تعالى. إن شاء الله ديما نكون أو تكون اختياراتنا موفقة، فيها طاعة، فيها عبادة، فيها أعمال صالحة، وفيها أقوال نافعة وطيبة تطرق القلوب وتدخل هذه القلوب فتؤثر وتغير مسارها إلى كل ما فيه فائدة وكل ما هو إيجابي ويدخل الأمل على هذه النفوس. وما أحوجنا بالفعل إلى الآخر السند، ما أحوجنا إلى القول الطيب وإلى الأعمال الخيرة. نحن أمة الخير، نحن أمة تزرع كل ما فيه نفع في هذه الربوع، وإن شاء الله نكون كذلك. إن شاء الله يكون هذا دأب كل إنسان كبير كان أو صغير، ما نبخلوش على بعضنا، نسعى دائما إلى الأعمال الصالحات، نسعى إلى مرضات ربي سبحانه وتعالى، حتى يصبح لي وجودنا وقع ونصبح أصحاب رسالة ونكون أسوة طيبة إن شاء الله. مستمعينا الكرام، لقاء اليوم يؤمنه تقنيا فؤاد اليعقوبي، ورقميا يعني في تأمين الصورة والصوت على صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بالإذاعة سوسن فرجاني. صندة سهلالي تحييكم، إن شاء الله باش نكون معاكم خلف المصدح، ولكن كلماتنا إن شاء الله توصل إلى قلوبكم بسرعة البرق. إن شاء الله كل اختياراتنا تكون موفقة. مستمعينا الكرام، البداية باش تكون كالعادة بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية حاضرة وجاهزة للبث، ندعوكم للاستمتاع بها، ثم لنا عودة بإذنه تعالى.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
3: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء، بنين وبنات، أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
4: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
2: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.

أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

0: أرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. صبحكم الله بنور القرآن وزادكم عافية واطمئنان ورزقكم رضا الرحمن وزيادة الإيمان. اللهم أمين يا رب العالمين. أجمل الصباحات أكيد هي تلك التي تزدان النفوس وتصف فيها بالتقوى والإيمان والعمل الصالح وكذلك بالأخلاق الطيبة وذكر الله سبحانه وتعالى. أجمل الصباحات مستمعين ومتابعين الكرام هي التي نستقبلها ببشاشة اعترافا منا بالجميل لله سبحانه وتعالى الذي من علينا بيوم جديد حتى نعيشه بسلام وطمأنينة. فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي منحنا يوما جديدا من عمرنا لنذكره ونسبحه وكذلك لنحيا به سعداء. أجمل الصباحات مستمعين الكرام هي التي نرى فيها أحبابنا وأصدقائنا وكل المسلمين والمسلمات ينعمون بالخير وبالصحة الجيدة، نجتمع بهم لتتآلف قلوبنا على الود والحب ونتبادل أطراف الحديث لنستفيد من بعضنا البعض. إذن أدام الله علينا هذا الود وجعلنا من الحامدين الشاكرين المستغفرين. يقال كذلك أن الصبح فرصة جديدة وفرصة استثنائية تمنح للصغير وكذلك للكبير حتى نزينها بأجود العبارات وألذها ونعطرها كذلك بكل الأعمال الإيجابية النافعة ونبلغ صوت الحق ونكون من أهله. الصبح أو الصباح فرصة جديدة وثمينة في آن واحد يجب اغتنامها كفرصة استثنائية. يقول أحد العلماء: إذا فتح لأحدكم باب الخير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. والصبح بالفعل بداية الفرص السانحة لتأكيد الذات المؤمنة بالله المطيعة الخيرة بطبعها والتي لا تبخل عن العطاء والإحسان والرحمة والتآزر ولا تتردد ولو للحظة من أجل الظفر بالثواب والأجر العظيم. إذن مستمعين الكرام، دروب الخير كثيرة وأنواع العطاء عديدة ومتنوعة. المؤمن القوي هو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فيا رب اجعلنا من الأقوياء الأتقياء السعين لفعل الخير أينما كان ومع أي كان. جميلة جدا هذه المقاصد وهذه المعاني الواردة في هذا الحديث الصحيح وهذا القول الجميل لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تقوي فينا وتقوي في الذات المؤمنة وتثري زادها لتكون في قائمة الخيرين وكذلك في قائمة المحسنين. والأجمل من ذلك متابعين الأعزاء أن نجعل صباحاتنا وأمسياتنا وكل أيامنا ذخرا لنا يوم القيامة بما صنعناه وبما أنجزناه وكذلك بما اخترناه. مستمعين الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل الحديث حول بركة الصباح وأهمية هذا الصباح اللي هو نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى.

We'll be right back.

0: يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
1: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عندك.

أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.

0: من القلب إلى القلب نحييكم ونشد على أيديكم ونحاول قدر المستطاع أن ننتقي كلمات تصل إلى قلوبكم مباشرة مستمعين الكرام، خاصة ونحن نتحدث عن هذه البدايات الجميلة، نتحدث عن الصباح كفرصة استثنائية تتاح للمؤمن حتى ينال فيها الأجر وحتى يؤثثها بكل ما هو خير وبكل ما يضمن هذه السعادة الحقيقية التي تصنعها أنت أخي أو أختي المسلمة وأخي المسلم. أنت من تبسط الطريق لهذه السعادة حين تتصف بهذه القوة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون الأحب إلى الله عز وجل وتكون الأقرب إليه حين تحرص على ما ينفعك، حين تستعين بالله ولا تعجز ولا تترك لهذا العجز أو لليأس سبيلا ومكانا كان في حياتك، بادر وتشجع وكن من الأوائل الفاعلين لما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا تعجز، توكل على الله واستمر في طريق الطاعة، لا تيأس ما دامت أعمالك صالحة وأقوالك طيبة، واصل على نفس الوتيرة ولا تعد إلى الوراء ولا تنظر إليه، لتكن على ثقة تامة بالله وبنفسك. فهذه الثقة بالله وبنفسك هي مفتاح من مفاتيح التميز والنجاح في الدنيا وكذلك في الآخرة، ولتكن أعمالك خالصة لوجهه الكريم جل وعلا، وسترى العجب العجاب، ستحقق السعادة الفعلية وستنال الرضا والسكينة والاستقرار وكذلك الطمأنينة، وستكون من المفلحين الذين قال عنهم الله تبارك وتعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. إن شاء الله كذلك نكون من المفلحين ومن الصادقين، إن شاء الله نكون كالشمس التي تشرق كل يوم من جديد بغض النظر عما حدث بالأمس. لا ندعو لعثرات الأمس تسرق منا فرحة اليوم، إن شاء الله نكون كذلك كالنور في زحمة العتمة، نزرع في القلوب الأثر الطيب الذي لا يمحى. إن شاء الله نكون من المؤمنين النافعين الصالحين والمفلحين في آن واحد. إن شاء الله نسعى دائما إلى الخير مع أي كان وفي أي مكان وفي أي زمان، لأنه هذا من المفروض يكون ديدا كل إنسان يعيش على هذه البسيطة، وهذه من المفروض رسالة كل إنسان، لأنه إذا حققنا هذا المراد حتما سنعيش السعادة الحقيقية، حتما سنعيش هذه الطمأنينة الذي يبحث عنها الكثير والكثير من الناس. المؤمن خير بطبعه، وهذا ما أكده الله سبحانه وتعالى في القرآن وكذلك في السيرة العطرة من خلال ضرب العديد من الأمثلة والأعمال المتعلقة بالأنبياء والصالحين والتابعين. الخير هو اسم جامع لكل ما ينفع الإنسان أو ما ينتفع به هذا الإنسان، هو بيد الله مالك الملك، وكل خير حصل من جهة العبادة، فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه. فعل الخيرات مهمة الأنبياء والمرسلين كذلك مستمعين الكرام، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. هو دعاء الله تعالى بالتوفيق والتسديد وكذلك الإعانة على فعل الخير واجتناب المنكر والفساد، وهذا يقتضي أكيد أنه فعل الخيرات وترك المنكرات إنما هو بفضل من الله وتوفيقه وعصمته. فعل الخيرات مستمعين الكرام هو قيمة أكيدة تؤدي إلى صلاح الأفراد وكذلك المجتمعات. إن شاء الله يكون من أولى أولوياتنا أن نسعى دائما إلى هذا الخير، إن شاء الله يكون في سلم يعني اهتماماتنا أن كل إنسان يعيش لهذا الخير ويعيش بالخير حتى يعم السلام والاستقرار وحتى تنتشر الثقة بين أفراد المجتمع. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره لنكمل بقية المشوار إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: من شدة قرب رحمة الله منك فليس عليك سوى أن تظن بالله أي شيء تحب أن يفعله لك وهو سيكون لك عند حسن ظنك.

0: والله أسأل الله أنني صادق. وهكذا بقيت هذه العلاقة جلسة محبة. ولذلك عندما أجلس أقول له يا حبيبي غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه، وها أنا بين يديك يا حبيبي يا الله، إن دفعتني عن خدمتك فإلى خدمة من أرتجي، وإن طردتني عن بابك فإلى باب من ألتجي، وعزتك وجلالك لن أبرح بابك حتى تريني آية رضاك، لأنه ليس لي رب سواك فأدعو،
1: ليس لي رب سواك فأدعو،
0: ولا إله غيرك فأرجو، ولا إله غيرك فأرجو.
2: والحسن البصري يقول لك في الكنز ده: المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل.
0: والله والله وأقسم ألف مرة أنه ما خلقنا ليعذبنا، خلقنا لننعم بدنيا أعد فيها كل خير.
3: لك الحمد سبحان الله.
0: ما أجملك أن تقف بين يدي الله لتقول له يا حبيبي أنظر إلى ذنوبي فأخاف، وأنظر إلى رحمتك فأفرح.
2: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انتهى كلامه سبحانه.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: إشهار.
2: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد.

0: مستمعين متابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير الصباحات هي التي يرافقنا فيه القرآن كخير جليس أو كخير جليس. معنا الأستاذة لميا محرز عن الفرع الزيتوني بولاية قابس حتى نتحدث بتفصيل أعمق حول هذا الجانب، كيف يكون القرآن خير جليس لنا، فخاصة وهو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك. أستاذة حاضرة معنا على المباشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، عطر الله صباحكم بذكره وشكره وحسن عبادته أحبابي.
0: شكرا جزيلا لك. كيف لنا أن يعني نوطد هذه العلاقة مع كتاب الله العزيز حتى يكون خير جليس لنا وخير أنيس في هذه الحياة الدنيا؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. القرآن كلام الله وصحبة العمر. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. لكنه بالنسبة للمؤمن ليس مجرد كتاب يقرأه، بل هو رسالة من الله إلى قلبه ونور لطريقه ودليل لحياته. القرآن يخاطب الإنسان في كل أحواله، يوسيه عندما يحزن ويهديه عندما يحتار، ويوقظه عندما يغفل، ويطمئنه عندما يخاف، ويعلمه كيف يعيش وكيف يتعامل وكيف يصبر وكيف يرضى وكيف يرجع إلى الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هو منهاج حياة، هو تدريب سبحانه رباني إلى العبد كيف يعيش في هذه الدنيا، بماذا؟ بتأييد ونصرة ونور من عنده سبحانه. علاقة العبد بالقرآن كيف تكون أحبابي؟ ليست علاقة قراءة فقط، وإنما هي صحبة، أن تصاحبه كيف؟ تلاوة، وتصاحبه تدبرا، وتصاحبه عملا، وتصاحبه أخلاقا وسلوكا. فالقرآن لا نريد أن يكون محفوظا في صدورنا فقط، بل نريد أن يظهر أثره في حياتنا. فإذا قرأت وقولوا للناس حسنا ظهر القرآن في كلامك، وإذا قرأت ولا يغتب بعضكم بعضا حفظت لسانك، وإذا قرأت وبالوالدين إحسانا ظهر القرآن في برك، وإذا قرأت إن الله مع الصابرين تعلمت كيف تصبر حين تضيق بك الحياة. وهذا وهنا يصبح القرآن منهج حياة لا مجرد ورد يومي
0: أحبابي. نعم، يعني كل سورة تحمل بين ثناياها أكثر من درس وأكثر من عبرة، تضيء أمامنا الطريق حتى نتعلم كيف نحيا، كيف نعيش، ماذا نتكلم أو بماذا ننطق، كيف تكون اختياراتنا في هذه الحياة الدنيا موفقة. يعني هذا القرآن هو نور لنا في الدنيا وفي الآخرة، وعلاقتنا بالقرآن لا يجب أن تنقطع لنعود إليه في شهر القرآن، في شهر نزول القرآن، لأنه هذا حال الكثير منا أستاذة، أنه الختمة تكون عادة في شهر رمضان ثم نترك الكتاب، في حين أن القرآن لا يهجر، فهو خير جليس.
1: والله المستعان، يقول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم
1: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
0: نعم.
1: القرآن أحبابي كتاب يقرأ باللسان ويفهم بالعقل ويصدق بالقلب ويترجم إلى عمل وسلوك. القرآن خير جليس لا تهجروه. القرآن ليس كتابا نضعه على الرف، ولا صفحات نفتحها في المناسبات، ولا رفيقا نستدعيه عند الحزن ثم نعود فنتركه عند انقضاء الحاجة.
0: نعم.
1: القرآن أحبابي خير جليس، جليس لا يمل منك ولا يفضح سرك ولا يتغير عليك ولا يترك قلبك كما وجده. وقال عليه الصلاة والسلام في الآية كما قال سبحانه، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر ليس فقط أن نهجره تلاوة، بل قد يكون الهجر أيضا أن نقرأه ولا نتدبره وأن نسمع آياته ولا نعمل بها وأن نعرف توجيهاته ثم نخالفها.

0: الذي يمنعنا من القرآن أحبابي. هل نقول لا وقت لدي؟ نحن نجد وقتا للهاتف ووسائل التواصل والأحاديث الطويلة ومتابعة ما لا ينفع، أفلا نجد دقائق لكتاب الله؟ نحن لا نحتاج إلى وقت إضافي، وإنما نحتاج إلى أن نمنح القرآن مكانه في أوليات أولوياتنا. قال عليه الصلاة والسلام
1: اقرأوا
0: القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وما أجمل هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الأهلين هم الأولياء والأحباب المقربون عند الله، خاصته من خصهم الله بقربه وكرامته لعنايتهم بكتابه. من هم أهل القرآن؟ الحافظون لكتاب الله، العاملون بأحكامه وتوجيهاته، المتلون له بتدبر آناء الليل وأطراف النهار.
1: بالفعل نحن نحتاج إلى هذه الرسائل كيوميات لمسلم يريد أن يوطد هذه الصلة بالقرآن الكريم. فلنبقى مع الصور الإيجابية والمشاهد المضيئة في واقعنا المعيشي، ماذا لو يعني طرقنا الباب ووجدنا كل أفراد العائلة كبارا وصغار يمسكون بالكتاب، يمسكون بالمصحف، يتدبرون القرآن عوضا أن يتصفحوا الهاتف المحمول ويضيعون أوقات عديدة وطويلة فيما لا ينفع.
0: صحيح حبيبتي، توجد بيوت والحمد لله،
1: الحمد لله طبعا،
0: وتوجد الحمد لله زي مثلا كي نشوفوا توي النجاحات في الباك ونجاحات المتميزة، عندما نفتش نجدهم أنهم من حملة كتاب الله أو من حملة بعض آيات الله وصوره سبحانه. القرآن أحباب جليسك في كل المراحل، عندما نرى حياتنا اليومية في كل مراحل الحياة بتاعنا، في شبابك هو نور وبصيرة، عندما تكون شابك الاندفاعك العملك القوة ربما الحيرة في هذا الكون وفي هذه الصفات الربانية يكون نور وبصيرة. وفي بيتك ماذا عندما تتلو الأم والأب ويسمع ذلك الطفل منذ نعومة أظفاره في التلاوات اليومية لا تنقطع عن البيت، هو سكينة وبركة طبعا. وفي تربية أبنائك هو أعظم منهج، وفي الشيخوخة هو أنيس الطريق، وفي وحدتك هو صاحب لا يغدر، وفي آخرتك هو مما ترجو أن يكون لك نورا وشفيعا. القرآن خير جليس، فلا تهجروه ولا تجعلوا علاقتكم به موسمية، لا في رمضان فقط، إنه في سائر الأيام، إنه منهاج حياة كما قلت، إنه تدبر، إنه عمل، إنه أخلاق، إنه سيرة، إنه كون، إنه
1: سكينة للقلوب كذلك أستاذة. فبمجرد أن نشعر بنوع من التوتر أو الخوف نردد بعض الآيات والسور القصيرة يتغير حالنا نحو الأفضل بإذن الله تعالى.
0: إذا ضاق صدرك فافتح القرآن، إذا احترت فافتح القرآن، إذا قصت عليك الأيام فافتح القرآن، وإذا شعرت أنك ابتعدت عن الله فلا تنتظر أن تعود إلى القرآن حتى تتحسن حالك، بل عد إلى القرآن لتتحسن حالك. علموا أبناءكم القرآن فإنكم لا تمنحونهم حفظا حسب، بل تمنحونهم صاحبا لا يفارقهم ونورا لا يخبو وزادا لا ينفد. كل آية يحفظها ابنك اليوم قد تكون غدا حصنا له حين تتكاثر عليه الفتن، ونورا حين يبحث عن الطريق. علموهم القرآن وشجعوهم على حفظه واصبروا على تكرارهم، فكل آية هي لبنة في بناء إنسان يعرف ربه ويعرف طريقه ويحمل في صدره خيرا يرافقه أينما ذهب. فالقرآن ليس أجمل من نحفظه فحسب، لأنه كلام الله، بل هو أجمل ما يحفظنا من التيه والضياع. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا تلاوته وتدبره والعمل به أنا الليل وأطراف النهار. أمين يا رب العالمين.
1: اللهم أمين يا رب العالمين. أعجبتني عبارة جميلة جدا، هو أن القرآن قادر على، هو بمثابة اللبنة القادرة على بناء شخصية الإنسان. فبالفعل نحن نحتاج إلى القرآن منذ نعومة أظافرنا، ومهم أن نلقن هذا الدرس لأبنائنا وفلذات أكبادنا حتى لا ينساقوا وراء هذا الطيار الجارف الذي يأخذ بأيديهم نحو المفاسد. القرآن القرآن يحصن الذات، القرآن يحصن العقول، القرآن يحفظنا من كل الشوائب والأدران. إذن القرآن هو من ينير ويضيء دروبنا ويجعلنا الأفضل، يجعلنا القدوة الطيبة، خاصة وقت اللي نعمل بما جاء فيها، ليس كذلك أستاذة؟
0: صحيح حبيبتي، هو حسن حصين، هو سبحان الله من اللي ربما نقول نعومة أثار، ولكن عندما تقرأ الأم القرآن وهي حامل بطفلها يأتي ذلك النور في الطفل وتلك البصيرة في الطفل من اللي في سبحان الله وهو في بطن أمه. يعني القرآن هو ليس في ربما حال من الأحوال أستدعيه، وربما في رمضان أو ربما عند الحزن أو ربما عند قضاء حاجاتي، ولكنه نجعله ورد يومي، نجعله في مواصلاتنا، نجعله عند انتظار الطبيب، نجعله في انتظار كل محلاتنا. سبحان الله ذلك القرآن الجيبك الصغير نحطه ديما معانا، فهو سبحان الله هو ما مش نحفظناه، راه القرآن هو حافظ لنا ولأبنائنا وإلى كل شيء. سبحان الله سيعيش الطفل بعيدا عنك وسيعيش ربما في مراحل حياة صعبة، ولكن تلك الحصانة التي أديتها أنت أيها الأب وأيتها الأم في صغره ومنذ نعومة أصاري، فهو بإذن الله لن يجد ذلك التيه، ولن يجد تلك الغفلة، ولن يجد ذلك الصراع القوي، ولكن يجد الهداية في كلمات الله، في نور الله، في حفظ الله. يا الله أبناءنا وجميع مستمعين الكرام،
1: نعم القرآن هو الملجأ وهو المرفأ الآمن لنا في هذه الحياة الدنيا، فهنيئا لمن تعلق بالقرآن، وهنيئا لمن كان له خير جليس وخير رفيق في هذه الحياة الدنيا. هو سبحان الله الإنسان بين قوة وضعف، ولكن لا يجب أن نضعف تجاه القرآن الكريم، يجب أن نكون دائما على العهد معه.
0: إن شاء الله هذه رسالة من القلب إلى القلب، وكذلك لنا يوم القيامة ذلك التاج، تاج الوقار، حتى لكن احنا مثلا تعدد مراحل عمرنا وكبرنا وما وجدناش أوقات للحفظ، ولكن ننمو تلك البذرة التي أمان عطاهنا ربي وكالهيبة اللي باش ننسه بإذن الله تاج الوقار. نعم. عندما يحفظ ابننا القرآن أمام ذلك المحفل، أمام الله، أمام الأنبياء، تلك الجائزة الكبيرة التي أتمناها لكل مسلم بإذن الله. إن شاء الله.
1: ربي جزيك كل خير، شكرا شكرا لك من القلب إلى القلب أستاذة لمية محرز عن الفرع زيتوني بولاية جابس. الحديث معك ذو شجون، الحديث معك كان ممتعا إلى درجة، ربي بارك فيك، وإن شاء الله يا رب يكون القرآن خير جليس لنا في هذه الحياة.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

السماء ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.

عبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟

ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إشهار
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: ثم مشاريع تلقاها تخدم لباس عليها، فلوس داخلة فلوس خارجة والدولاب ماشي كما يقولوا، إنما المعضلة الكبرى هو أنه صاحب المشروع ديما يعاني من نقص السيولة. الخارج أسرع من الدخل، عاد أول حاجة تجي لبالو القروض، يمشي طول البنكة يجري التسهيلات يعيشك أعطوني فلوس. هو الأفضل أنه لو كان يبحث على أسباب نقص السيولة خير له من اللي يمشي يزيد يدين ويثقل على روحه. شوف مثلا قبل ما يعمل كل شيء، حرفاء وقاعدين يخلصوا فيه بانتظام ولا لا؟ راهو أغلبية الحرفاء إذا ما تجريش على فواتيرك ما يخلصوكش، لأن عندهم أولوياتهم هما زادة، وربما عندهم مشاكل سيولة. شوف قبل كل شيء مخزونك، يعني عندك سلعة راقدة أعمل تخفيضات هامة، وإذا ما خرجت لكش بيعها حتى برأس مالها كان ألزم، خفف على روحك. وإذا عندك مخزون زايد حتى ولو السلعة دي ما تخرج وتدخل، وقف الشريان، أعمل الحد الأدنى من المخزون، لأنه هذيك فلوس قاعدة راقدة، والسلعة اللي تقعد راقدة راهو بعض مرات تولي ما عادش تتباع بالكل. تثبت قبل عقودك مع المزودين، تفاوض معاهم باش تخلص على أطول مدة ممكنة، راهو يتفهموك. وإذا المشكلة عندك في المصاريف اضغط عليهم حسب الأولويات، وقفك المصاريف اللي ما تجيب لك حتى ربح مباشر ولا غير مباشر باش تتحسن السيولة متاعك، كيما السفريات والمؤتمرات والتجهيزات، وتعمل لي في الاستاتيك في بيرو المدير والإشارات، نقص نقص نقص نقص حتى من الميزانية متاع هذه ما الكل، باش على الأقل تتحسن السيولة متاعك. وآخر الدواء شنو؟ ما هو الكي، كيف ما يقولوا، إذا عندك مشكلة مع البنك برا اطلب جدولة، كان سمعتك باهية بالطبع وثيقتك معاهم هيلة، راهو يتفهموك ويصبر عليك لأن المصلحة مشتركة، وبالطريقة تتحسن وضعيتك المالية وتتجنب زيادة القروض من جديد.
3: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
2: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار بكل محبة ووفاء،
5: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
5: من القلب إلى القلب،
1: من القلب إلى القلب.
6: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. والعمل جزء لا يتجزأ من الإيمان الكامل، وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. المؤمن أعمق الناس إحساسا بقيمة الوقت، وهو رأس ماله الوحيد، فكيف يضيعه ويبقى صفر اليدين؟ إن الوقت نعمة يجب أن تشكر بالانتفاع بها ولا تكفر بالتفريط فيها. وقد قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. والمؤمن حريص على أن يكون يومه خيرا من أمسه، وغده خيرا من يومه، ويمد عمره بامتداد الجميل من آثاره. إنه يحرص أن يخلف وراءه علما نافعا، أو عملا طيبا، أو مشروعا مثمرا، أو صدقة جارية، أو ذرية صالحة. وهذه الروح روح العمل والعطاء وحب الناس، هي التي جعلت رجلا كأبي الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته يغرس شجرة الجوز وهو في الشوط الأخير من رحلة الحياة، فيقول له بعض الناس: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا من السنين؟ فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: ماذا علي أن يكون لي ثوابها ولغيري ثمرتها؟ وهي روح العمل والخير التي جعلت آخر أيضا يغرس شجرة الزيتون ويقول: غرس لنا من قبلنا فأكلنا، ونغرس ليأكل من بعدنا. تلك هي سيرة سلفنا الصالح، وذاك هو دأبهم: عمل وجهد، إخلاص وبذل، حب لبعضهم البعض، قناعة ورضا. كانوا لا حسد ولا غش ولا خداع ولا نفاق ولا ذلا للمال والشهرة والشهوة.
7: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام. على بركة الله نبدأ موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم، وقفات في تعاقب السنين، وقفات مع الماضي والحاضر والمستقبل. كيف نستفيد من كل فترة؟ كيف ننظر للماضي على اعتباره درس، والمستقبل أمل، والحاضر هدية؟ كل هذه المعاني سنحاول التفصيل فيها والتعمق في حيثياتها مع الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: مرحبا بك. مرحبا. خليت بلاستك الأسبوع الفات. مرحبا بيك. طيب اليوم نحكيه في تعاقب السنين، نحكيه على الحاضر، على الماضي وعلى المستقبل. بالنسبة للدين شنو يقول في هذا؟ نبدأ من الدين، نبدأ من الشرع، نبدأ من الأصل اللي أكيد باش يوضحنا الرؤية أكثر باش نزيدوا نقدموا في موضوعنا.
8: نعم. فضل. زمن من منظور ديني مهم جدا. يعني نعم. كي تحل مصحف أنت تلقى يحكي لك على الزمن، تلقى مثلا في سورة العصر والعصري يحكي على إن الإنسان لفي خسر، كل العمر متاعه كل مرة ينقص منه حاجة، كل مرة تنقص منه، كل مرة يعني نحن نسير نحو الموت بخطى حثيثة. باش ننتهي عندي زاد وعندي يعني ادخار متاع زمن قاعد ينقص، والعصر إن الإنسان لفي خسر. تشوف ايه اخر يقولك والضحى والليل اذا سجى، يقولك يحكي على النهار يحكي على الليل. الزمن بالنسبه للمؤمن هو يعني صفه اساسيه ينبغي ان نتعامل معها بحساسيه. شنو معناه؟ يعني انا ما نجمش نعيش في الماضي خاطر الماضي تعد، وما نجمش نعيش في المستقبل خاطر المستقبل مازال ما جاش.
7: نعم.
8: ما عندي كل الحاضر، اللحظه هذه الراهنه اللي هي باش نعيشها حياتي هذه. الماضي فما بعد ديما تعيش في الماضي،
7: تقعد سجينه الماضي،
8: لو عملت لو كذا لو كان مشيت لو لو. الماضي هذاك يفتح باب الشيطان.
7: نعم.
8: ويخلي الانسان يعيش في حسره وندم ما غير ما يتجاوزها هذه. والمستقبل يعيش في سوف، غدوة باش نبدأ، غدوة باش نعمل رياضة، غدوة باش نحفظ القرآن، غدوة باش نكتب الكتاب،
7: تسويف. سوف
8: أي تسويف، غدوة باش نتوب، غدوة باش نعمل كذا.
7: كل أمور مؤجلة إلى الغد.
8: يعطيك صح. يعيش في التأجيل، يعيش في السوف.
7: نعم.
8: والآخر يعيش في الماضي. لا.
7: والحاضر شو عملنا فيه؟
8: والحاضر ضائع. هذا الحاضر اللي يلزمنا نخدمه فيه.
7: ايه؟
8: الإنسان المؤمن هو اللي يتعامل،
7: هو اللي يركز على الحاضر.
8: يعطيك صحة. على اللحظة الحاضرة، على الحاضر، على الفراغ اللي عنده تو. يعني النعمة العمر يعني في نهاية الأمر كل نعمتاني مغبون فيهما كثير من الناس.
7: نعم. الصحة والفراغ.
8: والفراغ إنك عندك تو باش تعمل حاجة، باش تعمل حاجة باش تجاوز بها الماضي
7: وباش تستفيد منها زادة.
8: على ذلك انت قلت الحاضر هدية هدية، لكن يزم كيفاش باش نتعاملوا مع الهدية، كيفاش باش نفتحوها وكيفاش باش نتعاملوا معها
7: وكيفاش باش نحافظوا عليها زادة الهدية هذه.
8: فعلا خاطر الزمن انت كما يقول المثل الزمن كالسيف لم تقطعه قطعك.
7: نعم.
8: الزمن لا كذا يعني هو في مسار كما النهر الجاري لا يمكن أن نستحم فيه مرتين، يعني اللحظة احنا كبدينا لحظة انتهت نجمش نسترجعها. الزمن هو خط يعني ماشي وما يزمنيش أنا نضيع هذاك الزمن. على ذلك قالك يعني الدين قالك يزمك تتعامل مع الزمن بحساسية.
7: نعم.
8: تقعد شكيك تضيع في الوقت فيما لا يعني
7: بحساسية وذكية في نفس الوقت.
8: فعلا هاي بذكاء كيفاش أنا باش نستغل يومي باش نحس روحي حي، شنو معناها أنا قاعد هكاك ما نعمل في شيء
7: واقف على الأطلال ونادم على الماضي،
8: ما عندي حتى يعطيك صح نادم على الماضي ونسوف في المستقبل وما عندي حتى هدف بالحياة.
7: هو الندم والتجاوز مطلوب، أنك تندم على الماضي وتحاول أنك تصلح الهفوات أو الأخطاء اللي قمت بها في زمن مضى، هذا أمر محمود الحقيقة.
8: نعم. وما فما علماء النفس يحكيوا على العقل التجريبي، كيفية من التجربة نتعلم.
7: نعم.
8: تجربة مع تجربة مع تجربة نستوعب الدرس، نعرف الدرس من الماضي، نقول راني مشيت عملت الحكاية هذيك وراي طلعت غلطة يلزمني نتراجع فيها
7: لأنها كانت سبب من أسباب الفشل.
8: الفكر متاعي يخلي لي العقل التجريبي هذا يعلم الإنسان أنه يتجاوز الماضي
7: يتعلم،
8: واللي ما عندوش العقل التجريبي يعاود نفس الخطأ
7: يعاود
8: في نفس الخطأ. نقول له كل الوعاء المثقوب يعني لا لا, لا تتراكم فيه التجارب. تجربة تحط خرج تجربة يلزم يتعلم التجارب. كيفاش نندم أنا الندم؟ ندم مش بشي نبقى أنا في يعني يشلني على الحركة وعن العمل وعن الفعل. نقول إيه غلطت في شخص ولا غلطت في المسألة هذه، أنا راني تو الخطأ هذا باش يكون يدافع للإصلاح.
7: نعم.
8: باش نعاود تو نبني من جديد، ما قريتش على روحي سنات وباش نقرا وباش ننجح.
7: نعم.
8: ما خدمتش وضيعت الفرص نتاع العمل، هاني باش نرجع للساحة وباش نخدم من جديد. على ذاك الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى ديما فاتح للإنسان هذه العودة وباب التوبة وباب الرجوع، ويقولوا في أي وقت تبدأش حتى في اللحظة الأخيرة من حياتك قادر أنك ترجع وتعود إلى الله سبحانه وتعالى ويقبلك بالعفو والرحمة. لكن الإنسان اللي يسوف هاتوا غدوة هاتوا بعد غدوة والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل كم.
7: نعم.
8: يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني الحياة هذه. يقول أنا عديتها كيك في ما لا يعني، في جلسات فارغة، في حد شيء عديت، لا حفظت قرآن، لا صليت مدمرة، لا قريت، نلعب في الكارتة، نعم في كذا، ما نعم في شيء، قاعد هكذا.
7: علاقاتي غير هادفة أيضا، لأنه العلاقات تنجم تساهم إلى حد
8: نعم
7: كبير في أنه إن نتجاوز العراقيل، نتغير نحو الأفضل، نطور من أنفسنا، خاصة وقت اللي نحكيه على الصديق الصدوق والخليل الطيب.
8: نعم، والصاحب ساحب كما يقولهم. والخليل هو الندم يوم القيامة، يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
7: خليلا. نعم.
8: لقد ظلني عن الذكر بعد، يقول هذاك اللي بعدني عن
7: وفما اللي العكس
8: وفما العكس هذكم الأخلاء يومئذ الأصحاب يدوا فرحاني.
7: نعم.
8: يقولوا الصحابة كانوا يعهدوا بعضهم. يقولوا يوم القيامة يشفع بعضنا لبعض، يعني من نجا منا الأول يشفع في الآخرين. يعني
7: نعم.
8: الزمن من منظور ديني أساسي الإنسان شنو هو هذه الحاجة اللي عند العباد الكل، الزمن عند الفقير عند الغني عند، لكن ما تنجمش تدخر منها، ما تنجمش تخبي منها، ما هيش، لكن تنجم تستعملها في مكانها، تنجم تستعملها في يعني سبيل الصحيح. الإنسان اللي يملك زمن يملك ثروة كبيرة، يعني أنت تجي وتشوف إنسان كبير في العمر يعني كبير لكن عنده ماديات الكل، وجيب إنسان صغير 20 سنة، شكون الأغنى اللي عمره 20 سنة لو كان ما يملك حتى شيء هذاك أغنى منه؟ خاطر الأخو يملك الحياة، عنده الزمن. الأخو في 80 ما عادش عنده قسط كبير منه، والأخو في 20 عنده الزمن كامل أمامه، عنده زمن بش... هذاك أغنى اللي في 20 أغنى، خاطر مزيد الحياة أمامه ومزيد بش عن برش حاجات
7: ومازال ينعم بصحة جيدة تخوله أنه يقدم في حياته.
8: هذاك هو رأس المال الحقيقي.
7: نعم.
8: بالنسبة للإنسان، على ذلك ربي قال رأو الإنسان في خسر ما يتعاملش مع الزمن، رب شنا نندم عن النهار اللي تعدالي، ما صليتش فيه، ما صمتش فيه.
7: به شنرجعوا نحكيوا ونقدموا أكثر في موضوعنا تعاقب، لأنه اليوم نخوض في موضوع حقيقة على غاية من الأهمية، وقفات في تعاقب السنين، كيف نظر الإسلام إلى هذا الزمن، وكيف حالنا مع الماضي والحاضر والمستقبل. كل هذه الاستفسارات نحاول نجاوب عليها مباشرة بعد لقانا مع برنامج إذا فقهوا. إشهار.
9: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
10: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل نقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية في صلاة الجنازة؟ الجواب أن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن صلاة الجنازة دعاء لا يقرأ فيها بالفاتحة بعد التكبيرة الأولى ولا بالصلاة الإبراهيمية بعد الثانية، وإنما يستحب فيها بدء الدعاء بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن أشهب استحباب قراءة الفاتحة عقب الركعة الأولى، وهو ضعيف في المذهب، والمشهور الأول، ووجوب قراءتها في الجنازة هو مذهب الإمام الشافعي وليس مذهب الإمام مالك رحمه الله، والله تعالى أعلم.
10: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

كن معي يا الله، كن معي يا الله. حين تجدني ضائعا دون نفسي، حين تجدني روحا مختلفة يحيطها اليأس والتبلد، حين تعصف بي رياح الانكسار إلى حيث لا أعلم، عوضني يا الله بأيام لا تسرق من عمري الكثير دون ثمن، كي لا أجدني بعد زمن جسد هزيل بغير عمر يسندني. اجعلني يا الله روحا أخرى ترضيك عني، اجعل الدنيا بعيني كأرجوحة طفل مهما رمتني بملذاتها بعيدا، بقلب الثقة أني سأعود إليك. جدد بداخلي حب الحياة، أمطر على روحي يا الله بغزارة إلى أن تزول مني كل عثرة وكل ألم. ازرع بداخلي بذورا من الأمل تزهر على قلبي بشدة لأعيش الغد الأجمل، لأعود لحال يرضيك عني. أبعدني يا الله عن كل شيء يعلقني بهذه الدنيا، قربني إليك حتى أنسى كل شيء لأتذكر فقط أنني خلقت غريبا مر بدار غير داره ثم رحل عنها بعيدا ليعود لموطنه الحقيقي ألا وهي الجنة. بقلم حروف الغرام.

0: عدنا والعود أحمد مستمعينا الكرام لمواصلة هذا اللقاء الذي نتحدث فيه عن تعاقب السنين ونظرة المسلم للحاضر والمستقبل وكذلك الماضي. شيخ الأسعد بن حمودة، مرحبا بك من جديد. نرجع للعلماء وتأكيداتهم الكبيرة على أنه على ضرورة أن يكون العبد ابن يومه. شو هو القصد من هذا؟
1: هو أن يكون الإنسان ابن يومي وابن حاضري، يعني ألا يعيش في الماضي، لأن العيش في الماضي لا يفيد. الذاكرة نرجع إليها حتى نستوعب منها الدروس،
0: نعم،
1: وحتى تكون دافعا لنا نحو المستقبل.
0: بخلاف ذلك لا داعي للعودة،
1: نعم،
0: للماضي.
1: لا داعي للعودة، لا تأسوا على ما فاتكم، رب يقول هكا، لا تأسوا على ما فاتكم،
0: نعم.
1: لكن ما ترجعش وتبدأ تبكي على الماضي وعملت وكذا، ولو كنت بحذاها أنا غير ما كانتش تموت، ولو كنت كذا، ولو تفتح باب الشيطان، لو تفتح باب عدم العمل وعدم يعني اليأس، ربي قال لك ليه راه تجاوز، تشرق الشمس من جديد، وغدا يوم آخر،
0: نعم،
1: وغدا يوم آخر أعطاك فرصة أخرى. تقول لي الماضي هذاك مهما كان صار فيه تعدى، وانا تو باش نبني على المستقبل مادام فيها حياة. الإنسان مادام عنده لحظة تاع حياة، لحظة هي لحظة عمل،
0: لابد أن يغتنمها،
1: تخدم باش تحس روحك حي، تحس روحك عندك فايدة، يزم عندك مشروع في الحياة هذه، ما عندك عمل تخدم فيه. نقوم الصباح عندي هدف باش نعمله في النهار،
0: مشروع مش بالضرورة مادي،
1: لا، أي مشروع فكري، مشروع يعني عندي هدف باش نحفظ قرآن، باش نكتب كتاب، باش نعمل كذا،
0: باش نعمل الخير،
1: باش نعمل الخير، باش نعمل كذا، باش نصلي، باش نسافر، عندي هدف في هذه الحياة. أما ما نعرفش على روحي باش نبدأ هكاك،
0: كيفاش نبدأ نهاري وكيفاش نكملوا، هذه هذا نوع من العبثية أستاذ.
1: عبثية، نعم، والتي حذر منها علماء النفس، أنه الإنسان ما عنده حتى أحدثية، ما عنده حتى غاية، ما عنده حتى هدف في الحياة، عيش في الماضي وخايف من المستقبل، المستقبل مفجوع منه ديما. والله زيد يقول لك ليه ما تخافش من المستقبل، فما عقدة يسميه عقدة الخوف من المستقبل،
0: نعم،
1: يبدأ خايف وغدوة واش باش يصير لي،
0: خاصة وأنه اليوم عندنا هوس خوفنا على مستقبل صغارنا،
1: أي مستقبل صغارنا ومستقبلنا احنا، وباش نعمل وغدوة واش باش يصير
0: وكيفاش باش يعيش
1: الله سبحانه وتعالى حسم هذه القضية،
0: كيفاش
1: قال وهي آية يؤمر بها الناس كل يعني المؤمنين،
0: نعم،
1: وتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، يقول وتوكل على الحي، وصل كيفاش الآية جاءت، وتوكل تقريبا سورة لقمان، وتوكل على الحي الذي لا يموت، قالك حي وزاد أكد لك راه لما يموتش راه ديما حاضر بحذاك، راك ديما بعيني، راه ديما يراقب فيك، وديما معاك، وديما حاط عينه عليك يعني،
0: نعم.
1: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
0: سبحان الله.
1: خايف قالوا من المستقبل، علاش خايف؟ راهو اللي عطاك في 26 حي، وبش يرزقك في 27، وبش يرزقك في 30، وبش يعطيك في عام 40،
0: لا داعي للخوف،
1: لا داعي، هو اللي هيك الدنيا كله حاطك في أمر، انت فقط عليك العمل، عليك الجد، ما نبقاش انا نبرد على الخدمة شبيك هكا هو الماضي وصارت لي هذه الحادثة هذه والمصيبة هذه وما عادش خادم، فقدت ابني، فقدت ولدي.
0: نحب نرجع معاك
1: الإنسان،
0: نعم، الكلام جميل جاء على لسان علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يقول إن العمل أو إن اليوم عمل وحساب وغدا حساب ولا عمل.
1: ولا عمل، نعم، وعلى ذلك يزم يستفيد الإنسان، قال إن الإنسان لفي خسر أو خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
0: فما استثناء
1: هذا هو، كي تخدم تؤمن وتعمل الصالحات وتواصوا بالحق، تمشي بالحقيقة فيه، وتواصلوا بالصبر،
0: تصبر.
1: هي كانت يحكي، وكانت الزوجة تأمر زوجها هو خارج بالخدمة، تقول له اتق الله فينا، تخوش الحرام الحق يعني،
0: نعم،
1: تخوش رشوة، ما تخوش كذا، ما تعملش، ما تغش في الميزان، ما تعملش كذا، بالحق يعني تواصوا بالحق. وهو يقول لها أصبر معايا مال أنت، تقول لي جيب لي وجيب لي، تواصوا بالصبر، حتى هو يقول لها أنا هاني بش نمشي بالحق في الشارع، وأنت زادة أصبر معايا.
0: نعم.
1: تواصوا بالصبر، هذه الأسرة اللي تكون هكذا
0: متوازنة.
1: متوازنة الإنسان في التعامل مع، يعني مغبون الإمام علي تو ذكرتنا يقول مغبون من تشابه يومه،
0: ايه.
1: كما البارح كما اليوم، كما عم ناول كما سنة.
0: هناك دعوة للإبداع، أنه الإنسان يكون مبدع في يومه حتى المؤمن. لا يتكرر وبنفس
1: نعم.
0: الطريقة. احنا اليوم نشكيو من الروتين.
1: الصحابة ايه. كانت رسول صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يقول شكون مشى زار مريض، شكون مشى في زنازة، شكون مشى قرأ قرآن، شكون عمل الحاجة، بشي حثهم مش قاعدين هكاك ومتكين وما نعملوا في شيء،
0: سلبيين وجودهم سلبي.
1: يعطيك صحة، الوجود السلبي هذا، الوجود المؤمن هو وجود إيجابي في كل لحظة من لحظات حياتي.
0: نعم.
1: حتى وهو جالس يذكر الله سبحانه وتعالى، وهو يعمل ديما عنده حاجة يعملها،
0: فما إضافة يحاول يحققها في حياته في يوميته.
1: يتأمل في بيته يلقى 50,000 حاجة تعمل،
0: ايه؟
1: حديقة تعمل، بيت يتصلح كذا، فما 1000 حاجة، ما يقولش والله ما قيت ما نعمل، هاني فراغ. الفراغ هذا يولد، يعني الفراغ يولد القلق.
0: نعم.
1: يولد الرذيلة، يولي الإنسان يخمم في حاجة أخرى،
0: يولي الإنسان يتشكى من الروتين القاتل زادة اللي احنا اليوم أغلبنا نتشكى منه، نقوله كيما البارح كيما اليوم كيما غدوة شنو باش يتغير.
1: المؤمن
0: اللي كان من المفروض أنه الإنسان هو من يؤثث إلى هذا التغيير.
1: نعم. المؤمن هذا المفهوم هذا القلق ما عندوش، تقولي كيفاه نقولك ما عندوش مفهوم الفدة، ملا فدة ملا فادة، تعظلي ملا فدة، هاني فادد هاني فادد. من كان مع الله يشعر، يعني ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: نعم.
1: ألم نشرح لك صدر ووضعنا عنك وزر. شرح الصدر هذا يكون بفهم معنى هذه الحياة. الله
0: نعم.
1: أعطاك الحياة هذه وقالك راي بشتتت تعدى،
0: وعندك مجموعة من المهام اللي تقوم بها
1: في سامة تعدى. ايه. شبابك انت ما تفيقش به، كي توصل للشيخوخة تقول يا ليت الشباب يعود يوما
0: وقتها الدمع شفيت
1: بما فعل المشيب. اي نحن نسير كما قلت. احد الصحابة انظر في المرآة شاف شيبة واحدة في راسه، قال ارى الموت يطلبني واراني لا افوته. قال الموت شدني يجري وراي وانا ما نجمش نهرب عليه، ارى الموت يطلبني واراني لا افوته، اللهم اني اعوذ بك من فجاه الموت. قال ان شاء الله ما يجينيش على غفله هكاك. ويعني شيبه واحده قال لك هو خلط عليا كلاني. يعني الانسان يلزم يتعامل مع الزمن هذا
0: ويلزم يتساءل زادة وقت اللي يقعد بينه وبين نفسه، وكالتساؤل المباشر والصادق مع انفسنا يخلينا نفيق ويخلي نوع من الوعي يدب بداخلنا باش نحاولوا نتجاوزوا الثغرات والنقائص اللي ارتكبناها في الماضي
1: صحة.
0: من اجل الاصلاح ومن اجل الاستمراريه المفيده والاستمراريه الايجابيه.
1: وهذا هو حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. كي نقعد مع روحي نقول انا غلطت مع فلان، يلزمني نطلب منه السماح وما عندي حتى مشكل، ونبدا هكا يعني باريحيه كبيره وما غير عقد يعني نقص ولا صلف التفوق. نبدا امور يقول لي ما فهم غلطت معاه، غدوه باش نقول له سامحني البارح راني هكا حسيت روحي كاني هكا احرجتك، باش يقول لي لا ما يسالش امانه راني باش نعتذر. المؤمن هكا ما عندوش مشكله، ما عندوش مشكلة مع حتى حد.
0: نعم.
1: ما عنده مشكلة فقط مع الشيطان.
0: ايه؟
1: اللي يحب يكبر لي نفسي،
0: إما يستسلم له وإلا يفوز عليه.
1: حياتك صح. اللي يحب يحطني في يعني الركن ويقبض علي ويخليني أنا عبد لي هو. المؤمن يزم يكون فايق بالشيطان متاعه، وفايق بالنفس الأمارة بالسوء.
0: نعم.
1: وفايق بالهواء اللي يحب، أما منها النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
0: نعم. يعطيك الصحة، ربي يبارك فيك، الحديث ممتع جدا، إن شاء الله يكون نستفاد منه. إذن مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بلال اليحيوي حاضر معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال، مرحبا بك.
2: صباح النور أخت سندس، مرحبا بك ومرحبا بكيف مسمية ذات زيتون.
1: شكرا لك، ماذا بينا نعرف أحوال وأخبار الطقس بلال؟ تفضل.
2: تفضل. إن شاء الله ليك كل خير. بالنسبة لليوم الأربعاء إن شاء الله معناتها طقسنا باش يكون صافي إلى قليل سحب على أغلب مناطق البلاد وطيلة فترة هذا اليوم إن شاء الله، مع هبوب تيارات هوائية اليوم تكون من القطاع الشمالي على مناطق الشمال، من القطاع الشرقي تكون بمناطق الوسط والجنوب، وعموما سرعتها باش تكون ضعيفة إلى معتدلها، تتكون نسبيا خاصة معناتها في فترة من بعد ظهر آخر النهار في المناطق الساحلية بالتحديد، معناتها في منطقة سيرات وكذلك في أقصى الجنوب. حالة البحر اليوم يكون عامة قليل الاضطراب على أغلب السواحل، يكون محالين مثرم بمنطقة السيرات. بالنسبة للأنشطة البحرية اليوم تكون ممكنة دائما مع ملازمة الحذر، ودرجة الحرارة إن شاء الله القصوى اليوم وللمرتقبة باش تكون بين 33 و 38 درجة في المناطق الساحلية وكذلك في المرتفعات الغربية، وبين 38 إلى حدود 43 درجة بالنسبة لبقية الجهات مع ظهور الشيلي محاليا. يوم غد إن شاء الله الخميس 13 أوت طقس عامة كيف ما تخصصنا في الفترة الصباحية يكون قليل السحب ثم مغيم جزئيا بأغلب المناطق. العشية ثم إمكانية معناتها لظهور خلايا رعدية خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط وتكون مصحوبة بأمطار، مع هبوب تيارات هوائية غدا تكون من القطاع الشمالي على أغلب مناطق البلاد وسرعتها تكون ضعيفة إلى معتدلة. البحر عامة غدا يكون قليل الاضطراب على أغلب السواحل، ودرجة الحرارة تبقى في نفس المعدل تقريبا خاصة في المناطق الداخلية وبالجنوب ب 38 و 43 درجة مع ظهور الشيلي محاليا، وأقل شوي بالنسبة للمناطق الساحلية والمرتفعات ومش يكون ب 32 إلى حدود 37 درجة. يومي الجمعة والسبت إن شاء الله هم يميزه، وهم العوام الجوية مع تلبش تكون موجودة خلال يومي الجمعة والسبت هو النشاط مع تلبية الخلايا الرعدية اللي بش تكون موجودة في المناطق الغربية، نشاط مع تلبش يكون نسبيا مع قوي خاصة معناتها من ناحية الأمطار، نجم تكون معناتها أمطار غزيرة في وقت وجيز خلال مساء يوم الجمعة وكذلك السبت. بالنسبة لدرجة الحرارة تجد انخفاض نسبي خلال يوم الجمعة.
1: نجم نعرف وين المناطق أو الولايات اللي باش تشملها الأمطار هذه؟
2: هي تبدأ في المناطق الغربية، نحكيه على معناتها ولاية بنجا جدوب الكيف وسيلين أو القاصرين، ومحليا كذلك في الجنوب خاصة في قفصة وكذلك سيدي بوزيد، وتنجم تشمل حتى تدريجيا معناتها تبدأ في المناطق الغربية وبعد تشمل تدريجيا بقية الجهات. هذه توقعات أولية بالنسبة للخلايا الرعدية معناتها تكون أكثر معناتها حدة ولا تقريبا معناتها تكون أكثر أصح خاصة معناتها خلال معناتها 24 ساعة القادمة، وين تعطينا معناتها نظرة أكثر معناتها هذه التوقعات الجوية. خلال يوم السبت ما تتعود من جديد درجة الحرارة تقريبا نفس المعدلات ونفس المستويات، وتتواصل كذلك خلال يوم الأحد بنفس المعدلات إن شاء الله.
1: نعم بلال، نفاول مداخلة بأوقات الصلاة.
2: أوقات الصلاة بالنسبة لصلاة الظهر هذا اليوم تكون ابتداء من الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، صلاة العصر في الساعة الرابعة بعد الزوال 21 دقيقة، غروب الشمس اليوم يكون في الساعة 7 مساء و 15 دقيقة، وبالتالي صلاة المغرب تكون في الساعة 7 مساء و 17 دقيقة، وصلاة العشاء إن شاء الله في الساعة 8 مساء و 51 دقيقة. بالنسبة لصلاة الصبح اليوم الغد تكون في الساعة 3 صباحا و 58 دقيقة، وشروق الشمس يكون في الساعة 5 صباحا و 34 دقيقة.
1: ربي يبارك فيك.
2: قبل ما نختم إن شاء الله معناتها فقط معناتها اليوم نحب نذكروا اللي ثم ظاهرة الكسوف اللي بتكون موجودة في بلادنا، معناتها ظاهرة اللي هي استثنائية اللي بيكون جزئي بالبلاد التونسية، وفي هذا الغرض معناتها ينظم المعهد الوطني للرصد الجوي عملية رصد لهذا الكسوف الجزئي ابتداء من الساعة 6:30 لغاية غروب الشمس. دعوة مفتوحة للعموم بخمس أقاليم بالبلاد التونسية، الإقليم الأول بولاية الكيف محطة الرصد الجوي بالكيف، الإقليم الثاني بولاية نابل بالشاطئ الجهمي بمعتمدية سليمان بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الإقليم الثالث باش يكون بولاية القيروان بمحطة الرصد الجوي بالقيروان، الإقليم الرابع يكون بولاية توزر بمحطة الرصد الجوي بتوزر، والإقليم الخامس بولاية بيتين بسيدي جمهور بجزيرة شرب.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك بلال اليحيوي، نهارك طيب سعيد وموفقين في المعهد الوطني للرصد الجوي. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره مع ضيفنا الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، من القلب.

0: صدق الله العظيم.
1: مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، شكرا على طيب المتابعة، شكرا على التعليقات وما أحوجنا للحديث حول هذا الزمن وما يمكن أن نحدث بداخله من تغييرات. مش هو اللي يعمل فينا، احنا اللي نجم نعمل فيه بارش حاجات باهية، خاصة وقت اللي نحسن استغلال كل دقيقة وكل ثانية. ولكن برشا ناس تسمعنا شيخ الأسعد تنجم تفهم كلامنا بشكل مغلوط، تنجم ربما تقول أنه بما معناه أنه احنا اليوم نحث فقط على العمل ثم العمل، وكأنه حياة الإنسان لا يجب أن تمر دون هذه القيمة، يعني ما فماش مجال للترويح مثلا على النفس أو الترفيه.
2: لا بالعكس، يعني ندعو إلى تنظيم اليوم. يعني فما ساعة للترفيه عن النفس، ساعة للعمل، ساعة للعائلة، ساعة للحديث مع الأصدقاء. يعني الإنسان المؤمن منظم وقته، يتفرد ويمشي ويهز عائلته ويتفرد ودور، وبالعكس هذيك فيها حاجة إيجابية أنه
1: باش يرجع في فورمة،
2: باش يرجع هو في يعني في استعداد أكثر، وفيها تقارب العائلة وباش ناحي برشا ضغط، وحاجة إيجابية. لكن أنه باش يعدي حياته كاملة هكاك في ما لا يعني، أنه ما عندوش هدف في يومه كي يقوم الصباح باش نعمل، هذه ما يسألوش، ما نعرفش، هاني قاعد هكاك عايش هكاك ننتظر، يعني الموت ينتظر الموت وأنا

0: بيني وكل ما تعديش.
1: شنو رأيك في التسويف أستاذ، خاصة وقت اللي نرجع للقدوة من قاداتنا في الإسلام اللي هو سيدنا عمر بن عبد العزيز، كان حريص أيما حرص على أداء الواجبات والأعمال وعدم تأجيلها، وحدث نوع من الحوار بينه وبين أحد أبنائه اللي نصحه بشي أخر عمل هذا اليوم إلى الغد حتى يستريح، فكانت إجابته الحقيقة هي بما مثابة الشعار اللي يصلحنا خاصة في الزمان هذا اللي قاعدين نأجله فيه في أعمالنا إلى الغد وإلى بعد غد، وشوف نقوم به العمل هذا وإلا لا. كانت إجابة سيدنا عمر بن عبد العزيز كالآتي، فقال: قد أجهدنا عمل يوم واحد، فما بالك بعمل يومين مجتمعين.
0: نعم، تعبنا احنا في خدمة نهار، فما بالك نهارين خدمة نهارين. وهذه الحكمة يعني المعروفة وال البالغة التي تقول لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد.
1: ما كبرنا معها المقولة هذه،
0: لا تؤجل عمل اليوم هذيك، نم باكرا واستيقظ باكرا، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. عندي خدمة دروس نخدمهم اليوم، ما نخليهمش الغدوة يتراكموا، ما نخليش خاطر هذا التراكم أجهدنا عمل يوم، فما بالك بعمل يومين
1: مجتمعين.
0: هيك التسويف، وهاتوا نأجل وخلي تو الجمعة الجاية والجمعة الجاية بعد الجمعة الجاية، ويكثر عليه الدروس كانوا
1: تتراكم
0: تتراكم، يولي حتى باش نجم يحفظها ما عادش نجم يحفظها. الخدمة تتراكم، كل شيء تتراكم. الإنسان المؤمن هو بالضرورة إنسان منظم، منظم بعيد، ما يعيش في الفوضى، ما يعيش في العبثية.
1: نعم،
0: هو إنسان منظم،
1: ابن
0: منظم
1: آدم
0: في وقته.
1: نعم، يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك.
0: بعضك احنا ايام. نعم، هذا هو يعني في نهاية الامر عندك عمر باش تعيشه،
1: اذا ضيعته فانه
0: لن يعود،
1: الحياة ضاع.
0: هو يسألهم يوم القيامة: كم لبثتم في الارض عدد السنين؟
1: نعم.
0: قديم وعشت، يقول لبثنا يوما او بعض يوم.
1: نعم.
0: كي نبثنا يعني عشنا النهار او بعض النهار، بالمقارنه مع يوم القيامه يعني، ولا اليوم الاخر ان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون. يعني احنا الف سنه هو نهار.
1: نعم.
0: واحد يعيش 60 سنه يعني ما يجيش حتى جزء منها. الف سنه هو يوم، يعني 60 سنه يجيوا في اليوم، ما يجيوش حتى يعني كي تقسم اليوم على، ما يجيوش حتى ساعة يعني منها. مقبل كانوا يعيشوا ياسر العباد، قالوا يجي آخر الزمن فما عباد اللي يعيشوا 40-50، قبل كانوا يعيشوا 300-400. قالت له كان نخلت المرأة هذه، قالت كان نخلت على الزمن هذا نعديه في صلاة، يعني هذوما نعديها
1: الله.
0: في صلاة، نعديها في نعديها في عبادة. علاش؟ لأنه هذه الدنيا إلى زوال، الآخرة هي خير وأبقى.
1: نعم.
0: الله سبحانه وتعالى يقول لك: اغتنم صحتك قبل مرضك، غناك قبل فقرك.
1: نعم.
0: فراغك قبل شغلك، عندك حاجة باش تعملها عملها تو، ابدأ عمل. كيف عجبت سيدنا أبو بكر الصديق يقول: عجبت لمن عاش 60 ولم يحفظ 60. عجبت يعني وعاش 60 وما حفظ 60، يعني
1: نعم.
0: يعمل مشروع، فماش بحاجة مستحيلة باش تعملها، ما فماش حاجة مستحيلة.
1: قداش مهم
0: تتعلم أي حاجة، تعلم لغة مثلا.
1: ايه.
0: علاش تعلم لغة من اللغات؟ تخليك تحس اللي انت حي،
1: خاصة وانه الوسائل متاحة اليوم، ماهيش باش تكلفك ماديات.
0: قول انا باش تعلم تو الانجليزي، ولا باش تعلم الالمانية، ولا باش تعلم انا اي لغة اخرى، باش نتعلم وباش نعمل وتعمل مشروع.
1: فما اضافة على الاقل،
0: وفما يرجع يقرا، فما عباد رجعت سجلت عملت.
1: نعم.
0: تسجيل ثاني وفي العمر تقول تو انا راجع في 50 نقرا، يرجع.
1: فما ناس حفظت القران في 80 شيخ زاد، وهذا
0: يرجع.
1: موجود في تونسنا والحمد لله.
0: وقتك 5 سنين اي تحفظ وتعمل برنامجك، وبالعكس يعطيك معنى وتقول هاني اليوم كملت الثمن الفلاني، وهاني اليوم
1: العمر هو مجرد أرقام،
0: ما عنده حتى معنى. العمر هذيك لحظات باش تعيشها أنت،
1: لحظات فارقة في حياتنا،
0: يعطيك صحة وباش تمشي أنت للنهاية. يعني علاش تو حكينا على العبث والفلسفة العبثية، أنه الإنسان محكوم عليه بالعدم، وذا يقلقه يعني ماشي للموت. نحن كائنات الموت، فما فكرة الموت فكرة فلسفية تقلق
1: في بعض الأحيان تخلي الإنسان

0: تخلي الإنسان يقصي الإبداع في حياته. هذه الفكرة أنه مآله الموت
1: يقول لك مآل الموت ولي تخلي
0: يعيش العبثية والفوضى والإقصاء والفراغ.
1: ما يقدمش يقول لك علاش نقدم أنا باش ننتهي وما عندي ما ماشي
0: انسى انه لازم اثر طيب لازم يخليه في
1: هالحياه هذه. فلسفه الدين اللي جات بخاخه ولا الاثر الطيب اللي تخليه هذاك والصدقه الجاريه اللي تخليها والاعمال الصالحه هذيك اللي باش تخليها باش تكون بها عندك جزاء اوفى الجزاء اوفى يوم القيامه باش تكون شفيعه يوم القيامه.
0: نعم.
1: الانسان يعني حتى لحظه يعني من زمن تتعدى هكاك دون ذكر الله ولا دون عمل صالح ولا دون أي شيء مفيد تكون عليه حسرة.
0: نعم.
1: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يتحسر يوم القيامة على ذلك سماه يوم الحسرة. يوم الحسرة يجي صلاة يقول يا ليتني صليت ركعتين أكثر من ركعة، يا ليتني أعطيت خبزتين خيم الخبز، يا ليتني أعطيت دينارين خيم الدينار، يا ليتني يعني عدت المريض هذاك ولا عملت سلطة رحم هذه ولا عملت كذا ولا
0: أستاذ احنا حكينا في الماضي وحكينا في الحاضر والمستقبل. ممنوع نخمو فيه؟
1: لا
0: ممنوع نفكر فيه؟
1: نخمو فيه ونسطروا له ونعملوا له يعني حساب وأحداثياته ونعمل له تخطيطه، ولكن
0: ما يكون الشغل الشاغل
1: نتوكل على الله في
0: الأهم.
1: فإذا عزمت فتوكل على الله. ما نقولش غدوة باش نبدأ مشروعي، خلي حتى تجي اللحظة راهنا حتى لا بديت تو توكلت على ربي بالقليل ما نوصلش للكمال.
0: نعم.
1: بشوية هذا نبدأ به. تقولي تو باش نبدأ حتى لا حتى تتحسن الظروف، ما تحسنش الظروف باش نبدأ نقرأ حتى تكبر بنتي تو تكبر نولي لا حتى فهمي باش تبدأ ابدأ تو. المستقبل يصنع الآن. الناس اللي خمت في المستقبل والأمم الحية اللي تتعامل مع المستقبل ومع التخطيط يمشي لك التخطيط حتى الخمسين سنة وحتى مئة سنة القدام هي تلك الأمم التي بدأت الآن. يزمك تبدأ تو باش تلقى روحك في المستقبل. المستقبل يصنع الآن. كتاب تقول المستقبل يبدأ تو تبدأ في المستقبل. تقول أنا هاني باش نبدأ تو وبعد ثلاث سنين باش نتحصل على الدكتوراه.
0: واللي يختزل المستقبل في اكتناز الأموال بتعلت أنه يخاف على أبنائه ويستثمر مدام هو مازال على قيد الحياة ومدام ما يسور الحال زاد وصحته تسمح له
1: يخدم. احنا الخدمة مش لجمع المال فقط، الخدمة الإنسان اللي يخدم مش على الفلوس، يخدم باش يحس روحه اللي هو حي. يحس روحه اللي هو عنده فايدة
0: موجود.
1: يحس روحه اللي الزمن نتاعو قاعد هذاك هي الزمن. يحس روحه اللي هو فاعل، يخدم باش يعلم الآخرين، مش حاجتي بالمال فقط، لا باش نحس روحي اللي أنا موجود.
0: نعم.
1: واللي أنا حي واللي أنا فاعل. هي علاش لا يخدم لكن باش يكنز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله يولي هذاك يولي ما عادش عنده حتى.
0: شنو ينقصنا باش نفعلوا هالمعاني هذه في حياتنا وندرك حقيقة وجودنا ونعرفوا أنه الماضي درس والمستقبل أمل والحاضر هدية؟
1: تنقصنا حاجة واحدة
0: اللي هي
1: الإرادة، أن يكون الإنسان
0: فقط
1: له إرادة وأن يكون حر، أن يتحرر من كل هذه
0: القيود
1: نعم التي يعيش بها في الماضي والذي هو قد
0: القيود داخلية ولا خارجية أستاذ؟
1: هي ديما داخلية تبدا وبعد الخارجية تجي تقول لك فما عباد يبكي على الظروف.
0: لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: يبدا يبكي على الظروف يقول كان الظروف ضدي
0: يلعب
1: وأنا كل شيء ضدي وفي الخدمة ضدي وفي الدار ضدي وفي هو ممكن يكون عنده الحق لكن أنت
0: ولكن
1: إلى
0: حد ما
1: لكن أنت يزمك تبدل روحك.
0: نعم.
1: تبدأ الآن الحرية يزم يتخلص من القيود هذه الكل وعنده إرادة يقول باش نبدأ نتو طو باش نبدأ نكتب الكتاب طو باش نبدا نتعلم اللغات طو باش نبدا نحفظ.
0: أيه.
1: مش خلي الغدوه باش نبدا غدوه يجي.
0: قداش مهم التخطيط في هذا الجانب استاذ؟
1: التخطيط اساسي مهم هو الاساس. فمع بيت تسال تقولوا واش تعمل؟ خويا كان نحضر في اوراقي باش نخرج للخارج. يقول له ربي يوافقك. تعرض بعد شهر وين؟ موني ما خرجت للخارج تو نعمل في اوراقي باش نعمل مشروع. باهي بعد تعرض بعد شهر وين المشروع؟ والله ما فاتش المشروع هذا تو هاني نشوف في هذا باش نعمل نشارك في كونكور. اي وبعد وين هاني مازلت باش نعمل وما عمل شيء وقاعد مكانك سر وما تحركش حتى ولو بضعة يعني خطوات نحو الأمام. الإنسان المؤمن في خلاصة الإنسان المؤمن يتعامل مع الزمن بحساسية بالغة ما يفرطوش. مع بعد يقولك نعطيك فلوسي ما نعطيكش الوقت نتاعي.
0: هذا مش يكون الزمن عقدة زادة
1: بالطبيعة. الزمن ما يزموش يكون مكبل للإنسان يتعامل معاه
0: بسلاسة
1: يعطيك ساعة باليوم الذي
0: ويفرض نفسه الإنسان بإنجازاته بالمشاريع اليومية اللي يقوم بها.
1: يزم يكون عنده حاجة عملها في النهار كي يجي يرقد في الليل يقول شو عملت
0: حاجة كافية في اليوم الواحد.
1: نبدأ
0: من بلاش
1: نبدأ بالحاجة. يقول والله يعني هذا عمل سلطة رحم هاني زرت هاني كتبت هاني قريت في الشهر ما تقراش كتاب يعني مواطن ما تقراش كتاب. احنا للاسف امه اقرا كما يقولوا هما لا تقرا. احصائيات هذه 365 يوم عام المواطن العادي لا يقرا كتابا عام كم ما يقراش كتاب.
0: نعم
1: فما على الاقل في الشهر اخويا اقرا كتاب اخر كتاب. خذ اي كتاب قول باش نقرا الكتاب هذا وباش نوسع عليه. ما تقولش ما نجمش وما عادش عندي خلوق نتاع قرايه وراسي يوجعني وكذا. لا هذاك يعدي نهار ويتصفح في الهاتف يعدي نهار وهكاك فيما لا يعني يتفرج في الفيديوهات يتفرج في وفي نهايه الامر يتعدى النهار هذاك وزمن كذهب لا يعود منه ما ذهب ويكون عليه حسره يوم القيامه.
0: نعم الماضي اهم أم الحاضر هو الأهم أو المستقبل؟
1: الحاضر هو الأهم. الماضي مانيش الماضي مانيش
0: نعيش فيه
1: ما نجمش نعيش في الماضي. نقعد نعيش في متحف أنا أو كان بابا لبس عليه وكانت أمي لبس وكنا دولة وكنا أمة إسلامية قوية وعملنا كل ذلك لا يعني. أعطيني تو مجتمعات الإسلامية مجتمعات غير نظيفة مجتمعات كذا غير كذا لا تعمل لك أعطيني كنا قبل هذا نعيشوا في متحف.
0: صحيح الكلام هذا نسمعه برشا.
1: كنا كذا واحنا الصحابه واحنا كذا اخطاني من هذاك المستقبل ما
0: علاش ما نوصلوش على منوالهم الصحابه هذوما ونستفادوا من سيرهم.
1: هذا هو الاخذ الدرس. مش نعيش في المتحف والمستقبل ما نجمش نعيش فيه. عندي حاجه واحده نجم نعيش فيها
0: الحاضر.
1: الحاضر اللحظه
0: اما كيفاش نعيشوا؟
1: شفت احنا بدايه الحصه ولات ماضي تو ما عادش نجم نسترجعها والكلام وقلت ونقولك نعاودوا ولا نستين فيه
0: اما الافكار اللي بدينا بها في الماضي نجم نوصل
1: نبني عليها
0: ونبني عليها
1: نبني عليها باش نحسن نهاري باش نحسن المستقبل نتاعي باش نكون انسان ايجابي. نكون إنسان إيجابي ما نبكيش على الأطلال وما نبكيش على الزمن. نوقف نطيح صحيح أسقط لكن ما لا أتمدى في السقوط. نقوم ونوقف ونعود نمشي ونقول مرحبا بيا في الساحة مرة أخرى.
0: نعم.
1: الإنسان هكا يخلي خرجت من الساحة ولكن هاني رجعت نرجع لها في العشرين في الأربعين في الستين فما بعد رجعت في الثمانين.
0: نعم.
1: فما واحد أمريكاني طبيب كان في الستين قرا محاماة وفي الثمانين ولا ترافع على محامي ترافع على رئيس دولة كوقت ترافع عليه وتهمه يعني في يعني الإنسان مدامه فيه رمق متاع حياة والحديث
0: مدام قادر على الإنجاز والإبداع.
1: قامت الساعة وفي يدي أحدكم
0: فسيلة
1: فليزرع يختم. نعم. تقولتي القيامة قامت وأنا مازلت لا تختم. المؤمن هو الذي يتوكل على الله دع الماضي لا تشغل البال بماضي الزمان دع الماضي يمشي على روحه عيش الحاضر وخمم في المستقبل ابني المستقبل ومدام فيك عرق ينبض ودم يجري مدامك فيك إرادة وعندك حرية توكل على الله وابني المستقبل حاول باش تغير حتى ولو بقدر أنملة حتى ولو يعني لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا إماتة الإذاعة عن الطريق حتى أن يلقى أخاه بابتسامة. يقول أنا اليوم باش نتبدل، اللي يسمعوا فينا تو يقول أنا اليوم باش نتغير، ما عادش باش نتعامل مع الزمن هكاك مفرط فيه هكاك، نتعامل بتنظيم. راني اللي الصباح باش نعمل هكا، العشية باش نقرا، بعد باش نروح نرقد، بعد باش نمشي البحر، بعد منظم
0: منظم
1: نهاري منظم، وباش نعمل. أما باش نعيش هكاك في فراغ قاتل يحث هذا يدفعني الفراغ هذا للقلق للفد، مولا دي ما يفد فد عباد يحكيو ايش باش نعملوا له،
0: ونجم يحين للانحراف في نهايه المطاف،
1: للرذيله ولل الضغط النفسي، وممكن يحيلنا لقدر الله الى يعني الى ان نموت قبل ان نموت.
0: نعم ينجم يكون زادة يغيب علينا الاحساس بالاخر استاذ، لانه الانسان هذا اللي وصل ما يعطيش قيمه للزمن فماهوش باش يعطي قيمه للاخر ولا لنفسه كذلك.
1: يغيب علينا حتى انفسنا. نعم. التي بين جنبينا.
0: نعم.
1: يعني
0: وعليه
1: وما ظلمناهم ولكن انفسهم كانوا يظلمون.
0: وعليه رساله الختام.
1: رساله الختام ان يكون الانسان واعي بالزمن نتاعو.
0: نعم.
1: واعي بعمرك اللي باش تعدى.
0: ايه.
1: باللحظات راهي باش تفوتك هذه، لحظات شبابك ولحظات يومك
0: راهي
1: باش تعدى، ويومك راهو باش يتعدى. حاول باش تبني فيه وتخلي فيه اثر ايجابي لذاتك. قول انا اليوم باش نتعلم حاجه، باش نقرا كتاب، باش نتعلم لغه، باش نتعلم موسيقى، باش نعمل حكايه، باش نتعلم حاجه. انا مادامني حي مادامني نحس
0: باش نسجل حضوري في الوقت هذا بالذات وفي اليوم هذا
1: في اليوم
0: بالذات.
1: يعطيك الصحة.
0: نعم.
1: في اليوم هذا بأثر يبقى أثره إلى يوم القيامة
0: إن شاء الله يا رب،
1: وأن لا يكون الإنسان سلبيا يعني يتعامل.
0: نعم.
1: مع الزمن هكي
0: دعوة للإيجابية في نظرتنا للزمن،
1: في فراغ قاعدة كيك فراغ قاتل ما يعمل في شيء وقاعد فيه.
0: نعم. دعوة منك للإيجابية، دعوة لأن ننظر إلى هذا الزمن على اعتباره بداية عهد مع الإنجاز والإبداع، لأن الإنسان خلق من أجل هذه الرسالة. ربي يجزيك كل خير شيخنا.
1: شكرا.
0: ودكتورنا أسعد بن حمودة، استمتعنا كثيرا بهذا اللقاء وبهذه المداخلة وبهذه.
1: شكرا.
0: المعطيات المهمة اللي تصلح لنا في حياتنا وفي يومياتنا كمؤمنين. شكرا كذلك لمستمعينا ومتابعينا الكرام، فؤاد اليعقوبي وسوسن فرجاني، ربي يبارك لكم وربي يجزيكم كل خير. شكرا للجميع، في أمان الله دمتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 16 من الآية 1 من سورة الأعراف إلى الآية 87 من نفس السورة برواية الإمام قالون عن نافع المدني للقارئة شيماء الوذرفي.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئة شيماء الوذرفي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على دنيانا بديننا، وعلى آخرتنا بتقوانا. اللهم ارزقنا إيمانا دائما، ودينا قيما، وخلقا كريما، وفضلا عظيما. يا ذا العرش المجيد، اللهم ارزقنا نصر المرسلين، وأمن النبيين، وصدق المؤمنين، ودرجة الفائزين، وقوة المقربين، وهمة الصادقين، وحكمة الصابرين، وسر العابدين، وحب التائبين، وخشوع المخبتين، وثبات الموحدين، وأنس القانتين. ونسألك ربنا خوف العالمين، ويقين المتوكلين، وتوكل الموقنين، وإنابة المخبتين، وإخبات المنيبين، وشكر الصابرين، وصبر الشاكرين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاحا، ورحمة منك ومغفرة وعافية ورضوانا. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من جعلت لكل شيء قدرا، ولكل قدر أجلا، ولكل أجل كتاب. اللهم أحسن ختامنا، وآتنا كتابنا باليمين، واكتبنا في عليين، واجعلنا من أصحاب اليمين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: تونسية،
1: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بيّن فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة
2: من الآية 83 إلى الآية 100 من سورة الصافات، برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي مستهل حصتنا نرحب بكم مستمعين الأوفياء، ونرحب كذلك بريحاناتنا. مرحبا بك فاطمة زهراء الوسلاتي.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك كذلك فاطمة الزهراء العياري. مرحبا بك.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام. ومعنا كذلك فاطمة الزهراء بن عباس، أهلا بك.
5: وعليكم السلام. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حليم
1: فبشرناه بغلام حليم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: إذا مستمعينا الكرام، نمر الآن إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع تلاوة فاطمة الزهراء الوسلاتي، تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم.

فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما

0: فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم.
1: أحسنت، بارك الله فيك وجزاك خيرا. نستمع الآن إلى التلاوة الثانية مع فاطمة الزهراء العياري.
2: أعوذ

0: عظيم.
1: أحسنت، جزاك الله خيرا يا فاطمة، بارك الله فيك. نستمع إلى التلاوة الثالثة ومع فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه

0: والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفتح عليك يا فاطمة. إذا المستمعين الكرام، أتلو على مسامعكم هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم.

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم. ننتقل مستمعينا الكرام إلى تكرار هذا المقطع مع ريحاناتنا على بركة الله. بسم

صدق الله مولانا العظيم. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحصة المباركة، نسأل الله أن يتقبل منا صالح أعمالنا ويجعلنا من عباده المؤمنين، اللهم آمين يا رب العالمين. إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله

بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد

إياكم وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

0: إشهار.
1: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la Wefair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, Wefair Executive Business vous accompagne partout. Wefair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
0: إشهار.
2: كلمات تخشع لها القلوب.
3: يا بني عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
4: أندار الهموم والأحزان ترجعاني قدماني إلى ربي قدماني.
2: إشارات لذوي الألباب والعقول.
4: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقفه.
2: وإدراك لما بين السطور.
4: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ. أوعى من مبلغ.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
4: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام سبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا.
1: الله يبارك فيك.
2: ونسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا،
1: آمين،
2: وأن ينور قلوبنا،
1: آمين،
2: وأن ييسر أمورنا،
1: آمين،
2: وأن يقضي حوائجنا
1: يا رب، آمين،
2: وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، آمين. إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأرجى مأمول.
1: يا رب يا رب، بارك الله فيكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، وأتممنا الفوائد العشرة، وحيث وصلنا إلى قول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين تكملة. ميراث رد المظالم ثلاث: أولها تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة. هل أقرأ الثاني؟ لا. كذلك الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى، الفاتحة لطريقه فافهم. الثالث وجود العز الذي لا نفاد له بالله سبحانه، لأنه متعزز بالله في حاله بتذلله له في بذل ماله وإظهار حاله، وهذه أيضا مواريث العفو عن الجاني، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة. الحديث. نعم.
2: فالشيخ من تمام براعته وإتقانه،
1: نعم،
2: لاحظ أنه لا يترك بابا من أبواب الفائدة والعلم إلا ويبينه ويظهره.
1: صحيح.
2: ويفتحه.
1: أكيد.
2: زيادة في النفع ورفعا للهمة،
1: نعم،
2: نحو تحقيق المقصود والمطلوب. تكلم في هذه التكملة على ميراث رد المظالم وعلى ميراث التمسك بالمظالم.
1: سبحان الله.
2: فبدأ بميراث رد المظالم،
1: رد المظالم. نعم.
2: يعني إذا رد الإنسان المظالم ما الذي يورثه ذلك؟
1: صحيح. كأنه بدأ بالترغيب.
2: نعم. فقال إذا رد الإنسان المظالم مما يورثه رده للمظالم تنوير القلب.
1: صحيح.
2: قال أول شيء تنوير القلب. تنوير القلب كما تعلم أستاذ هيثم أن القلب هو الذي عليه مدار الإنسان.
1: أي نعم، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى مع الأعمال.
2: فصلاح الإنسان بصلاح قلبه.
1: أي نعم.
2: وفساده بفساد قلبه.
1: سبحان الله.
2: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
1: ألا وهي القلب.
2: ألا وهي القلب.
1: نعم.
2: فالقلب هذا هو الذي عليه المدار، لأنه إذا استنار فاض النور منه على الجوارح.
1: نعم.
2: وما يظهر على جوارح الإنسان إنما هو أثر من آثار القلب. فإذا استنار القلب
1: صحيح
2: فاض النور على الجوارح، وإذا أظلم القلب نسأل الله العفو والعافية.
1: يا ربي احفظنا.
2: ظهرت الظلمة على الجوارح، فالجوارح كالخدم للقلب، لذلك من كانت جوارحه على خلاف ما يزعم أنه في قلبي فهو واهم، لأن الجوارح إنما تنفذ أوامر القلب، فالقلب هو الذي يهتم ويغتم لأجله الصالحون، لذلك تراهم يسألون دائما أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالقلب السليم. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن صاحب هذا القلب ناج يوم القيامة،
1: صح،
2: إلا من أتى الله
1: بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
1: وكانت سيدي هي دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصالك بالعسل، معناه إذا كان ز الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. من بين هذه الكلمات، لأن الحديث طويل، وأسألك قلبا سليما، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت القلب على الدين.
2: نعم.
1: وفي رواية الإمام أحمد أظنها شيخنا أن سيدنا أنس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب، لأنه روايتان، رواية عن سيدنا أنس ورواية عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية سيدنا أنس قالوا يا رسول الله كأنك تخاف علينا، لأنه مش ممكن أن قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي يزيغ. قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فنحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يصرف قلوبنا على دينه سبحانه وتعالى.
2: نعم. لذلك يعني مسألة تنوير القلب مسألة مهمة.
1: نعم سيدي.
2: إذا رددت المظالم إلى أصحابها، أول أثر يحصل فيك،
1: سبحان الله،
2: يحصل من عدة جهات. ثم جهة ذكرها الشيخ، ثم جهة أخرى لم يذكرها وفهمت مما سبق، أن الطاعة من حيث هي طاعة لها نور.
1: أي والله.
2: لماذا؟ لأنها موافقة لأمر الحق سبحانه،
1: سبحانه وتعالى،
2: فموافقته وامتثاله لأمر الله يستنير بها القلب.
1: نعم.
2: لذلك الاستفادة والاستنارة من الأعمال تكون بحسب أدائها على الوجه الذي أمر الله سبحانه، فكل ما كان أداء الطاعة موافقا للوجه الذي أمر الله به، وهو الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فالصلاة التي ينتفع العبد منها هي الصلاة التي تكون أقرب ما يكون إلى صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا من حيث فقط حركاتها.
1: نعم.
2: لأن الموافقة في الحركات هذه ليست بالأمر العسير.
1: صحيح.
2: الناس اليوم صاروا يتكلفون فيها تكلفا يخرجهم عن المقصود وينسون، لا نقول أن الإنسان لا يتقن أفعال الصلاة الظاهرة، لكن التكلف فيها هذا غير مقصود وغير مطلوب، بل بالعكس قد يصل به إلى الذم، لأن التكلف مذموم عموما، ويهمل ما هو مقصود وهو حركة القلب في أثناء العبادة.
1: صحيح. لذلك سيدي مشايخنا لما يدرسون في فقه الصلاة يقولون أعمال الصلاة ثلاثة، أسهلها وأيسرها أعمال الجوارح.
2: أي نعم.
1: ثم تأتي بعدها في الصعب، كل مرة يصعب شوي، هي أعمال اللسان، ثم بعد أصعبها أعمال القلب. أي ثم نعم. يقولون لنا أعمال القلب ثلاثة، نحكي على الصلاة، أسهلها النية، أصعب شوية الحضور، وأعلى في الدرجات الصعوبة وأصعبها الخشوع. هذا الكل متأتي بأمور القلب.
2: لذلك الله يجزيك خيرا على هذه الفائدة. لابد أن ينتبه الإنسان بقدر أدائه للعبادة. نعم. على هذا الوجه تكون الاستفادة والاستنارة.
1: سبحان الله.
2: كل ما قصر كل ما نقصت الاستنارة والاستفادة.
1: صحيح.
2: والاستنارة لها آثار كبيرة، استنارة القلب، لأنه لو يصل النور إلى سويداء القلب.
1: نعم.
2: قد يقلب حياة الإنسان كله.
1: والله.
2: لاحظ أنت التائب كيف يتوب؟ باستنارة قلبه.
1: نعم.
2: بقدر ما يخترق النور حجب القلب التي تمنع من الوصول، وصول الأنوار إلى سويداء القلب، بقدر ما يكون الإنسان يعني بقدر ما تخترقه بقدر ما يستفيد، بقدر ما تقل يقل وصول الأنوار إلى سوداء القلب بقدر ما تقل الاستفادة، فتنقلب حياته كلها كلها
1: صحيح
2: باستنارة قلبه، يعني ينصلح شأنه باستنارة قلبه، تنصلح دنياه وآخرته بانصلاح قلبه. لذلك مسألة تنوير القلب ليست بالأمر الهين. ولاحظ كل ما كان يعني ثمة مشقة، لأنه رد المظالم فيه مشقة
1: أكيد
2: على النفس. لماذا؟ لأن فيه أولا لأن فيه إخراجا للشيء من يده، أنه يخرج الشيء من يده،
1: نعم.
2: هذا إذا كان ماديا، وهذا والإنسان مجبول على حب
1: صح.
2: التملك وحب الأشياء. فيه إقرار على نفسه، لأنه هو يقر على نفسه بأنه ظلم، والنفس دائما تحب التبرير حتى في الخطأ الظاهر وفي المعصية. يعني انظر البعض ماذا يفعل، يستولي على إرث إخوته، واضح؟
1: وهذا شائع.
2: طيب يستولي عليه، لكن هو في نفسه ماذا يقول لنفسه؟ لاحظ، يقول هما أصلا كانوا يعملون ما كانوا يلتفتون إلى الأرض، أنا كنت من يقوم على إصلاحها، مع أنه هو كان يقوم على إصلاحها ولكنه كان يستفيد منها، يعني يأخذ حتى أكثر من أجرته. هي أرضك ولا أرض والدك؟ هل وهبها والدك لك؟ هل باعها لك؟ لا، أنت كنت تقوم عليها وتنتفع، يعني تأخذ أجرة على ذلك. اليوم صارت إرثا، يعني هي حق لغيرك. انظر، لا يقر على نفسه،
1: لا ما يقرش.
2: فرد المظالم فيه إقرار على النفس،
1: صحيح.
2: والإقرار على النفس فيه كبح لجماحها
1: حتى من الطرف،
2: وهذه سيذكرها في الثاني. نعم
1: إذا سمحتم لنا سيدي، يعني أحد الأولاد هما زوج أولاد، نعم. مات بوهم الله يرحمه،
2: عليه رحمة الله،
1: خلص زوج أولاد وثلاثة بنات.
2: اي نعم.
1: أتفاهموا هزوج الأولاد باش يعطيوا الأرض اللي في وسط البلاد في منطقة قريبة للبحر، وقالوا لبنات نعطوهم الأرض اللي، لأنه سنوات التالي منذ تقريبا 27 أو 28 عام كانت الأراضي اللي قرب البحر في المنطقة هذه لا قيمة لها. المهم تفهموا النساء ما نجموش مع أخواتهم، وجات الأم مع أخواتهم ومات كذا، المهم خذوا مثال. بعد الآن في آخر حياتهم منذ سنوات اتقلبت الأمور، وأصبحت الأراضي اللي بعد البحر أسعارها غالية. أش عملونا؟ أمشوا قالوا نعاودوا القسمة ورفعوا قضية، وهالقسمة رغم أنه الأخوات البنات لما جاءوا للإذاعة للشيخ قالوا يا شيخ والله لها رأوا أمنا جات قالت لنا كانت تقولوا لأخواتكم أي حاجة في القسمة أنا ما نرضاش عليكم، أعطيناهم هم الأراضي وسلب عملنا في يعني حبيت أقول لك حب الفلوس هذه خليه من الأول يعمل هكا، ومن بعد أي حتى القسمة اللي هو قسمها ما عجبتوش يحب يعاود يبدلها يا شيخ.
2: فإنه الإنسان يقر على نفسه يرد المظلمة، صح. فهذا يكسبه نورا في قلبه،
1: نعم.
2: والشيطان قد يحمل الإنسان على استعظام هذا الأمر، استعظام أن يرد الحقوق،
1: صحيح.
2: يعني ما الصورة التي ستظهر عليها، ماذا سيقول الناس عنك إلى آخر ذلك، وهذا من مصايد إبليس. فإذا جاهد نفسه وخضع للحق ورد المظالم إلى أصحابه، ذاك النوع من المجاهدة يكسبه نورا في قلبه.
1: سبحان الله.
2: هذا من جهة. من جهة أخرى ملحظ آخر ذكره الشيخ قال لأنه إدخال سرور على صاحب حق، وهذا ملحظ أيضا لطيف،
1: جميل.
2: يعني لما ترد الحق إلى صاحبه مهما كان، بالنهاية عندما يصل إليه حقه، يعني هو استرد حقه،
1: نعم.
2: ثم ظلم رفع عنه،
1: صحيح.
2: ثم نوع من الحزن والأسى ونوع من العجز، استشعار العجز كان حاصلا له رفع عنه، فيدخله سرور. نعم قد يكون ثم تحسر على ما فات، ثم لكنه في مدام قد وصل إلى حقه، لاحظ يعني عند النزاع في المحاكم المنتصر ينتشي،
1: نعم
2: ينتشي
1: رغم أنه خذ حقه وما زادش،
2: نعم ينتشي. لماذا؟ والله يعني ظلم ثم انتصر له وأخذ حقه، يشعر بفرح. فكيف إذا كان يعني أنت قد أعطيته هذا الحق ولم يفتكه افتكاكا،
1: نعم،
2: فيدخل سرور على قلبه بعودة حقه إليه. قال بدلا من ظلمته، يعني من ظلمة القلب،
1: صحيح،
2: بإدخال الكآبة عليه على صاحب الحق
1: حق.
2: ودوامها في الجملة دوام الكآبة، لأن الإنسان الذي يشعر بالضيم، يشعر بالقهر، يشعر بالظلم، هذا ثم حزن يلازمه، ثم حزن يلازمه، كآبة، كل ما يتذكر يتألم، كل ما يتذكر الأرض التي حرم منها، كل ما يتذكر المال الذي حرم منه، كل ما يتذكر الدار التي أخرج منها، كل ما يتذكر جار الذي استولى على المدخل ولا الذي أكل من أرضه، كل ما يتذكر شيئا من ذلك يشعر بحسرة، يشعر بألم، يشعر بكآبة، يشعر بحزن، هذا كلها مشاعر. كل ما يشعر هذا المظلوم بهذه المشاعر، كل ما يزداد الإثم على الظالم، وكل ما يكتسب ظلمة في قلبه. لذلك بعض الناس يحسب أنه إذا كان حج وإذا كان فعل وفعل من الأعمال الصالحة مع أكلها أموال الناس بالباطل أن ذلك يمحى، هذه تكلمنا فيها كثيرا،
1: نعم كثيرا،
2: ليس كذلك الأمر، بل هذا النوع من الظلمة لا يرفع إلا بردك
1: المظالم،
2: نعم،
1: أو يعفو صاحب الحق زاد احنا باش
2: نعم يعني وهات هذا أشرنا له،
1: نعم صحيح،
2: نعم. لذلك لابد للإنسان أن يفقه هذه المسألة. رأوا قضية إدخال السرور على قلوب الناس راهي عبادة من العبادات العظيمة،
1: نعم،
2: يعني مطلقا هذا بغض النظر، صحيح، عن المظلمة وغيرها.
1: هو الحديث سيدي، نعم، عند الطبراني يا رسول الله من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله. بدأ بأول شيء سرور تدخله على مسلم،
2: نعم،
1: نعم، فهذا يدخل السرور،
2: نعم، يعني في الدنيا الإنسان يحرص على أن يرد المظالم. أول شيء، أول أثر ستجده لاحظ في نفسك قبل كل شيء، في قلبك قبل كل شيء.
1: هذه قاعدة نفسانية راه في الطب النفسي، يعني مش احنا هذا الشيخ لما يتحدث، انا لما قراتها مباشره جاء الى ذهني ما ذكره علماء النفس، يقول لك الان حتى العقوبات بل حتى العلاجات، واحد يمشي له عنده كآبه، بعد ما يشخص الاعراض يقول له اسعد غيرك ستدخل السعاده على نفسك، فيدله على الاعمال الخيريه ويدله على التبرع للمجتمع. انا لا اتحدث عن المسلمين راني، انا اتحدث على غير المسلمين، يقول له اسعد غيرك تسعد نفسك، وهذا نتحدث وراه علماء نفس يقولوا فيه، ويجم يراجعوا الانترنت تويك ما يتخفاش عليهم هؤلاء الناس سيتبينون هذا الكلام، وهو عنا في ديننا منذ 1400 عام.
2: نسأل الله أن ينور قلوبنا،
1: آمين، والله
2: وأن يرزقنا رد المظالم،
1: آمين،
2: لأصحابها،
1: آمين،
2: وأن يخلصنا سبحانه من الجور والظلم مطلقا،
1: آمين يا رب العالمين، آمين. الحصة يعني شيخ الوقت يمر بسرعة، وأظنه موقف حسن أن ننهي هذه الحصة بالدعاء أن ينور قلوبنا، فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم شيخنا عصام الأسبوعي، آمين يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تسامح واعتدال ووسطية.

0: لا تحزن إن الله معنا.
1: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبدي لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. كنا في الاستماع للحزب 17 من الآية 88 إلى الآية 170 من سورة الأعراف بصوت القارئ عبد اللطيف الشيحي برواية قالون عن نافع المدني.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين القلوب وجعل التحاب والتراحم من أسمى القيم الإنسانية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي غرس في النفوس معاني المحبة والإيثار وحب الخير للناس، وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. نلتقي اليوم مع قيمة تنير القلوب وتقوي أواصر المحبة بين الناس وتجعل المجتمع أكثر تراحما وتكافل. إنها قيمة حب الخير للآخرين، فما أجمل أن يفرح الإنسان لخير أصاب غيره، وما أروع أن يدعو للناس بالسعادة والتوفيق كما يدعو لنفسه. حب الخير للآخرين من أعظم علامات صفاء القلب وصدق الإيمان، فالإنسان قد يحب الخير لنفسه بطبيعته، ولكن سمو النفس يظهر حين يتمنى النعمة والنجاح والسعادة لغيره أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا الحديث يجعل حب الخير للناس ميزانا من موازين كمال الإيمان. وعندما يمتلئ القلب بهذه القيمة يختفي الحسد وتضعف الأنانية، ويصبح الإنسان مصدر دعم وتشجيع لمن حوله. فالخير لا ينقص بمشاركته، والنعم لا تقل عندما نفرح لوصولها إلى غيرنا. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حبا للخير لغيره، فقد كان يدعو لأمته ويتمنى لها الهداية والفلاح، ويحزن لضلال من ضل منها. ولما خرج إلى الطائف وتعرض للأذى والرجم، جاءه ملك الجبال يستأذنه في إهلاك من آذوه، فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. فكان يريد لهم الخير حتى وهم يؤذونه. ومن أمثلة ذلك أيضا ما كان بين الصحابة رضي الله عنهم من إيثار ومحبة، فقد كانوا يفرحون لنجاح إخوانهم ويساعدونهم ويقدمون لهم العون دون انتظار مقابل. وقد مدح الله الأنصار في القرآن الكريم فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فكانوا نموذجا رائعا لحب الخير والإيثار. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والبغضاء، اللهم ارزقنا قلوبا محبة للخير فرحة بنعمك على عبادك. اللهم اجعلنا سببا في سعادة الناس ونفعهم. اللهم وفقنا لمساعدة المحتاجين ودعم الضعفاء ونشر المحبة والخير بين خلقك. اللهم آمين يا رب العالمين. إن حب الخير للآخرين لا يحتاج إلى أعمال عظيمة دائما، فقد يكون في كلمة تشجيع أو دعاء صادق بظهر الغيب، أو مساعدة بسيطة تخفف عن إنسان همّا أو تعبا. وفي الأسرة يظهر ذلك عندما يفرح الأخ لنجاح أخيه، وتفرح الأخت لتوفيق أختها. وفي العمل يكون بدعم الزملاء وتشجيعهم بدل منافستهم بطريقة تفسد العلاقات. وفي المجتمع يكون بالمبادرة إلى الخير والمساهمة في نفع الناس. ومن أجمل صور هذه القيمة أن تدعو لغيرك بالتوفيق وأنت صادق القلب، فالملائكة تدعو لك بمثل ما دعوت به لأخيك. أحيانا يقع الإنسان في مقارنة نفسه بالآخرين فينسى نعم الله عليه وينشغل بما أعطي غيره، ولكن المؤمن يعلم أن أرزاق الله واسعة وأن نجاح الآخرين لا يمنع نجاحه، وأن فرحه بالخير الذي يصل إلى غيره هو دليل ثقته بربه ورضاه بقسمته. فعندما نحب الخير للناس نعيش بقلوب مطمئنة ونتحرر من ثقل الحسد وضيق المقارنة. حب الخير للآخرين من أجمل ما يزين القلوب ومن أعظم ما يبني المجتمعات على المحبة والتعاون. فلنربي أنفسنا على الفرح بنعم الله على غيرنا، ولنكن عونا للناس ومفتاحا للخير حيثما كنا. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا محبة وصفاء، وأن يجعلنا من الذين يحبون الخير لجميع خلقه. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. تحب نسألك، علاش الشخص اللي تحبه برشا وتعطيه كل اهتمامك يبدأ يتهرب منك ويفد من وجودك؟ زعم علاش كي تكون ملهوف برشا باش تقضي مصلحة ولا صفقة، العميل ولا الموظف يولي يماطل ويتجاهل فيك، أما في اللحظة اللي تسلم فيها وتعطي بالظهر للطمع في الخلق، تلقى وقتها كل شيء رجع يجري وراك. يا أخي، معقول اللي المطاردة هي إعلان صريح لليأس وريحتها تطرد الناس؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نمارسوا قوة الاستغناء المرعبة المستمدة من اليقين، وكيفاش نخليو الناس تجري وراك كي تبطل تهتم باللي في ايديهم. المحور الأول، تشريح مرض التعلق وطاقة الاحتياج. التعلق يدمرك، على خاطر طاقة الاحتياج تفضح النقص اللي فيك. كي تكون محتاج لحب شخص ولا موافقة متاع عميل باش تحس بالنجاح، راك باش تفقد توازنك وترخص روحك. ربي يوصينا بعدم التهالك على الدنيا، ويقول في كتابه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذل الطمع بقوله، عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع، فإنه الفقر الحاضر، وصلي صلاتك وأنت مودع، وإياك وما تعتذر منه. مثلا التاجر اللي يجري وراء العميل بلهفة زايدة ويعطي تخفيضات غريبة، التصرف هذا يخلي العميل يشك في جودة السلعة ويهرب. أما اللي يعرض سلعته برود واحترافية يزرع فكرة أنه ناجح ومش محتاج لحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فأجملوا في الطلب. نحبك تفهم اللي السعادة الحقيقية هي أنك تتمتع بالحاضر بلا تعلق قلق بالمستقبل. اقتل عقلية الندرة، العالم فيه مليارات الناس وآلاف الفرص، وربي يقول، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. المحور الثاني، سحر الفراغ الجذاب وقانون 80-20. الغياب هو الصمت اللي يعطي لحضورك قيمة. كي تكون ديما موجود وتجاوب في سع، ما تخلي حتى بلاصة للشخص الآخر باش يتنفس ولا يتوحشك. المؤمن يتميز بالوقار، ورب يقول، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وجاء في الأثر عن الصحابة، أقل الدخول على الناس يعظم شأنك. مثلا كي تقص المبادرة فجأة تخلق وقتها فراغ يتعب غرور الشخص الآخر ويخليه يسأل يا أخي نساني يا أخي القام خير مني، ويولي هو يجري باش يعبي هاك الفراغ. مهم ياسر أنك تفهم اللي لازم تتبع قاعدة 20-80، معناها اللي مجهودك في أي علاقة ما يلزموش يفوت 20%، وخلي 80% للطرف المقابل. استعمل الغموض، مش لازم تحكي كل تفاصيل نهارك كأنك جريدة محلولة. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والقول المأثور: زر غبا تزدد حبا. المحور الثالث: إعادة توجيه الليزر نحو الإمبراطورية. معناها الاستغناء المرعب يلزم يكون حقيقي مش تمثيل، لازم تسحب تركيزك، معناتها الليزر متاعك، من الناس وتوجهه لحياتك وخدمتك اللي هي أمانة عندك. ربي يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. مثلا في عوض ما تستنى مساج، اقعد ساعات قدام حاسوبك حلل بيانات مشروعك، ولا حسن من جودة الخدمات متاعك. هذا يخليك تحس بالاندماج وبالسيادة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لازمك تفهم اللي الناس ما يجريوش وراء اللي يستنى فيهم في المحطة، أما الناس تجري باش تخلط على القطار السريع اللي ماشي للنجاح، وانتي هو المشروع الأهم. ورب يقول: عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. المحور الرابع: تكتيك الانسحاب في وقت الذروة. احنا نستهلكوا القعدات والمحادثات لين تمساخ وتولي مملة، أما الاستغناء يطلب منك باش تكون أنت المخرج لحضورك، مقتديا بحكمة القرآن اللي وصينا بعدم التثقيل. قال تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. مثلا كي تكون في عز الضحكة والمتعة في تليفون ولا قاعدة، قصت الحديث بلطف وقول: لازمني نمشي توا، عندي مشوار مهم، حتى ولو ما عندك حتى شيء في الحقيقة. هذه الضربة تخلق فراغ وتخليه يخمم فيك ويستنى في الموعد الجاي باش يكمل المتعة بصحبتك وكلامك. مهم ياسر أنك تفهم اللي كي تخرج وإن تلقك يخلي هالة متاع غموض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. يوليه الناس يسألوا فين مشى، ظهر عنده حياة ثرية وأهم من القعدة لهنا. المحور الخامس: البرود المغناطيسي وتوقيف المكافأة. كي تطبق القوانين باش يرجعوا يجري وراك، هنا أكبر فخ إياك لا ترجع تجاوب بلهفة، على خاطر باش يعرفوا اللي أنت وقتها كنت تمثل ويرجع وقتها يتهربوا منك. ذكر قول الله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. معناها اللي صبر هنا هو الثبات. مثلا كي يبعث لك حد كلمة توحشتك، مش لازم ترد على البلاصة وأنا زادة، أما جاوب بعد ساعات برود قول: أهلا، أنا لاهي برشا توا في الخدمة، نتمنى تكون أمورك باهية، نكلمك كي نفضى إن شاء الله. هذا الجفاف الاستراتيجي يخليه يفهم اللي الدخول لحياتك سعره غالي، والمؤمن ما يرميش روحه مجانا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. المحور السادس: المركزية المطلقة وبناء القلعة الداخلية. الاستغناء الحقيقي هو أنك تبطل تهتم بالنتيجة، مش باش يرجعولك، أما باش تولي أنت سيد روحك. الله تعالى يقول: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. مثلا تعامل مع الناس كما تتعامل مع الطقس، كان صبت المطر حل صحابتك وكمل ثنيتك، كان اهتم بيك حد استمتع، وكان مشى افتح صحابة اللامبالاة وارجع لطموحك. انت راك دائرة مكتملة بفضل الله، مش نصف دائرة يلوج على نصف الثاني. نجاحك، مالك، عقلك،

0: هما الحاجات اللي ما يخونوكش. تحط روحك ملك على عالمك بتقوى الله، باش تلقى الناس الكل شادين الصف قدام بابك. وعند السلف نلقاه في الأثر: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله إليها. ما لا تفكر ديما اللي المطاردة تفضح اليأس، والاستغناء هو مفتاح القوة. ورب يقول: فاستبقوا الخيرات. واللي الفراغ اللي تخلفوا بغيابك هو اللي يجبرهم يجري وراك. واللي السيادة جي كي توجه الليزر متاعك لبناء مجدك خطوة بخطوة. واللي الانسحاب في عز المتعة يخلي اسمك محفور في بالهم بالحق. واللي المركزية المطلقة هي أنك تكون أنت الجائزة اللي خلقها ربي لغاية عظيمة. واللي الحماس الحقيقي هو اللي تحسه كي تشوف مشروعك يكبر، مش كي تجيك رسالة من شخص متلاعب. أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.

0: في إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تلتقي مسامع المستمعين وتترنم، ومن قطرات ندى برامجها تسمو الأرواح وتتعلم. إذاعة الزيتونة، هي المحبة والعشرة.
1: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجالي.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. مستمعين أحبابنا في كل مكان، مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقاء جديد متجدد يجمعنا بكم في من زاوية أخرى، تعويض لزميلتي مريم فجاري من هذه اللحظات ل 31 دقيقة إلى حدود الساعة 1 بعد الظهر. أكيد يتخلل اللقاء رفع أذان صلاة الظهر بإذن الله تعالى، اللي يكون اليوم نص نهار و 31 دقيقة. تحيات زهير المسعودي في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي، عايدة بالي معكم بإذن الله تعالى من هذه اللحظات إلى حدود الواحدة. وكالعادة لقاء جميل بإذنه سبحانه وتعالى، كيف لا، وهو دائما ما نتحدث فيه ما ينفعنا في الدين والدنيا والحياة، وما يسر خاطرنا وما يشرح صدورنا وأنفسنا وما يرضي ربنا بإذن الله تعالى. اليوم الأربعاء 28 من شهر صفر 1448 هجري، الموافق ل 12 أوت 2026 ميلادي. وموضوع حديثنا متواصل اللي بديناه يوم الاثنين الفارط، حديثنا عن تواصل الأباء بأبنائهم. كنا تحدثنا في العديد من اللقاءات بإذن الله تعالى رفقة أستاذتنا تسنيم الإمام، أستاذة مدارس ومدربة محترفة في التنمية البشرية، وهي حاضرة معنا في الاستوديو بإذن الله تعالى. باش نواصلوا اليوم مع تسنيم حديثنا الجميل والراقي والراقي بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع بالذات، التواصل بين الآباء وأبنائهم. اليوم سوف نتحدث عن صفات الآباء المحاورين. أكيد الحوار شيق بإذن الله تعالى، وتسنيم سوف تعطيكم يعني نقاط مهمة جدا نعتمدها بإذن الله تعالى، اللي يلقى ربما إشكاليات أو مشاكل بينه وبين أبنائه، وكلنا ذاك الرجل أكيد باش نلقاو، سواء كان الأبناء المتقدمين في السن أم الأبناء اللي سنهم أصغر شوية. يعني الإشكاليات واضحة وجلية، ولكل من عنده إشكاليات في هذه المسألة إن شاء الله اليوم يلقى بعض الحلول العملية اللي إن شاء الله ينتهجها، فيجد بإذن الله تعالى الخروج السليم من كل الوضعيات الحرجة والمحرجة نوعا ما. اللي يحب يتعرف أكثر على موضوع حديث، واللي يحب يتواصل معنا، احنا في حقيقة الأمر مش ناخذ مكالمات هاتفية، ولكن باش نعمل طلبه على صفحة التواصل بينا، صفحة رسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اللي عنده إشكال، اللي عنده مسألة، اللي عنده سؤال، يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وبإذن الله تعالى نتولوا النظر في هذه الأسئلة، وإن شاء الله نطرحهم على تسنيم بعد قليل، ونلقاو بعض الحلول العملية لهذه الإشكاليات. سعداء جدا بلقانا بكم دائما وأبدا عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأسعد بهذا التواصل المحمود الطيب بيننا مستمعينا الكرام. نمشي لآيات بينات من ذكر الله الحكيم لسورة المزمل بصوت القارئ محمد أيوب الركباوي، ثم لنعود إن شاء الله. تفضلوا.

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم مجددا مستمعينا الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بتواجد تسنيم الإمام معنا اليوم بإذن الله تعالى، وكانت معرفة طيبة. الحمد لله رب العالمين. ربي يبارك فيك تسنيم وفي كل ما تقول وفي كل ما تفعل، ولن نزكي على الله أحدا، ولكن دائما نشعر بالصدق الموجود في الكلام.
1: يجعلنا خيرا مما تظنون ويغفر لنا ما لا تعلمون. أمين. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله تعالى بركاته. وأنا أسعد بوجودي معك.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك إن شاء الله وفي أعمالك وفي قولك، وكم نحن محتاجين لكل من يرفع الهمة
1: إن شاء الله يا رب.
0: لأنه هذا الرا رسالة إذاعة زيتونة الحقيقة. نعم. والناس ثقتهم كبيرة ياسر في هذه الإذاعة من هذه الزاوية، رفع الهمم وإعطاء الروح الإيجابية وإسناد كل من لا سند له إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يحدث في حياتنا هزات، يعني نعم. كلنا كذلك وكلنا معرضون، ولكن الحمد لله تجد من يسند وتجد من يأخذ بيديك، وهذه هي رسالتنا والحمد لله رب العالمين. واليوم خاصة الموضوع اللي اخترته مريم، احنا كنا تحدثنا فيه الاثنين الفرد ونواصل اليوم، التواصل بين الآباء وأبنائهم مهم إلى درجة كبيرة جدا، لأنه الإشكاليات الواقعة اليوم داخل الأسر التونسية هي القطيعة، سواء كان بين الأزواج أو بين الأباء والأبناء. وإحنا اليوم الحقيقة ما طرقناش للقطيعة بين الأزواج ويعني فيما بينهم، ولكن اليوم كذلك موضوعا على غاية من الأهمية. إحنا جينا على العديد من النقاط الأسبوع الفارط وخلصنا إلى الحوار الإبراهيمي.
1: نعم.
0: وهو كان خير مثال على نجاح العلاقة أولا بين
1: العملية التواصلية
0: بالضبط بين
1: الآباء والأبناء
0: بالضبط، يعني أخذناها من خلال نبي يعني مكرم أبو الأنبياء عليه السلام وعليهم جميعا السلام، ولكن احنا خذينا هذا النموذج الواضح والجلي في القرآن الكريم، علاقة سيدنا إبراهيم بأبيه أولا ثم بإبراهيم. واليوم نأخذها نواصل في هذا كأنها يعني تذكير بما تحدثنا فيه آخر الأسبوع الفارط، ثم سوف ننطلق في أهم الحقيقة مفصل في حديثنا اليوم، وهو الصفات الأبناء آباء المحاورين، وربما بعض النقاط الأخرى أنا مش مبوح ببعض الأسرار، قاتلات التواصل، وكذلك يعني القواعد العملية والحلول العملية لإنجاح عملية التواصل.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من تواصل مع الناس صلوات ربي وسلامه عليه. احنا توقفنا عند نقاط مهمة جدا ولله الحمد يوم الاثنين الفارط، بينا معنى التواصل الحقيقي، صححنا المفاهيم، حررنا مفهوم التواصل مما يعيقه داخل الأسرة، وختمنا بالحوار الإبراهيمي أو التواصل العفوي الإبراهيمي الذي علمنا دروسا كثيرة ودروسا جمة بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآزر، وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسيدنا إسماعيل عليه السلام، وخرجنا بخلاصة مهمة جدا أنه عنا قواعد يتواصل بها الناس مهما كانت أفكارهم وميولاتهم وحتى عقائدهم.
0: نعم.
1: أنا اليوم مش نسأل السيدة المستمعين سؤال،
0: وين زيد؟
1: اسألني ونسأل روحي سيدة.
0: نعم.
1: إحنا كأمهات وآباء،
0: نعم،
1: علش ديما كي نحب ونحكي ولو بطريقة عفوية؟ أنا تجيني من خلال الاستشارات،
0: نعم،
1: اللي تبعوا فيه، وحتى من خلال التعاليق العفوية على اللي نكتبه، ديما كي يحكي والبو واللم على أولادهم يوجهوا ديما أصابع الاتهام للأبناء من غير ما يشعروا. مش متعمدين ساعات.
0: نعم.
1: يقول لك ولدي ما يحبش يحكي معاي، ولدي مش منجم يفهمني، ولدي ما يسمعنيش، في بعض الأحيان فمشكون يتهم حتى أبنائه بالعقوق. ديما أصابع الاتهام موجهة للأبناء دون أن ندري ودون أن نقصد ودون أن نشعر. طيب هل فما مرة وجهنا فيها أصابع الاتهام لأنفسنا كآباء وكأمهات؟ هل فما مرة نحن كآباء وأمهات سألنا رواحنا زعما إحنا فيش مقصرين؟ زعما شنية غلطتنا في التواصل مع أبنائنا؟ زعما شنية المشكلة اللي فينا اللي تخلي أبنائنا ما يحبوش يتواصلوا معنا، أو عملية التواصل غير ناجحة فيما بيننا؟ وين الإشكال فينا نحن؟ إحنا ديما ندعي أننا نحاسب أنفسنا. طيب هل حسبنا أنفسنا من خلال عملية التواصل بيننا وبين أبنائنا؟ شنية الصفات النفسية والأخلاقية التي يجب أن تتوفر فينا كآباء وأمهات لنكون قادرين على بناء

0: ولهذه الصفات الرحمة والتواضع. هالبو والأم اللي بشي يتحاوروا مع أبنائهم خاصة الشباب، إذا ما يكونش فيهم بعض الرحمة والتواضع فتواصلهم فاشل وإن كان يبدو ناجحا. أبنائنا لا يحتاجون إلى قضاة يجلسون على منصة الحكم، وإحنا ساعات أو غالبا ما نلبس جبة ولباس القضاة ونحن لا ندري. ما همش محتاجين الناس تصدر الأحكام عليهم والعقوبات. أبنائنا محتاجين إلى مرشدين رحماء يدلهم على الطريق. أبنائنا محتاجين إلى ملاذات آمنة، وليتنا نكون ملاذات آمنة لأبنائنا حتى ما يلوجوش على ملاذات أخرى، وقد تكون هذه الملاذات غير آمنة.
1: صحيح.
0: المنهج القرآني سبحان الله محلاه كلام ربي، محلاه كلام ربي لمن تدبره وعمل به وجعله منهجا لحياته. منهج القرآن يحدد لنا هذه الصفة بدقة متناهية في آية خاطب فيها رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا
1: غليظ القلب لانفضوا
0: من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. سبحانه. لو نتأمل هالآية العجيبة لوجدنا أن القسوة والغلظة تسبب الانفضاض والهروب ولو كنت نبيا.
1: صحيح.
0: فكيف بنا نحن ولسنا بأنبياء ولا حكماء ولا علماء؟ إذا النبي نبهه رب العزة سبحانه وتعالى لخلقه العظيم، زرعه فيه
1: هو متأصل فيه أصلاً، نعم.
0: تفضل الله به عليه وجعله درسا تربويا لنا. الغلظة والقسوة تجعل أبناءك ينفضون من حولك. فنحن اليوم لازمنا نتعلم خلق اللين والرحمة، لازم حتى كان مش مزروع فينا وما تعلمناوش في صغرنا نسعى اليوم لاكتسابه. فما من الصفات ما تكتسب اكتسابا بالدربة بالترويض بإذن الله تعالى، فتولي فينا من اللين والرحمة ويتبعهما العفو مما يجمع أبناءنا حولنا. وإذا فما لين ورحمة أختي عايدة يجي بعدهم عفو، وإذا فما عفو يجي بعدهم استغفار. شوف الترتيب اللي في الآية محلة، والاستغفار يجي بعده المشورة، والمشورة يجي بعده التشارك في القرار. وهذا هو هدف التواصل، أن نوصل مع أبنائنا لمرحلة التشارك في القرار. ما عشان حبنا كأم وبو نكون أنا ديما مصدرة للأوامر والطرف الآخر هو المتلقي المجبور، كما قلنا مع سيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام شعمل خرج سيدنا إسماعيل من بوتقة المتلقي المجبور إلى المسؤولية إلى التشارك، خليه هو يشاركه في القرار في طاعة الله سبحانه وتعالى. فصار إسماعيل ما هوش بش ينفذ الأمر كهو، صار شريكا في طاعة الله سبحانه وتعالى.
1: تسمع ممكن تسمح، يعني صحيح انه اللين مهم جدا في عمليه التواصل والرحمه والمحبه الى غير ذلك، ولكن هناك في هذا الامر بالذات انا والله رايت ذلك وعينته، يعني فما في الامر هذا يحدث صدام بين الاب والام في حد ذاتهم، كل واحد فيهم يريد ان يربي على طريقته، حد يلتزم اللطف واللين خاصة من جانب الأم، والأب على عكس ذلك يعني ينتهج القسوة والشدة. فهنا الطفل ما عادش يفهم نفسه، هل نمشي في الطريق متاع الأم اللي هي اختارت أنها تعامل ابنها باللين والرفق ونتبع المنهج هذا فتجد ميول إلى الأم أكثر، أو أتبع منهج الشدة والقسوة فتجد الابن يعني منحاز لطرف على حساب طرف آخر؟
0: احنا عنا مثل شعبي جميل جدا، المتربي على برشا يدين يضيع.
1: ايش معناه؟
0: يعني نحن نداء من منارة الزيتونة للأزواج، كونوا على يد واحدة رجاء، حتى إذا فما خلاف ما بيناتكم ما تظهروش قدام أبنائكم. يعني نقعدوا على طاولة الحوار قبل ما نجيبوا صغير للدنيا، نتفقوا على المبادئ العريضة، نتفقوا على مبدأ أنه نحن نتشاوروا في الخفاء في كل شيء، ولكن قدام أولادنا نكونوا على فرد طريق وعلى فرد منهج. لأنه كما قلت أنت، إذا ولدي بش يلقى فما مودة ولين ورحمة من الأم، بش يلقى قسوة وغلظة من الأب، هنا البارامتر اللي في مخه بش يدخل بعضها. فيا حبثة لو نجتمعوا على المنهج النبوي الرباني، ما هيش المرأة باش تمشيك على كيفها ولا الراجل باش يمشي مرته على كيف. خلينا نمشيو على المنهج الرباني يا محلاه.

0: رباني مطلوب فيه الحزم في التربية مش القسوة. وتحدثت أنه مريم في حصص فارطة على الفرق بين القسوة والحزم. مش مترجعوا للفيديو السابقة بينا الفرق بين القسوة وبين الحزم. بينا الفرق بين الرحمة والدلال المفرط. لا إفراط ولا تفريط. الرحمة واللين ما يعنيوش أنه ما فماش حدود في الدار. لا فما حدود. لكن ترسم هذه الحدود بمحبة وبلين وبرحمة. القسوة والغلظة راهي سيكون سببها الانفضاض والهروب من الدائرة متاع الأسرة اللي لازمنا نكون ونحن فيها في الأساس يد واحدة. شفت الصفة هذه الأولى تزرع فينا الصفة الثانية اللي هي صفة الاستماع الفعال. إذا أنا تعلمت مبدأ اللين والرحمة في التحاور مع أبنائي راه لازمني بعد هي مباشرة أكون ممن يحسن الاستماع. من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدثه أحد لا ينصرف عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف، يقصد في كلام، وكان يستمع للآخر أيا كان موقعه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو من هو قائد الأمة معلم البشرية خير البشرية. يجيه الصحابي باش يحكي له يقعد ويسمع بانتباه ولا يقاطعه، فما بالك بنا نحن. ورو مهارة الاستماع الفعال من أهم مهارات التواصل. وراهو الاستماع أعمق بكثير من السماع. رو أنت متعدي في الشارع تسمع إذاعة الزيتونة تنجم تسمعها بوذنك حللها غيرك، أما مش أنت في كوجينتك مثلا كامرأة أو أنت في سيارتك كرجل تحط بالذمة إذاعة الزيتونة وتستمع بقلبك قبل أذنك. الاستماع الفعال عملية تواصلية منظمة يكون الفكر فيها واعي وحاضر. احنا محتاجين للصفه هذه مع ابنائنا. وانا نسال المستمعين اليوم، هل انتم قاعدين تسمعوا فولادكم ولا تستمعوا لهم استماع فعال؟
1: فرق كبير،
0: فرق كبير.
1: صحيح.
0: واحنا راه الاستماع الفعال بحر كبير تتعمل فيه دورات عديده، ونحن نعملوا في دورات توا ولله الحمد للصغيرات من غير ما يفيقوا في المدارس. ويا ليتها تعمم. انا عن نفسي مستعده نمشي لاي مدرسه نديلي ونعمل دوره الاستماع الفعال للصغيرات وللمعلمين والزملاء مجانا زادة، صدقني. الاستماع الفعال يحل بين التواصل وتتصلح به برشا مشاكل احنا ماناش عارفين نسمع بعضنا من الاخر، كأزواج، كأبناء وأباء وأمهات، كصحاب، كمعلم وتلامذته، كتلميذ مع معلمه. لو نتعلم ونستمع لبعضنا استماع فعال تتحل شطر مشاكلنا. لأنه نحن ديما عنا مشكلة نبدأ ونسمع ونحضر في الإجابة.
1: الإجابة صحيح
0: كلنا. نتعلم مهارة الاستماع الفعال اللي هي من أهم عناصرها الحضور الكامل. نحي التليفون على جنب، سيب كل حاجة تشغلك، طفي التلفزة ونحي الماتش، انظر للمتحدث، هذا ولدك، الكبدة متاعك نحن نسميه. أعطيه مش وذنك، أعطيه قلبك وعينيك واسمعه وشوفه فيش يحدث فيك. أمنح الإحساس أنه مهم. بالضبط. الشباب محتاج لهذا،
1: لأنه هو تسيم في نهاية الأمر. يعني الأب والأم يستسهلوا الأمر هذا منذ البداية، ولكن المتضرر الوحيد من إعاقة عملية التواصل هو الأب والأم في مستقبل الأيام. يعني
0: الشديد.
1: إذا ما قعدتش مع ولدك في الأيامات هذه وهو محتاجك أشد الاحتياج، خاصة وقت اللي يكون مراهق، فما تلوموش نهار آخر وقت اللي يكبر ويولي شاب يافع أنه ينفصل عليك روحيا، يعني يبتعد عليك.
0: إذا هو يحكي لك في حكاية خرجت للشارع نلعب في ماتش، إمام ولدي جاني البارح ولا البارحة الأولى قال لي اليوم سجلت 3 أهداف. إذا أنا رأى ذي حاجة تافهة وما نعطيوش عيني وذنية فيا خيبة المسح. أنه يرى في حاجة مهمة هذيك عنده حقق نجاح هو، فأنا لازمني نغزر
1: يحكي لك اللي أنت
0: فرحان يرى في مهمة عنده.
1: صحيح.
0: لازمني نحسس ولدي صحيح. أنه مهم عندي.
1: نعم.
0: كما هو جاني باش يحكي لي بكل لهفة وحسسني أني مهمة عنده. ممكن برشا أباء وأمهات يحسوا هذه حكايات فارغة، والله هذه حكايات مهمة جدا نبني بها أنا شاب المستقبل. لأنه إذا ولدي اليوم حس أني مش مهمة عنده غدوة مانيش باش نكون مهمة عنده حتى أنا، وما عاش باش يحكي لي حتى شيء. كعليش نقول الأمهات والأباء قبل ما تجيونا تقولون راه ولدي ما يحكي لي شيء، شوف روحك أنت 10 سنين التالي كنت تحكي له وتسمعه ملي يحكي لك ولا لا. ممكن لازمني نكون حاضرة حضور كامل مع ولادي، لازمني ما نقاطعوش ونخليه يكمل كلامه للاخر. لازم نتعلم نفهم قبل ما نحكم عليه. برشا اباء يوقعوا في البيج نتاع تسرع في الحكم. مازال الصغير يحكي وهو يقول له انت غلط وانت عملت. خليه يكمل الحكايه حتى كان هو غلط فيها.
1: هو يقص عليك يقول خلينا نكمل خلينا نكمل
0: الحكايه. يقص ويقول له لا انت غلط وما نفهم شيء وتو تتعاقب وما دام جاش منك الجار فانت يا بابا. لا يا بابا خلينا نفهمك الحكايه. والله فما اباء لا يخليه صغير يكمل حتى يدافع على روحه. وهذا يعلم الصغير انه يعيش في دائره اسريه فيها الظلم وباش يخرج المجتمع فيه الظلم. هذه اخيب حاجه تنجم تصير للصغير. ولدي غلط مع الجيران مثلا، خليه يكمل يدافع على روحه ويحكي، ما تقاطعوش، ما تتسرعش في الأحكام قبل ما تفهم. ونتعلموا مهارة داخل الاستماع الفعال نسميها نحن طرح الأسئلة المفتوحة. إيش معناها؟ أسأل ولدك أنت بغشش مني، شنو اللي فرحك اليوم؟
1: مش إجابات بنعم ولا لا.
0: شنو أكثر حاجة وجعتك في الموقف هذا يلي صار ما بيناتنا؟ هذه من الأسئلة المفتوحة الجميلة جدا اللي تحرك مشاعر الصغار للتواصل. كذلك نحاول نعكس المشاعر. شو معناها؟ أني نعلم ولدي يسمي المشاعر متاعه. يعني حالة الغضب اللي راها في ولدي هي مش في الحقيقة ديما غضب، نجم تكون قلق، نجم تكون حزن، نجم تكون خيبة أمل، نجم يكون خذلان. فعلموا ولادكم يعبروا ويسميوا مشاعرهم بحقيقتها. فما مهارة أخرى زادة في الاستماع الفعال سميوها نحن إعادة الصياغة. يعني أنا وعايدة نحكي وعايدة متأثرة، جي نقولها يعني أنت عايدة تقصد كذا وكذا. هذه تتسمى إعادة الصياغة. هذه جميلة جدا في التواصل. تو نعمل عليها إن شاء الله حصة كاملة لأنه للأسف الوقت ما يكفيش. مهارات كثيرة في الاستماع الفعال جميلة جدا، يا ليتنا نسعى لتعلمها. وهذه الصفة الثانية من الصفات اللي لازمها تكون في الأباء والأمهات، المحاورين. الصفة الثالثة والأخيرة هي صفة الفصل، أنا نسميها هكا الفصل. الفصل بين حب الابن وبين نقد سلوكه. إيش معناها؟ أنا لازمني نحسس أولادي الشباب أني نحبهم حبا غير مشروط، ما هوش مشروط بذوقه، ما هوش مشروط بأفكاره، ما هوش مشروط حتى بأخطائه، بل حب لأصله كابن أينما كان هو. مهما كان ولدي لازم يحس أني نحبه. للأسف الشديد أحيانا الآباء والأمهات يربطوا مشاعر المحبة بسلوكات الأبناء. فإذا أنت كما أنا نحب فنعبر لك على المحبة متاعي، وإذا أنت سلك الطريق آخر مش عاجبني ورا فيه أنا أخطاء فالتعبير عن الحب قد يختفي تماما. وهذه أكبر غلطة يعملوها الآباء والأمهات. لا أنا ولدي حتى كان يغلط يبقى ولدي. أنت تغلط ورب العالمين لم يقطع لا رزقك ولا ستره عليك ولا رحمته بك ولا باب التوب. هك خطأ أنت كل يوم، وكل يوم ربي سبحانه وتعالى يتنزل فيناديك هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. يعني رب العزة بجلاله وأنت مكلف في عمر فات الأربعين يفتح لك ربي أبواب التوبة كل ليلة، وقد أسأت في نهاره على أرضه، وأنت تسكر أبواب الوصل بينك وبين ولدك على خاطره غلط أو على خاطره مش كما أنت تحب. يا سيدي ما هوش بالضرورة يكون كما أنت تحب، المهم يكون كما يحب ربي سبحانه وتعالى. وليس كل ما نحبه نحن كآباء وأمهات هو حسن حقيقة. أنا كأم وبو عندي عقل، هل كل ما يراه عقلي حسن هو حسن حقيقة؟
1: أبداً
0: أبداً. وإلا لكان الدين بالعقل ولا كانت كل حياتنا بعقولنا، لترك الأمر الله سبحانه وتعالى لعقولنا. لكن هذا لا، ليس هو حالنا. ربي ما خلاش الأمر لعقولنا بدون شرع يضبط. ربي أعطانا النقل الوحي وأعطانا عقل نتدبر به هذا الوحي. وهذا أنت كيفاش لازمك تعيش مع أولادك. مش كل حاجة أنت تراها خايبة راهي خايبة في الحقيقة. خليك مربوط أنت ولادك بالوحي، خليك أنت ولادك مربوطين بما يحبه الله ويرضاه. خلي المنهج الرباني والنبوي هو المقياس اللي ما بيناتكم، مش اللي أنت تراها صحيح. وهذا يعاون الأولاد بارشة في في في أن يسلكوا طريق الاستقامة.
1: ويلقوا الحلول لأنفسهم وحدهم.
0: نعم.
1: هي نعم.
0: خلي الرابط والحكم بيناتنا. قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وش اللي أنا نحبه واللي أنت تحب؟ على خطر لو كان باش يكون الحكم لأهوائنا نحن مش نقعدوا ديما في خلاف، لأنه الهواء متاع عايدة مش كيما الهواء متاع تسنيم.
1: صحيح.
0: مش كيما الهواء متاع زهير، مش كيما الهواء متاع سوس.
1: صحيح.
0: بينما وقت اللي يجمعنا دين الله سبحانه وتعالى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خلي هوانا لكلنا داخل الأسرة تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني وقت اللي يصير خلاف متاع آراء في الدار، خلي القاعدة ما فماش مشكل متاع خلاف. طيب هي وين المشكل؟ هيا نقعد مع بعضنا، جيب لنا كويس تاي، هيا خلنا نشوفوا انت رايك، انت قررت باش نلبسوا الاحمر وانت تحب تلبس الاكحل وانت تحب تلبس الاصفر، عطيت مثال بسيط. يلا خلنا نشوفوا هذا حكم ربي فيه شنو، نحطوا على الطاولة حكم ربي. وإحنا ربينا أولادنا، قلنا الأسبقية للتربية السابقة. ما اتفقنا أنه مرضات ربي هي الكل؟ واتفقنا أنه نحن مهما اختلفنا الحكم بيناتنا هو أمر الله، أي كل واحد من حقه يعطي رأيه. طيب في المسألة ذي ما هو حكم الله؟ أي خلنا نشوف شكون الأقرب لحكم الله، هاي نتبع حكم ربي حتى كان حتى واحد فينا ما هو قريب من. فكيكون الفيصل هو حكم الله، يمكن تزاح عنا شطر المشاكل اللي نعيش فيها. فالصفة الثالثة هذه مهمة جدا، أنه نخليه النقاش يكون ديما حول الفكرة أو السلوك، مش حول علاقتنا وحبنا لأبنائنا. ما تخليش الحب يدخل في الخلاف جملة. أنا نحبك أما سلوكك هذا مرفوض. أنا نحبك أما العملة اللي عملتها هذه راهي كبيرة برشا، ما عاش تتعاود، من فضلك عايش ولدي. مع ألفاظ الاحترام راهو يحس الصغير اللي هو إنسان مكرم عنده قيمة.
1: أي نعم.
0: ويولي يتعلم أنه يحب يسمعك بإذن الله تعالى. هذه الصفات الثلاثة اللي ذكرناها، أولها الرحمة واللين، ثانيها الاستماع الفعال، ثالثها أن نفصل بين حبنا لأبنائنا وبين نقدنا لسلوكهم. صفات هذه تصنع الأب أو الأم المؤثر الذي يقلده الأبناء بإذن الله تعالى عن حب لا عن خوف. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقنا هالصفات الثلاثة. وإذا هم اليوم ما همش فينا وولادنا يسمعوا فينا، نسأل الله أن يرزقنا إياهم، ونسعى وناخذوا بالأسباب الكل باش يوليوا فينا هالصفات الثلاثة بإذن الله.
1: نعم. تسيم، يعني في سن معينة عند الشباب يحبوا يأخذوا قراراتهم بأنفسهم.
0: نعم.
1: يحب يعمل حاجة من غير ما وديه يدخله. سبحان الله، ربما عندهم الحق في هذا، لأنه أصبح يحس في نفسه مسؤول، وربما حتى من الصحبة والأصحاب اللي يتخيرهم من نفسه هو يجد فيهم من يشجعه على ذلك. فيرى الوالدين أنه هذا التمرد عليهم هم الزوز في حد ذاته، هل من حقهم أنهم يشعروا بهذا الشعور ويعني يحطوا حدود لتصرفات أبنائهم أنهم يختاروش لأنفسهم؟ مثلا أعطي مثال لذلك، مثلا يحبوا يختاروا شعبة معينة في دراستهم، يحبوا مثلا في سن آخر يحبوا يختاروا زوجة معينة مثلا. سبحان الله، يعني هذا وارد في عمر معين. يعني هل عندهم الحق الوالدين اليوم انهم يشعروا انه ابنائهم تمردوا عليهم حقيقه؟
0: حكينا قبل على الفرق بين الملكيه والرعيه، واللي ديما انا نرجع له، لازم نصحوا مفهوم الملكيه والرعيه. اولادي راهم مش هم الاملاك نتاعي، راهم ما همش كراسي في الدار، من فضلكم أرجوكم. ولازمنا ما نخليوش أولادنا يحسوا اللي هو مجرد قطعة في الدار يتحكم فيها البول لهم كما يحب، حتى وإن كان مقصدهم خير. ما هو المقصد متاع الأباء والأمهات محبة، نحبك تكون محليك، نحبك مثالي. لا، فما فرق بين أني نوجههم للطريق الصحيح وبين أني نسيطر عليهم. فما فرق بين السلطة التربوية والسلطة الأبوية الظالمة. أنا ما قلتش نخليه الباب مفتوح والصغير يتصرف كما يحب، ولكن في طرف مقابل مش بالضرورة نتحكم فيه في كل شيء، خاصة في فترة المراهقة والشباب الخفيف. أنت قلت كلمة مهمة، قلت باش يختار زوجة، هنا خرج من مرحلة الشباب الخفيف ولا إنسان كامل بعقله، وإذا ما عندوش حتى علاقة بالبر اختيار الزوجة
1: في الأمر هذا دخول واضح وصريح يعني.
0: نعم له حصة على البر ومعاني البر الحقيقية، وين تظهر نقاط البر بالضبط؟ في علاقة مباشرة بالوالدين، مش في قراراتي أنا الشخصية. هذا دين الله ومش كلامي أنا، مش رأيي، باش المستمعين ما يقولوش هذا مش رأيي أنا. لا، أنا من حقي كراجل نختار الزوجة التي أرتئيها لحياتي وشريكة حياتي، والإيجاب والقبول من أركان الزواج. حتى المرأة من حقها تقبل أو ترفض. هذا مسألة أخرى باب فيها كبير ما نحلوش اليوم، نعملوا له حصة واحدة. لكن اللي نرجع للي نحكيه عليه هو هيك المساحة تاع الحرية واتخاذ القرارات. راهو نعرف برشا آباء وأمهات المساحة متاع اتخاذ القرار منعدمة في الدار لأبنائهم، وهذا يصنع شخصيات هشة ضعيفة، يخرج للدنيا من بعد مع شناء ينجم ياخو حتى قرار في حياته، لا قرار دراسي لا مهني. ماكش ديما باش تكون أنت موجود، وماكش ديما باش تكون انت صاحب القرار ولا تنجم تكون صاحب القرار. في الاخر صاحب القرار لازم يكون هو، خاصه في اللحظات الحاسمه نتاع المستقبل. في التوجيه نوجه ولدي، نعاونه، نوجهه باش يحضر الدورات ويستكشف التوجيه الجامعي، نخدم انا وياه على سوق الشغل، نحكي انا وياه ونحطه 5-7 شعب معينه، نقول له هذه شنيه الايجابيات نتاعها، هذه شنيه السلبيات نتاعها. لكن القرار الأخير لابد أن يعود للأبناء في هذا الباب. أنا نوجه كأم وكبو، نوري الطريق، لكن القرار الأخير لازم يرجع للأبناء. خطر فما حاجة اسمها بناء الهوية، بناء الشخصية. إذا نمحقله الشخصية نتاعه ويكون القرار متاع الدراسة ما فيوش ولو 50% من هواه هو وميولاته وأفكاره واختياراته، كيفاش باش يقراه؟ فأنا منيش باش نصنع الإنسان اللي فقدته في روحي. أنا كأم وكأب مش بالضرورة ولدك يحقق لك أحلامك، أحلامك حققهم أنت، خليه هو يحقق أحلامه هو التي يراها، وفقط وجهه أنت للنفعية، وجهه لسلوك الطريق الصحيح. والطريق الصحيح والحمد لله ما فيوش اثنية واحدة، نجم تكون برشا حاجات نافعة في المجتمع وبرشا حاجات فيها خير بإذن الله تعالى. فنحاولوا نخليه لأولادنا مساحة تاع اتخاذ قرار ولو منذ الطفولة.
1: نعم.
0: بدربة بسيطة، معناها حاول تعطي لولدك مرة فلوس وقل له تراه برا امشي اشري بيهم وشوفوا نضرب شي نجم يتصرف في 10,000 ذيك مثلا. ولا تعرف، نوجه تحية لولدي، أنا قال لي كلمة البارحة الأولى مستني، طلبني بالتليفون قال لي اسمعني راني أنا بالغت في الميزان، شريت شوية حلوة بالشوكولاتة ظهر فيا بالغت في الميزان وشريت فوق اللازم. صدقوني أنا فرحت بالكلمة ذي، كونه ولدي قيم روحه.
1: أي نعم، واعي بالأمر،
0: مش معناه هو مثالي راه له بالعكس تماما، يعني الكلنا نغلطوا وولادي يغلطوا فيهم برشا نقص، لكن كونه وصل للمرحلة أنه يقيم روحه وحده، مش أنا اللي قلت له راك بالغت، هو وحده قيم روحه وطلبني قال لي سامحني راني بالغت وشريت فوق الميزان. قلت له أنا مثالش، هك تعلمت المرة ذي، المرة الجاية أعرف تشري ميزان مضبوط بالمبلغ المناسب. هذه أحسن أنواع التربية والتعليم. خلي له مساحة صغيرة ياخذ فيها القرار، ومش بالضرورة ديما القرار يكون صحيح. إحنا رابطين رويحنا ديما نسخيبوا أنه ديما لازم فما مثالية ولازم الصغير ما يغلطش ولازم ديما القرارات مستحيل. صحيحة
1: مستحيل،
0: مش إذا ما يغلطش ما هوش بش يتعلم.
1: الخطأ إنساني هو،
0: يعني وهو الإنسان أحسن وسيلة للتعلم. الخطأ أحسن وسيلة للتعلم. اللي اخترع المصباح 1,000 مرة عمل
1: تجربة
0: باش وصل التجربة النهائية. كيف قالوا له فشلت 1,000 مرة؟ قال لهم لا، تعلمت 1,000 طريقة لم تنجح لين وصلت للطريقة الصحيحة. شوف التفكير السليم، شوف التفكير الواعي. فخلي ولدك يغلط، وين المشكلة؟ نتعلم من أخطائنا. إذا ما يخوضش التجربة وياخذ قرار ويطلع غلط فيتعلم من الغلطة متاعه، والمرة الجاية بإذن الله ياخذ قرار صحيح، فأنت سكرت عليه وعمره في حياته ما بيش نجم ياخذ قرار صحيح، وبش يكبر ويقعد يرجع لك في كل خطوة. وبعد عاد نشوفوا الصراعات اللي تجي بين الأزواج، وتقول جينا استشارات، يقول كل حاجة يرجع الأم وابوه، ما يعرفش ياخذ قرار وحده، ما عندوش شخصية. هذا نسمعوه، هذه بنية الأساس متاعها غلط للأسف الشديد. فخليه مساحة متاع حرية ولو قليلة، حرية مش مطلقة، حرية تكون معاها هيك المتابعة الجميلة. خليه مساحة متاع حرية متاع أخذ قرار، ونتبعه وين نتبعه في الخفاء بشوية، نوجه ننصح ان ندور كيما القبطان اللي حرك الدفة بشوية وبإذن الله طريق سالم بإذن الله تعالى. لكن لو نسكر عليه باب الحوار ونسكر عليه باب القرار، مش خليت مش نصنع شخصية هشة مكتف يديه يقعد أنا نسطر له وهو وهو ينفذ. هذه ليست بتربية ناجحة. نعم. ولا بتربية نبوي.
1: نعم، على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تسليم. تسليم، مسألة التخير الوقت وتخير الفرص الطيبة حتى نمرر المواعظ والإرشادات كما كان دأبه عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة كانوا دائما ما يتحدثون في مثل نعم. ذلك، يقولون أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا، يعني يتحين الفرص حتى يمرر تلك المواعظ وتلك الإرشادات وتلك الحكم النبوية. فوجوبا نحن إذا أردنا نعم. أن تكون أسوتنا وقدوتنا سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، أن نأخذ من هذا مثال يعني يطرح على أرض الواقع. وجب علينا أن نتخول أبناءنا، نتخير الوقت المناسب حتى نمرر هذه الموعظة أو هذا الإرشاد. يعني مش في أي وقت نجم ونرشد.
0: بارك الله فيك.
1: أجمعي.
0: هذه أنا نسميها من قاتلات التواصل.
1: نعم.
0: هما قاتلات التواصل برش، لكن من بين قاتلات التواصل أنه كل جلسة وكل حوار بيني وبين ولدي نحوله أنا لدرس أخلاقي، نحول إلى أوامر ونواهي ونحول إلى مواعظ. الشباب والمراهق بصفة عامة في الفترة هذيك ما هوش ميال برشا للأوامر الكثيرة. فما تكثرش عليهم الأوامر، مش معناها باش تخليه عايش من غير حدود، لا، لكن النجم والأوامر هذه تكون مبطنة غير واضحة غير ظاهرة للعلن، ونعملوا ما يسمى بدعوة الحال وليس دعوة الأقوال. يعني أنا راني في الدار مانيش إمام على المنبر، لازم نتعلم نفصل. أنا في الدار مشني إمام على المنبر باش نعطي درس موعظة في كل لحظة، مانيش حاكم تحقيق، مانيش قاضي، مانيش بوليس، راني أم، راني بو. مش بالضرورة كل جلسة نرد أنا درس أخلاقي، هذا يقتل التواصل. أتخولهم، مرة نضحك ونلعب، مرة نتغافل، مرة نعديها بطريقة مباشرة، مرة نوريها إثنية صحيحة بالقدوة، ومرة نوجه له أوامر. الأوامر مطلوبة زيدا، وربي سبحانه وتعالى أعطانا أوامر ونواهي، وسيدنا صلى الله عليه وسلم أمر ونهى. لكن هالأوامر النواهي إذا بشكون في كل لحظة ستمل النفس، نفس البشرية تمل ونفس الشباب تمل أكثر. فهذه الدروس الأخلاقية في كل جلسة من قاتلات التواصل. زيدا من قاتلات التواصل المقارنة، ولهذه حاجة تقلقني وهو بيج كلنا نجم ونغلط فيه. ما تقارنش ولدك بحتى حد،
1: حتى بخوه،
0: حتى حد. أنا الراس عادة نغلط وقارن بنتي بحد، را نظرت عينيها نندم على اللحظة اللي تكلمت فيها. صدقني المقارنة من قاتلات القلوب. تقول ويقولوا صغار الواعين يصرحون بهذا، تقول لك ما تقارني بحتى حد. فإحنا لازم كأمهات وأباء نتعلموا أنه هذا ولدي راهو موش ولد عمه، راهو مش صاحبه، راهو مش ولد جيران. ولدي خلق ربي، كائن باسمه وجسمه وكينونته وروحه وصفاته مختلف على الناس الأخرين. فمن قاتلات التواصل المقارنة، من قاتلات التواصل التحقير والعياذ بالله. مرة أنا في البكالوريا صديقتي قالت لي راه قبل ما نعديه أبوها قال لها وين ماشية، قالت له اليوم أول نهار في الباك، قال لها برا محسوب، أنت شنو مش تجيب معدل.
1: لا حول ولا قوة.
0: التحقير من قاتلات التواصل.
1: إحباط.
0: ما تحقرنيش، ما تحقرش ولدك، ما تقولوش أنت ما زلت صغير وهو في عمر الشباب ويرى في روحه راجل ويرى في روحه بدات شخصيته تتكون وعنده راي وعنده ميول. ما تقولوش أنت ما تفهمش، ما تقولوش حتى كلمة نابية تتهم فيها ذكائه. كذلك من قاتلات التواصل، واللي نحن زاد هذه الكلنا تقريبا، التعميم. أنا ما نغلطش غلطة توا وانت تردني دي مكيك، لا، وهذه توقع بين الأزواج خاصة.
1: صحيح.
0: يعني أنا توا هذا موقف صار توا تردني أنا ديما، تقول لي أنت ديما هكا، أنت ديما هكا تسني. لا أنا مش ديما هكا، أنا عندي ديو ديبا توا غلطت معاك هكا، أما أنا مش ديما هكا. هذا غلطة زيدا نغلطوها مع أولادنا. ومن قاتلات التواصل، أنا راني لميت قاتلات التواصل حتى تروحي في بقعة الشباب. أولادنا ما يخموش كيف نرى وهذا اللي لازم نحطوه في أذهاننا. راك إذا أنت تعمم هو غلط وانت تردوا على طول هكيك توجعوا برشا وتقتل التواصل بينك وبينه. السخرية من قاتلات التواصل، رفع الصوت بدون داعي من قاتلات التواصل،
1: عدم احترام الخصوصية للشباب.
0: الله يبارك لك. يا ليتنا نتعلم أنه أبنائنا في عمر الشباب صاروا مكلفين، وكل مكلف له خصوصية. لازمني نحترم خصوصية أولادي. طبعا فما حالات يجوز للأب والأم فيها اختراق بعض الخصوصية وحتى التجسس. كي رأى الخيوط بدأت تفلت ورأى فما أخطاء، أجاز أهل العلم للأباء والأمهات التجسس في بعض الأحيان، لكن القاعدة العامة لا يجوز التجسس على الأبناء الشباب المكلفين أبدا. ما عندكش الحق تشد التليفون وتجسس عليه إلا إذا رأيت ما يوجب ذلك.
1: نعم، الله يبارك فيك. إن شاء الله احنا باش نواصلوا في هذا وأكثر إن شاء الله، وباش نتحدثوا في القواعد العملية والحلول العملية إن شاء الله. ولكن الآن احنا بعد الفاصل الزهير باش نستقبلوا أختنا ريم بن حمدان باش تكونوا معنا، باش نواصلوا معها في فوائد العنب اللي بديناه الاثنين الفارط. تفضلوا.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب، ومنها نواصل هذا اللقاء المباشر، وسعداء جدا باستقبال ريم بن حمدان معنا في الاستوديو. تأخرت علينا شوية فقط، الحمد لله حاضرة معنا بإذن الله تعالى حتى نواصل. مانيش باش ناخذ من وقتك ياسر ريم، باش نتحدث ونواصل حديثنا عن العنب، من البذرة إلى ورقة العنب إلى البذور إلى كل هالفوائد هذه الجمة بإذن الله.
5: صباح الخيرات والمسرات للناس الكل يسمع فينا وانت في معهم. باهي كما طرقنا قلنا نحن حكينا على الثمرة، وقلنا رهي ما شاء الله، يعني العنبة في حد ذاتها كافية وشافية، قلنا من لحاء وإحنا ماشي. باهي إن شاء الله اليوم باش نحكيو على قيمة الورقة متاع العنب. حتى لما يقدرش، وإلا ثم عبيد ما تحبذش العنبة كثمرة، معناها قادر يستغل لك اللي حكينا فيه الكل فيما يخص الثمرة من فيتامينات ومضادات الأكسدة ومعادن
4: بالضبط.
5: تتوفر فيك الورقة هذيك اللي قادر يستعملها بطرق مختلفة. يعني قادر يستعملها كورقة طازجة، قادر يستعملها كورقة مجفة، قادر يستعملها في تيزانة أي كان في الوضعيتين إن شاء الله تنحكيو عليهم. زيادة قادر الأوراق متاع العنب بذوك نعملوا بهم محشي متاع العنب. أوراق العنب كافية وشافية.
4: يرحيهم شري تترحاش الورقة
5: بودر.
4: أي
5: هذيك نجففوها ونرحيوها. خلنا نطرق ونقول شنو الفيتامينات والمعادن الموجودة في الورقة هذه. كاريت الفيتامينات اللي شفناهم باش يتضعفوا، وخاصة مضادات الأكسدة مقارنة بك الثمرة متاع العنبة هذيك بجضعف 10 مرات. يعني مضادات الأكسدة اللي حكينا فيهم اللي احنا قلنا معناها يعالجوا بخاصة كوقاية قبل الاستعمال، قبل ما يصير الحكاية نحن ديما ماذا بين الحاجات هذوما ندخلهم في نظام الغذائي متاعنا كوقاية من الأمراض أيا كانت المزمنة أو معناها الخبيثة عافانا وعافكم الله. مضادات الأكسدة الدورة متاعها هذية تعاون ياسر على الالتهاب قبل ما يصير الالتهاب في حد ذاته معناها. نلقاو في الورقة معناها المضادات الأكسدة تتوفر 10 مرات قد اللي في الثمر. نلقاو فيها الفيتامين كا كما حكينا متاع المفاصل والعظام وهشاشة العظام. شنو نلقاو فيها الفيتامين أ والدور متاع الفيتامين أ، وخاصة لما نحكيو على البيتا كاروتين وللنظر. باش نلقاو فيها الألياف اللي العبيد اللي نفركسوا عليه في الثمرة وقت اللي قلنا قادرين نعملوا الرجيم قادر الألياف الدورة متاحها وخاصة في الجهاز الهضمي. باش نلقاو فيها الفيتامين سي والفيتامين بي 6 والفيتامين بي 3، هذوما كلهم الفيتامينات باش يتحولوا هما الماكلة ذيك اللي ناكلوها تتحول بطبيعتها في البدن متاعنا الفيتامينات، وكل فيتامين يمشي للمنهج اللي حاجته به. باهي باش نلقاو فيها اكيد جدا الحديد، وباش نلقاو نسبة الحديد متوفرة في الورق اكثر من الثمرة في حد ذاتها. اي باش نلقاو فيها الزنك، باش نلقاو فيها الفوسفور، باش نلقاو فيها الصوديوم، باش نلقاو فيها السكريات يجيش البالك اللي 100 غرام نتاع الاوراق نلقاو فيها 16.25 غرام من السكريات. باش نلقاو فيها الدهون الأوميغا 3 اللي حكينا فيها والأوميغا 6 اللي عمل لنا ليكيليبر هذيك، نحن نقول الدهون المشبعة والدهون الغير مشبعة. كنا نفرح وكنا نلقاهم الزوز متوفرين في الثمرة وإلا في الغلة اللي باش نستعملوها، تعمل لنا التوازن في البدن متاعنا. معناها ما شاء الله اللي كان أنت مخلطش على ثمرة قادر تتحصل على القيمة والمعادن هذوم الكل اللي تتوفر في الورقة. كيفاش النجم نستغلوها الورقة هذي؟ عندنا طريقة الأولى اللي هي التجفيف. كيفاش النجم نجففهم الأوراق ذوكا ويقعدوا فيهم المعادن والقيمة الغذائية هذيك؟ أنت تعرف الورقة تجف فيها نسبة من الماء، كي تتجفف باش تتبخرك النسبة متاع الماء، وهذاك علاش نقولوا الفيتامينات والمعادن باش تتمركز بزيادة في الورقة لخاطر أكل ماء هذاك باش يتبخر. كيفاش الطريقة المثلى للتجفيف متاع الورقة هذيك؟ دونك ناخذوا الوريقات نمسحوهم بالقداء بحاجة قطنية مبلولة شوية باش نحيوا كل أكل غبار. لا نمسحوهم بالقداء ومن بعدين ناخذوا إبرة وخيط وناخذوا راس الورقة هذيك العود اللي شاد الورقة ونعملوهم كيما في الشريط عرفت، ونعلقوهم في بلاصة الظل في وسط الدار. ماذا بينا في وسط الدار؟ يعطيك الصحة. في وسط الدار بيش معناها؟ لازمها تشيح، تقعد شيحة من غيرك الرطوبة هذيك وتقعد خضرة الورقة، يعني
4: في الشمس ولا في الظل؟
5: لا لا، في الظل. لازمها كتشيح تقعد خضرة كيف ما هي. ما كانش راهو الفيتامينات والمعادن اللي فات أكسدو
4: واضح.
5: هذاك علاش احنا من المحبذ أيا كان النباتات غالبا نلقاه حاجتين ولا ثلاثة اللي هما معناها نشمسوهم مقابل الشمس، اللي هما الكرموس وإلا الطماطم الشريحة. دونك هذوما الحاجتين الوحيدين اللي نجموا شيحوهم مقابلين الشمس. خلاف هذا النباتات العطريه بصفه عامه والطبيه ديما ماذا بينا في الظل بطرق مختلفه تنحكيوا فيهم تباعا ان شاء الله. هذه الطريقه الاولى دونك التجفيف. التجفيف هذايا قادره انا نجففها ومن بعدين نرحيها تولي بودر هذيك ونستعملها كتيزان. اش معناها نستعملها كتيزان؟ ردوا بينا راه معدل التيزانه من المحبذ منفوتوش 6 جرامات في اليوم، يعني نقولوا مغرفة صغيرة متاع قهوة هذيك معدل الجرامات
4: في اليوم
5: في التيزان. التيزانة كيفاش؟ من المحبذ نغليه الماء ونحطوا أكل مغرفة هذيك متاع 6 جرامات في وسطك اللامبة متاع الماء هذيك متاعنا ونغطيوها مدة 15 دقيقة.
4: مش نغليوها؟
5: لا ما يتغليش. باهي، هذه الطريقة الأولى فيما يخص استعمال الورق كاتيزان. الطريقة الثانية قادرة نستعمل الورق كاتيزان وهي طازجة، أما وقتاش نوليو نعملوا نغليو الماء وبعد نحطوا الوريقات لازم يغلي الماء وبعد نحط الورقة
4: ونطفي،
5: تقعد من با 5 دقائق ونطفي.
4: واضح.
5: لازم الماء اللون متاعه يتبدل على حسب كل 5 دقائق اللي غليت فيهم النبت الورقة متاع العنبة. معناها ما نخليوهاش تغلي لي نحن اللون يحمر ساعات وإلا لا لا. دونك يغلي الماء بالقداء ونحطك الوريقة هذيك بمعدل كي تبدأ طازجة كي تبدأ مجفة من المحبذ ما نخليوهاش، نحطوا الماء متاعنا يغلي وناخذوا أكتزانة بمعدل 6 جرامات في اليوم.
4: واضح.
5: هذه فيما يخص التجفيف والا معناها كيفاش لازم نستعملوها كتيزان. فيما يخص الملفوف هذاك والا العبيد يسميه محشي والا كل واحد والطرق نتاعو، الوريقات هذوك نحاولوا ننظفوهم بالقداء. ثم شكون فيهم زوز طرق، ثم شكون اللي يفوروا نص طياب ويحطوا باش تجمدوا خاطر احنا حاشتنا به علامه دار السنه. كيفاش النجم انا نتحصل عليه ويقعد لي الفتره هذيك الكل ويصلح لي؟ معناها دونك الورق هذاك شنو نجم؟ فما شكون اللي يغليه نص طياب احنا نقولوا ويلفوا والا تنظفوا بالقدا، معناها نغسلوه بالقدا من الغبره ومن بعدين نظفوه بقطعه من القماش قطنيه من المحبذ، نمسحوه جمله باش ما نخليوش شكل رطوبه فيه، نشيحوه بالقدا ومن بعد نحطوا الوريقات على بعضهم وكل الوريقات نلفوهم كيما عباره باش تعمل ساندويتش. تبدا تدور فيهم كل الوريقات لين يخرج الهواء منهم، دونك الورقه فوق ورقه فوق ورقه فوق ورقه ومن بعد ندوروهم روليوهم بشويه بشويه لين يخرج الهواء جمله ومن بعد ندوروهم في بابيي سيلوفان.
4: واضح.
5: هذه وقتها قادر نجمدها على حسب الرغبة متاعك. راني أنا كي نقول نجمدو صحيح هي باش تنقص شوية في الفيتامينات والمعادن أيا كان في الطريقتين، أما من المحبذ أكد تجميد هذاك نجمد الكمية اللي أنا باش نجبدها خاطر أوفا جبدتها لازم نطيبها. يعني مش نجبدها أنا نحي منها بارتي ونرجع على الباقي، لا هذاك غلط. هذاك لازم ديما نحن كي نجبدو معناها عامل الكمية اللي أنا ناوي باش نطيبها قداش، دونك نجبدها نروليها نحن نحط فيها الحشو اللي حاجتي بيه نحب نعمل بالخضرة بالطن بالسكالوب اللي هو وقادرة نستعمله بالطريقة هذيك المثلى الثانية. ب يقعد البذور متاع العنب بالرغم اللي هي كالحة هكا وطعمتها خايبة نجمو ناكلوها كيف ما هي، ما احنا ساعات نحيو القلوب باش تنبنوا الكعبة، لا حتى البذور عندها دور مهم على الاخر، وإلا البذور هذيك تتجفف ونستخرجوا منها زيت نباتي للعنب ودوره ياسر فعال، وخاصة نحكيو على الفيتامينات وخاصة للبشرة نلقاه ياسر يتوفر في المواد التجميلية ضد التجاعيد والالتهابات.
4: واضح إن شاء الله الأسبوع القادم باش تواصل ريم في الموضوع هذا مع مريم، وأنا باش نكون مستمعة وفية ليك يعني لكل من ما باش تقولوا لي أنه مهم جدا هذا، وأكيد مستمعة وفية لتسنيم ما في ذلك شك. نص نهار و30 دقيقة احنا باش نرفعوا أذان صلاة الظهر، بعدها فاصل ونرجع لكم بإذن الله. تفضلوا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

الدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. رجعنا لكم مستمعين الكرام نص نهار 42 دقيقة فيما تبقى من هذا الوقت بإذن الله تعالى، نواصل فيه تسنيم. تحدثنا قبل رفع أذان صلاة الظهر واستقبال أختنا ريم عن قاتلات التواصل، الآن حتى نأخذ أكثر يعني وقت وإحنا نفيد في سادة المستمعين طبعا. ولكن مزيد من الإفادة والتركيز في هذا الموضوع تسليم، سوف نتحدث عن يعني في حالة الخلاف كيف ندير هذا الخلاف تسنيم، وهذا لب القضية ولب المسألة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عدا قاعدة ربانية محلاها، الشريعة الإسلامية جعلت الرفقة واللين أصلا في العلاقة مع جميع الناس، كيف بعلاقتنا بأبنائنا. إذا الرفق هو العلاقة أو الدعم الأساسي والأصل في العلاقة نتاعي أنا كإنسان مسلم مع جميع الناس، فكيف بالأبناء؟ يقول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، صلوات ربي وسلامه عليه. وقت البوليو يختلف مع ولده أو الأم أو الأم والبو مع بعضهم يختلفوا مع أولادهم في مسألة معينة، سواء المسألة هذه كانت في الدراسة ونحن توا في مرحلة التوجيه وفما خلافات كبيرة داخل الأسر،
2: صحيح،
3: أو في خيارات الحياة عامة أو في السلوكيات متاع أبنائنا، لازمنا نتعلم كأباء وأمهات أن المنهج الناجح في إدارة الاختلاف، اختلاف الآراء، يعتمد على قاعدة واحدة: نتحاور لنفهم لا لننتصر. لازمنا نخرج من دائرة أنه كل واحد فينا يحب ينتصر على الآخر، نحن مش نحط مشكلتنا على طاولة التواصل حتى يفهم أحدنا الآخر ثم نجتمع

0: المبادئ والشرائع التي لا جدال فيها، توقيفية ثابتة، وبين الأمور الحياتية الاجتهادية التي قد تخضع للأذواق والميولات والأفكار. أول حاجة لازم يتعلموها الآباء هو الفصل بين هذا وذاك. ثم لازمنا نتعلم أن نراه الاختلاف يزيد ثراء في داخل الأسرة. رانا مانيش في الجيش، رانا مانيش الكلنا ماكينات باش نطلع الكلنا كيف كيف. لا، اختلاف الآراء يوسع دائرة معارفنا، يزيد المحبة ما بيناتنا، هذا أصله.
1: لا يفسد للود قضية،
0: بالعكس يزيد من المودة.
1: الأئمة يعني وما أدراك اختلفوا فيما بينهم فيما يخص الشريعة.
0: نعم،
1: يعني فيما بالك احنا في مواضيع حياتية عامة،
0: وخاصة في الأمور الحياتية والاجتهادية. ومع اختلاف الأزمان، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. يعني لازمنا نراعي واختلاف الأزمان واختلاف البيئات واختلاف الميولات واختلاف الأفكار. نرجع للمثال متاع التلميذة اللي قرأت عندي واللي غصب عليها أبوها أنا تاكل العنب. طيب يا أخي، أنت تحب العنب وتحب مذاقه، غيرك ما يحبوش، يحب ثمرة أخرى. وقد جعل الله لنا سعة في الأمر والثمار مختلفة وفيها الكل فوائد. هذا مثال بسيط، فما بالك بأمور حياتية اجتهادية أخرى. فهنا اللين والرحمة هما اللي باش يحلولنا مغاليق القلوب. راهو بالقسوة والغلظة والسيطرة والقوة القلوب باش تتسكر. شنو اللي باش يحل مغاليق القلوب؟ اللين والرحمة، يخليو الأبناء يتقبلوا توجيهاتنا برضا وطيب خاطر. راهو كي نقولوا اللين والرفق، مش معناها أني باش نلغي سلطتي الأبوية وما عادش باش نعطي توجيهات، لا. لكن المشكلة في كيفاش أنا نعطي في التوجيهات هذه، وكيفاش نظرتي لأبنائي. هل نظرتي أني أنا نملكهم ونحبهم يمشيوا في المنهج اللي أنا رسمته بحذافيره، أم نظرتي أني نوجههم ونحبهم يمشيوا في الطريق السالم مهما كان مختاروه. فما فرق بين هذا وذاك. أنا نخلي ديما القاعدة اللي قلناها بكري وفي الأوف، القاعدة هي المنهج الرباني، القاعدة هي السعادة في الدنيا والآخرة، القاعدة هي مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن بعد في وسط القاعدة هذه نمشي طبيب ولا مهندس ولا معلم، كله خير وكله نفع. ما فماش علاش السيطرة في مواقف لا تستوجب السيطرة. سيطرة الأبوة مش بالضرورة تظهر في المواقف الكل.
1: نعم،
0: قد تكون الرحمة أولى وأسلم منها. طيب احنا اختلفنا اليوم، أنا وبنتي مثلا اختلفنا، أنا وولدي اختلفنا، كي نختلفوا في الرأي مع أولادنا الشباب، القاعدة مش أنه نربح النقاش، القاعدة هو أنه نحافظ على العلاقة اللي بيننا وبينهم ونعلموهم كيفاش يختلفوا باحترام. فما قواعد أنا نجمعهم ديما باختصار خطر الوقت ما يكفيش، وقلنا البعض منهم بكري. إذا اختلفنا، طيب أنا في التوجيه واختلفت أنا وولدي، شنو نعمل؟ هذا سؤال يجيني ديما. واحد، نسمع قبل ما نحكم، نفهم علاش ولدي فكر هك، نفهم علاش ولدي اختار الثنية هذه، نفهم علاش ولدي قال هكا، موش نفترض أنه غلط ونقول رك غلط، لا، نسمع قبل ما نحكم. اثنين، نفرق بين الرأي والخطأ، وذي تستحق منا حصة واحدة. فما فرق بين الرأي وبين الخطأ، مش كل حاجة أنا نقولها لازمها تكون غلط، لهذا رأي مش بالضرورة يكون غلط ولا تكون أنت غلط. نجم نكون الزوز على صواب، أنت عندك رأي وأنا عندي رأي آخر، حتى مع أبنائنا. ثلاثة، لازمنا نحترم شخص الشاب هذايا حتى وإن رفضنا فكرته. ولدي مدام بلغ مرحلة الشباب والتكليف، لازمني نحترمه كإنسان، وإن كنت أنا رافض للفكرة متاعه، ننتقد الفكر، ننتقد السلوك، لكن ما نرفضش الإنسان هذا في حد ذاته. ثلاثة، نحاول ما نستعملش السلطة الأبوية باش نسكته. وهذه من الحاجات الموجعة للشباب اليوم. كلمة أنا أبوك، أنا أمك، ما هيش حجة في كل نقاش. لما تسكتنيش بالسلطة متاع الأبوة والأمو، اسمعني ونحطوا آراءنا الزوز على القاعدة الربانية والمنهج الرباني، وبعد يختار لنا ربي سبحانه وتعالى الطريق بإذن الله تعالى. فما حاجة مهمة قلت عليها بكري أنت، زيادة من القواعد متاع إدارة الاختلاف في الآراء، هي أنه نختار الوقت المناسب. إيش معناها؟ معناها راهو الغش ما يعلمش، والغش ما يقنعش، والقوة ما تنفعش. نحاول نختار الوقت المناسب حتى أدير هذا الاختلاف. يعني أنت قلت رأي عايدة وأنا

0: قلت رأي، مش بالضرورة تو الرأي ذا يتحط على الطاولة متاع النقاش. نجم نكون زوز متغشين متوترين، عنا ضغوطات، تعبين، ولدي مروح من القراية، أنا مروح من الخدمة، دونك احنا مختلفين في الرأي. طيب غدوة إن شاء الله نحكيو، نكونوا أون بون هومور، نكونوا هادين، نصليو الصبح ونحكيو، شنو رأيك؟ به أنه نحطوا مواعيد للجدال والحوار والتواصل، وكل واحد ياخذ وقت باش يتنفس، يرتب أفكاره، يرتب حتى الحجج متاعو لما لا باش يقنعني ونقنعه، ماهوش إشكال هذا. أما إدارة الوقت في الخلافات مهمة جدا. نحاول زيدا مع أولادي نحاول نسأل أكثر من أني نعطي الأوامر، نقول له شنو خليك تشوف الحاجة هذه هكا، نفتح باب الحوار، ونحاول زيدا نقبل أنه ممكن هو يقنعني. هذا من النقاط المهمة. إذا البو والأم يحطوا صد مانيع ورافضين الفكرة من قبل حتى ما يسمعوا الشاب، هذه مشكلة كبيرة. وين المشكل أن ولدي يقنعني ونغير رأي؟ فما حتى مشكل، قد يكون الحجج متاعه قيمة ذات دلالة وتقنعني ونبدل رأي، فأنا لازمني نقبل إمكانية تغيير رأيي كأم وبو. ذلك التعنت في الرأي،
1: الصلاب
0: والصلاب أني ذكى رأي وما نبدلوش أحكي للصباح، هذه من قاتلات التواصل كذلك. فوين المشكل أني نسمع ولدي، وإذا أقنعني نمشي معاه في الثنية متاعي ونختارف بالخطأ متاعي، وهذا ما ينقصش من هيبة الأم والبو البتة. إذا أنا لقيت روحي غالط نعترف بالخطأ متاعي، ونحطه في الأخر حدود واضحة. مش معناها في المسائل اللي فيها ثوابت وفيها مسؤوليات نحط مع أولادي حدود واضحة، يعني وقت اللي نقول أنا رأو ما فماش إشكال في الحوار والاختلاف، هذا ما يعنيش التسيب والانحلال، لا، نحط حدود واضحة. احترام الوالدين، الدين على رأس القائمة، مرضات ربي كما قلنا سبحانه وتعالى، السلامة النفسية زادة، اختياراتك هذه حق من حقوقك، لازمني نشوف أنا أنها تضمن سلامتك الجسدية والعقلية والنفسية، ما تختار ليش طريق فيه مخاطر مثلا. من حقي أنا كأم وبو نوجهك شوية، نحميك ونحفظ السلامة متاعك، سلامتك النفسية الإيمانية الأخلاقية، هنا تظهر شوية السلطة الأبوية لابد منها، وحقوقك زادة ما نضيعهمش، حقك إنسان، لأنك أنت مكش ولدك هاو، أنت إنسان وخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. فما قاعدة ذهبية عايدة، ما تخليش الخلاف أو الاختلاف متاع الرأي يتحول مع أولادك إلى اختلاف في القلوب. إياكم ثم إياكم أن الطاولة متاع التواصل تتحول إلى من اختلاف في الآراء إلى اختلاف في القلوب، خاصة مع أولادنا. ممكن نجم نختلف مع زميل في الخدمة، مع العرف متاعي، مع صديق، مرأة هي ورجلها، ولو أنه يحب ذا، حتى الأزواج يحاولوا الاختلاف متاع الآراء ما يوليش اختلاف متاع قلوب، خطر الولد الشاب يحتاج البوه والأمه أي أمرا وينجم يختلف معاهم بكل أمان. مساحة الأمان اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت ضرورية جدا لسلامة القلوب، لسلامة المحبة. ما خليش ولدي يخاف ويوافقني لمجرد أنه يخاف أنه يخسرني، يخسر مكانته، يخسر بعض المكاسب اللي في الدار، ما تحرمنيش من حقوقي التي أوجبها الله عليك لمجرد أني اختلفت في الرأي معك. إذا باش تختار التوجيه هذايا أنا راني ما نصرفش عليك وما نقريكش، وهذا مما نسمعه في الاستشارة.
1: صحيح.
0: إذا باش تختار المرأة هذايا أنساني وما عاش تعرفني، هذا زاد مما نسمعه، فهذا مما لا يليق، مما لا يليق بمسلم اتبع السنة النبوية المباركة واتبع قبل السنة المنهج الرباني العظيم الذي هدانا النجدين. إذا رب العزة سبحانه وتعالى قال له لست عليهم بمسيطر، يعني وراها طريق الخير وطريق الشر وخللهم مساحة حرية للاختيار، والاختيار ستحاسب عليه، فما بالك نحن مع أبنائنا. فربيهم تربية سليمة، واحد ربي تربية سليمة، نحط الأسس متاع التربية هذه اللي هي مرضات ربي سبحانه وتعالى والسعادة في الدارين هي القاعدة الأولى، احترام الوالدين القاعدة الثانية، السلامة من كل الشرور القاعدة الثالثة، ثم الحقوق هي القاعدة الرابعة، ومن بعد من حقه كشاب ياخذ قرار ويتحمل مسؤولية القرار متاعه، ويغلط علاش لا، ويتعلم الغلطة متاعه بإذن الله تعالى. باش نختمه لأنه الوقت مع الشيك في بحاجة، حاجة عملية، معناها مش نخرجوا من المداخلة هذه بآليات عمل حقيقية. ثلاثة قواعد عملية ممكن نبدأ بتطبيقها منذ اليوم، وإذا بعض المستمعين مش يطبقوها ينجموا بعد في التعليق الأسابيع القادمة يكتبوا لنا رأيهم. فما قاعدة نسميها أنا قاعدة العشر دقائق الدافئة. إيش معناه؟ قبل ما نوصل للاختلاف في الآراء وقبل ما نوصل نحسوا أنه فما مشكلة متاع تواصل، كل يوم خصص عشر دقائق على الأقل لولدك أو بنتك تكون للاستماع الصامت فقط. اتعلم تسمع ولدك كها، ربي نفسك. احنا نحبوا ديما نعطيوا الأوامر ونتكلم ونعطيوا النصائح والتوجيهات والمحاضرات والمواعظ. اعمل عشر دقائق في النهار تكون تربية ليك انت وتربية لأبنائك. تعلم تسمع كها عشر دقائق. يعني ترى نحن كمستمعين وكأباء وكأمهات عنا القدرة اليوم نقعد عشر دقائق نسمع ولادنا ولا لا؟ هذه القاعدة الأولى، أسمع ولدك عشر دقائق استماع صامت، أسمع أحداث يومهم فقط، مشاعرهم من غير ما تقطعهم، من غير ما تندفع فوريا لإعطاء النصائح. الجم روحك شوية في عشر دقائق من غير ما تنقد، اجعلها مساحة للقبول والإنصات، وصدقوني بعد شهر تشوفوا الأثر. قاعدة الأولى تتسمى قاعدة العشر دقائق الدافئة، أسمعهم كهو. القاعدة الثانية هي قاعدة التفاوض وإشراك الرأي. وقت اللي يصير توا خلاف أو اختلاف أو عند الرغبة في اتخاذ قرارات مثلا تخص الدار أو تخص الشاب نفسه، أبدأ ديما بالأسئلة المفتوحة كيما عمل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع سيدنا إسماعيل. حطها نصب أعيننا ذلك الحوار النبوي المبهر، فانظر ماذا ترى. خليوا الأسئلة المفتوحة ذي هي قاعدة نعيش بها حياتنا مع أولادنا. هل سنعرف أكثر مما من أنبياء الله الذين أبدأ. علمهم الله سبحانه وتعالى أبدأ. فانظر ماذا ترى. ما عنا مشكلة، ما عنا قرار لازم ناخذوه، ما نجيش نقول له أسمع أنا راني رأى أنه القرار هذا هو صحيح. لا لا، إجا عايت أنت بنتي، هذا احتمال وهذا احتمال، فانظر ماذا ترى. قاعدة الأسئلة المفتوحة تتسمى هذه، يعني خلي له هو يختار الحل الأنسب. أسأله ما هو الحل الأنسب حسب وجهة نظرك، شنو الحل الأنسب زعما؟ خلينا نحوله من لغة الأوامر الجازمة إلى لغة الشراكة والشورى كما عمل سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل. القاعدة الثالثة والأخيرة أنه نفصله نقد الفكرة عن حبنا للشخص كما قلت أنا بكري. وقت اللي ننقد السلوك الخاطئ ركز على السلوك في كلماتك في نظراتك واشرح الآثار متاعه، ما تحقرش الشخصية متاع الابن، ما توسموش بألقاب سلبية، أعكس له دائما هذا المعنى، أنا نحبك ونحترمك لكن هذا السلوك يحتاج إلى تصحيح. في الختام الوقت ما شاء الله يجي ربي بارك لنا فيه، نحب نقول للسادة المستمعين فلنلغي الجدران التي بنيناها بقلة صبرنا وبالعجلة، ولنبني مكانها جسورا من الرحمة من الإنصات من الرفق. بيوتنا والله لا تستقر ولن تستقر إلا بالحب، وجربوا الآباء والأمهات بارشة طرق وفي الأخر يدوروا ويرجعوا أن البيوت لا تستقر ولا تسكن إلا بالحب. أبناؤنا هم غراسنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة.
1: أمين. وهذا ما أردت أن أعرج عليه تسنيم، مسألة الدعاء مهمة جدا في مثل هذه المواقف، لأن والله الكثير من الناس ربما يخطو بالأسباب هذه كلها، التلطف والرحمة واللين والرفق والحوار، ولكن لا فائدة.
0: أنا عندي قاعدة
1: إلى الله سبحانه
0: قاعدة جميلة جدا قلتها في مجلس فارق، قاعدة الدعوة العمل والدعوة والدعاء. أي حاجة تحبها تتغير في روحك في حياتك في ولادك طبق القاعدة ذي. العمل خذ بالأسباب، تعلم المهارات، تعلم طريقة التواصل. الدعوة ادعي الناس كما قاعدين نحن نعمله. ثم الدعاء، رد بالك تظن أنك أنت باللي عملته واللي تعلمته ستصلح
1: أبداً.
0: أو بالذي أبلغته لغيرك ستصلح. فوض الأمر لصاحب الأمر. العجم أنا يعجبوني في حاجة، يعملوا يوميا نصف ساعة دعاء لأبنائهم بدون انقطاع في الديار الكل المسلمة. قاعدة بعد صلاة المغرب تعرفت على برشا عجم حتى من علماء قريت عندهم وجاوا لمدينة القيروان، وجه لهم تحية كبيرة. عندهم حاجة اسمها نصف ساعة دعاء، نظام يومي عجيب هنود. بعد صلاة المغرب تقعد نصف ساعة بعد الصلاة مدي ديك وتدعي على ولادك، لأنه مهما أخذت بالأسباب ومهما كنت من القادة ومهما كنت متعلما ومهما ربيت وحاولت، أراجع الأمر لله وحده.
1: خير ما ختمت به تسنيم الإمام، أستاذة مدارس ومدربة محترفة في التنمية البشرية، أكرر سعادتي بتواصلي معك، ربي يبارك إن شاء الله وفي كل ما تقولينه إن شاء الله في ميزان حسناتك يا ربي.
0: آمين
1: يا رب العالمين، إن شاء الله ترى التوفيق دائما وأبدا قرينك في الحياة الدنيا، ربي يبارك لك إن شاء الله، بارك الله فيك. تسنيم تحياتنا لسي زهير المسعودي في الإخراج الفني، سوس الفرجاني في الإخراج الرقمي، كانت معكم عايدة بالي منذ 11:30 الآن الواحدة. نختم إن شاء الله مريم ترجع لكم الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: نحبك، فالحب الذي أنت رمزه يوحدنا فكرا ويرفعنا قدرا ويجعلنا للتائهين منارة بها يهتدي من تاه عن دربه شبرا، شددنا به أرواحنا وقلوبنا وكان لنا في كل ملحمة أزرا، زحفنا به نغزو القلوب، سلاحنا سلاحنا كلام من القرآن نحمله فكرا، وكانت وصاياك الدليل لزحفنا، فلا تهدموا دارا ولا تطعموا غدرا ولا تقطعوا زرعا ولا تسلبوا فتى ولا تقتلوا شيخا ولا أمة حيرا، إذا كان للأخلاق في الحرب سيد فأنت للأخلاق سيدها ترى، عجيب عجيب هو الحب الذي جئتنا به، والله عجيب هو الحب الذي جئتنا به، وأعجب ما فيه سماحته حسرا، فأي نبي في الديانات كلها مقابل حرف واحد أطلق الأسرى، بنى دولة فوق الحصير مهيبة، فلم يعتمر تاجا ولم يتخذ قصرا، هما

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجهة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 18 من الآية 171 من سورة الأعراف إلى الآية 40 من سورة الأنفال بصوت القارئ بلال المرسني برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
3: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها.
1: أحاديث نبوية.
2: أحاديث نبوية.
4: فهل مكان هذا القولون ربكم في عون أيها التاجر الصدوق المخلص؟ فإلا من اتقى الله، فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
5: انت باش تاخذ حقك اذا كان ما تخدمش وما تعرقش، حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابره.
6: الفلاح الذي يفلح ارضه لينتج منها خيرات عظيمه ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج ارضه. وان الله تعالى لا يعطي الانتاج لفلاح لانه مؤمن وصادق مع الله تعالى، وهو لا ينتهج النهج القويم والنهج السليم. إذن فلا بد من الاخذ بالاسباب والاسباب الحقيقيه حتى ينجز عمله. ففي اي عمل وفي اي شيء وفي اي وظيفه نريد ان نؤديها نحن في بحث متواصل.
5: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
4: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعو بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر وبالخديعة.
7: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
4: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا، ويسر لنا أمورنا، واستر اللهم لنا عيوبنا. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي يعود إليكم دائما بنور الوحي والنبوة، منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجدد المصافحة في هذا البرنامج المبارك مع الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي. ووصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. إذن نحن نواصل على بركة الله عز وجل في تفكيك هذه العبارات المهمة في هذا الحديث المبارك. في عالمنا المعاصر يتربى الإنسان على ثقافة القوة الذاتية المطلقة، يقال له في إطار التنمية البشرية ونظريات العصر: أنت تستطيع فعل كل شيء بمفردك، اعتمد على ذكائك، ثق بنفسك وثق بقوتك، والضعف عيب، والاعتراف بالحاجة انكسار. هكذا يتربى الإنسان في هذا العالم المعاصر على هذه الثقافة. ولكن كم من إنسان اعتمد على قوته فخانته صحته في لحظة، وكم من إنسان وثق بذكائه وتخطيطه فداهمته أزمة غيرت كل حساباته. هذا الواقع الذي نعيشه، كيجيك الإنسان ويخليك تعيش في وهم، ويقول لك أنت عندك قوة ذاتية مطلقة غير محصورة غير متناهية، أنت قادر باش تعمل كل شيء ولو وحدك، بالذكاء متاعك ويمكن أنك تعتمد عليه وتحقق ما تريد. خليك واثق بنفسك وبقوتك، ورد بالك راهو الضعف راهو عيب، والاعتراف بالحاجة والافتقار إلى شيء والاعتراف بالحاجة راهو انكسار، وهذا لا يليق بإنسان العالم المعاصر اليوم. هكذا نخليه الإنسان بهذه الثقافة، نخليه يعيش هذا الوهم. وهكذا رأينا كثيرا من الناس في التنمية البشرية يحطوك في إطار تتوهم أنك وصلت وأنك حققت كل شيء وأنك وصلت إلى كل شيء، ولكن عندما يفتح عينيه في الواقع الذي يعيشه يلقى نفسه مازال في المربع الأول، ولكنه عاش حلمة جميلة ما يسالش. ولكن مش معناتها أنه الإنسان يطلق العنان لهذا الوهم ولهذا الحلم بدون أنه ما يجعله مكابح يوقف عندها ويخليه يعيش الواقع متاعه. احنا حتى في صلواتنا لما نخشع وفي سجودنا ونخشع نحل عينينا باش نعيشوا الحياة الواقعية وليس الحياة الافتراضية. اذا احنا اليوم لما نحل عينينا على الواقع الذي نعيشه، قداش من انسان اعتمد على قوته، قداش من انسان ظلم وتجبر لانه قوي العضلات واعتمد على قوته فخانته صحته في لحظة، وقداش من انسان يشهد له بأنه ذكي وذكاء خارق للعادة ولكن أيضا قديش منهم هؤلاء داهمتهم أزمة غيرت كل حساباتهم. إذن في محراب الإسلام أيها الإخوة والأحبة، وفي ظلال هذا البرنامج العريق، نأتي اليوم لنكشف سرا عجيبا من أسرار الروح، أن قمة قوتك وعزتك وحريتك تكمن في كمال عجزك وافتقارك لربك سبحانه وتعالى. ونعاود نقولها ونأكد عليها، أنه قمة القوة متاعك يا أيها الإنسان، وقمة العزة متاعك، وقمة الحرية متاعك تكمن في كمال عجزك وافتقارك لربك. يعني كلما رفعت من سقف عجزك وافتقارك للمولى سبحانه وتعالى، كلما وصلت أو اقتربت من قمة القوة متاعك والعزة متاعك والحرية متاعك. الإنسان إذا أراد أن يحقق هذه القمة وأن يصل إلى هذه القمة، فإنه يعيش ويعترف ويقر ويوقن بأنه كامل العجز والافتقار للمولى سبحانه وتعالى. مش كلام يتقال، لا، هو شعور وإحساس من الداخل واعتقاد جازم أنه أنا عاجز مهما عندي من القوة. أنا قادر نمشي ولكنني عاجز للمولى عز وجل وافتقر للمولى عز وجل. أنا توا النجم نتكلم ولكني راني في عجز وافتقار للمولى. لو ربي سبحانه وتعالى ما يمدنيش بقوة من عنده وبمدد من عنده باش النجم نتكلم، ما نتكلمش. يزمني نعتقد هذا الاعتقاد، ما نقولش لا لا لا، أنا ربي أعطاني لسان وأعطاني فم وأعطاني تو نتكلم. لا، أنا ربي عز وجل أعطاني هالقوة هذه اللي عندي، لا، نتحرك وحدي ونتصرف كما أنا نحب وما عادش بحاجة إلى أي شخص. كما هك الإنسان اللي يخدم صانع ونهار اللي يعمل راس مال يقول ها أنا استغنيت على عارفي وبش نمشي نحل مشروع بمفردي وأستقل بنفسي. لا، هذا يختلف الأمر. أنت تتعامل مع المولى الذي يعطي كل شيء والذي يمنع كل شيء سبحانه وتعالى، والذي يعطيك بقدر في كل شيء، والذي يريدك عبدا مملوكا له جل جلاله، وقد خلقك كذلك ولأجل ذلك ومن أجل أن تعبر دائما إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت بحاجة إلى مدد من عند ربك سبحانه وتعالى. إياك ثم إياك ثم إياك أن تعتمد على قوتك وأن تستغني عن ربك سبحانه وتعالى، فإنه هذا كره يمحق تلك القوة لأمدك بها ربي سبحانه وتعالى. خلينا توا نتأمل مجددا في هذه المنارة الربانية، في هذا الحديث القدسي الجليل الذي يخاطب فيه ربنا جل جلاله أرواحنا قبل أبداننا، فيقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يقول الشيخ والإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، وهو كما يعلم الجميع هو سليل جامع الزيتونة المعمر، يقول في تحليله لمفهوم الدعاء والطلب في ظلال التوحيد، إن حقيقة العبودية هي اعتراف المكلف بفقره الذاتي ليتجلى له الغنى المطلق لبارئه سبحانه وتعالى. فكلما ازداد العبد افتقارا وانكسارا، كلما ترقى في مقامات القرب ونال من المدد ما لا تحيط به الأسباب. هذا كلام يقول الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. هذا الكلام أيها الإخوة راه يكتب بماء الذهب. إن حقيقة العبودية هي اعتراف المكلف بفقره الذاتي ليتجلى له الغنى المطلق لبارئه. فكلما ازداد العبد افتقارا وانكسارا، كلما ترقى في مقامات القرب ونال من المدد ما لا تحيط به الأسباب. فالمولى سبحانه وتعالى عندما يقول كلكم جائع، فإنه يذكرنا بأصلنا الفطري. الإنسان يولد باكيا جائعا عاريا لا يملك من أمره شيئا. ثم لما يكبر الإنسان ويشتد وعوده ويمتلئ جيبه يعني بالفلوس، واعتلى منصبه أصابه طغيان الاستغناء، يولي يقولك أنا لبس عليا وأنا واصل وأنا عندي الفلوس وأنا صاحب منصب وأنا رجل أعمال، فيظن أنه بحيازته لهذه الأشياء يمكن له أنه يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. يقول لنا ربي عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. هكا يغلط الإنسان في نفسه عندما يقل إيمانه في قلبه. هذا الطغيان أيها الإخوة هو الذي يجلب القلق ويمحق البركة. فالإنسان الذي يظن أنه شبع بقوته يتركه الله عز وجل لنفسه ولضعفه، أما العبد الصالح فهو الذي يتذوق أسرار الافتقار، يعلم أنه مهما أوتي من مال وصحة وعلم ومنصب يظل يرفع يديه ويقول: يا رب، أنا الجائع الذي أطعمته، وأنا التائه الذي هديته، وأنا الضعيف الذي قويته. وكان إمامنا أبو سعيد صحنون، فقيه تونس وإمام المذهب المالكي في القيروان، يؤثر عنه أنه إذا نزلت به نازلة أو ضاق به أمر اعتزل الناس ودخل محرابه وبكى بكاء الصبي بين يدي أمه، وكان يقول: ما دخلت على الله من باب أقصر مسافة ولا أعظم بركة من باب الذل والافتقار. كان يقول هذا الكلام تطييبا لقلوب تلامذته وتعليما لهم أن العلم والجاه لا ينفعان إن لم يصاحبهما انكسار القلب للحي القيوم سبحانه وتعالى. فاصل أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعود على بدء، وكنا نتحدث عن باب الذل والافتقار بين يدي الله عز وجل، وأن الإنسان مهما أوتي من علم ومهما أوتي من مال ومهما أوتي من قوة فإنه يظل مفتقرا لربه سبحانه وتعالى في كل أحواله، ويعبر عن افتقاره دائما بالدعاء، بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل وبمناجاة مولاه سبحانه وتعالى. إذن كيف نترجم هذا الافتقار الروحي إلى عمل صالح؟ كيفاش احنا نحس ونشعر ونعتقد أنه احنا مفتقرين للمولى عز وجل؟ أي كيف نترجم هذا الافتقار، كيفاش نحولوه إلى عمل صالح؟ المخرج والحل في قوله سبحانه وتعالى فاستطعموني أطعمكم، لأن الاستطعام أيها الإخوة والأحبة، يعني طلب الطعام من الله عز وجل، يحتاج منا إلى أدب مع الله سبحانه وتعالى وجداول زمنية مباركة حثنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم هذه الأوقات التي يتجلى فيها سر الافتقار هو وقت السحر، يعني الثلث الأخير من الليل. هذه فترة زمنية مهمة وفترة زمنية مباركة يستجيب فيها المولى سبحانه وتعالى، في الوقت الذي ينام فيه أهل الدنيا وتهدأ الأصوات، والناس اللي يقصدوها الفقراء والمساكين تغلق أبوابها. هذا في الوقت السحر في الثلث الأخير من الليل، شكون اللي حال داره وإلا حال المؤسسة متاعه، كلهم أغلقوها. يتنزل رب العزة والجلال تنزلا يليق بكماله وجلاله إلى سماء الدنيا، وينادي نداء الرحمة، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. تخيل يا أخي العزيز، وتخيلي يا أيتها الأخت الفاضلة، وأنت في بيتك في جوف الليل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، تترك فراشك الدافئ، تتوضأ وتقف في محرابك والناس نيام. هذا المشهد في حد ذاته هو ذروة الافتقار. أنت لا تطلب أحدا من البشر، أنت تطلب ملك الملوك سبحانه وتعالى. هناك في تلك السجدة الطويلة استطعم ربك سبحانه وتعالى بكل جوارحك، لا يكون دعاؤك جافا أو مجرد كلمات مكررة بلا وعي. ابكي بين يدي الله، ابكي بين يدي الله، قل له بلهجتك الصادقة النابعة من القلب: يا رب ما عنديش غيرك، يا ربي أنت الرازق وأنا الفقير، يا ربي أصلح لي أولادي، يا ربي فرج كربي، يا ربي ارزقني الرضا والستر. إن الدمعة أيها الإخوة التي تسقط من عين العبد في السحر وهي تستطعم الله الهداية والرزق، تهتز لها أبواب السماء ويأتيها الجواب سريعا: أطعمكم. الله جل جلاله لا يرد كفا رفعت إليه بصدق وافتقار. قال صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ربي عز وجل والله لا يرد لك دعاء صادق نابع من قلبك، وإذا رفعت يدك ليه ربي سبحانه وتعالى ما يردهم شيء بدون أي شيء إلا ويعطيك ربي عز وجل حاجتك يا أيها الإنسان. فقط ثق بربك، حسن الظن بربك، فقط كن صادقا في دعائك، ابكي بين يدي الله عز وجل، استغل هك الأوقات المباركة متاع الدعاء في يوم الجمعة، وقت السحر، بعد الصلوات، لما تكون صائم، عند شقان الفطر متاعك، يعني عند الإفطار، كلها أوقات مباركة، عند نزول المطر أيضا، تلك أوقات مباركة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها لعبده. أيها الإخوة والأحبة، إن المؤمن الحقيقي عندما يستمع إلى قوله عز وجل في الحديث القدسي فاستطعموني أطعمكم، يترقى من طلب شهوات البدن وطعام الطين إلى طلب غذاء الروح واليقين. احنا نعرف أن الناس لما ترفع يديها تطلب الهداية صحيح، ولكن

0: تطلب الشهوات متاع الابدن والطعام، يعني يا ربي اسقيني، يا ربي أعطيني الفلوس، يا ربي أعطيني الصحة، يا ربي نحب على خدمة باهية، يا ربي بارك لي في مالي وذريتي، يعني كلها شهوات البدن وشهوات الدنيا. وهذا أمر مشروع وما هوش منكر، ولا إنسان يقول لك لا، ولكن ما نغفلوش على طلب غذاء الروح واليقين. نسأل ربي عز وجل أنه يقوي إيماننا، وأنه يزيدنا حب فيه سبحانه وتعالى، ويزيدنا تعلق بالعبادات، ويعاوننا على الذكر، وما يخليناش من الغافلين، ويعاوننا على صلة الرحم، ويعاوننا على إغاثة الملهوف، الإنسان اللي يستحقنا في خدمة نعاونوه، وهكذا أنه نغذي روحنا بهذا الطلب الذي قال فيه ربنا سبحانه: فاستطعموني أطعمكم. مش الطعام فقط المادي، أيضا طعام الروح الذي نحتاجه أيها الإخوة. نعم، نحن نسأل الله عز وجل الخبز، الماء، الزيت، المال، وهذا أمر مشروع كما ذكرت، وأمر محبوب أيضا، ولكن أليس من الخسارة أن تقف بين يدي ملك الملوك وتجعل كل همك مجرد أكلة أو شربة ماء أو ربما شيء من المال الذي يزول؟ يعني ربي سبحانه وتعالى عندما يعطيك فرصة للوقوف بين يديه وهو ملك الملوك، وهو الذي عز وجل له ملكوت السماوات والأرض، لما ربي عز وجل أعطاك هذه الفرصة لتقف بين يديه، هل فقط تسأل على طعام وشراب وكساء وبيت؟ وهذه كلها أشياء تزول، وتغفل عن سؤاله عن شيء آخر الذي يبقى يوم القيامة: الهداية، الاستقامة، حفظ القرآن، العلم النافع، الجنة يوم القيامة، رضا الرحمن سبحانه وتعالى، محبة ربي عز وجل، محبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حسن الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثر سنته عليه الصلاة والسلام. إذن خلي استطعامك كبير كطموحك الإيماني. إذا وقفت في السحر قل: يا رب أطعم قلبي حلاوة القرآن. وإذا رأيت الفتن من حولك قل: يا رب أطعم نفسي الثبات على حجابك وطاعتك. إذا أحسست بقسوة في قلبك قل: يا رب أطعم عيني لذة البكاء من خشيتك. هذا هو الشبع الروحي الذي إنا له العبد وتحصل عليه الإنسان. والله لو أكل الخبز الجاف بالماء لرأى نفسه أسعد أهل الأرض. أيها الإخوة والأحبة، برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم يذكركم في ختام هذه الحلقة بأن العجز عن درك الإدراك هو الإدراك، وأن كمال القوة في الافتقار إلى الله عز وجل. لا تعتمدوا على معارفكم ولا على قوتكم ولا على حساباتكم، ادخلوا على الله من باب الانكسار، وتحروا أوقات السحر، واسألوه ملح طعامكم وهداية قلوبكم، وثقوا بيقين لا يتزعزع في قوله أطعمكم. فيا غني يا حميد، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، ها نحن عبادك الواقفون ببابك في هذا اليوم، مقرون بجهلنا وعجزنا وفقرنا وجوعنا، وليس لنا رب سواك فندعوه، ولا مالك غيرك فنرجوه. فاللهم يا من أطعمنا من جوع، ويا من تجلى علينا بالأمن من الخوف، أطعم قلوبنا نور اليقين، وأطعم أرواحنا حلاوة الإيمان، وأطعم ألسنتنا صدق الذكر والقرآن. اللهم ارزقنا أدب الدعاء في الأسحار، واجعلنا ممن تنظر إليهم برحمتك وتقول لطلباتهم قد أجيبت. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، واكفنا بفضلك عمن سواك. إلى هنا أيها الإخوة نصل إلى ختام هذا اللقاء، وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى. يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمري.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأن ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
4: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 27 من شهر صفر 48,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 12 من شهر أوت 26,200 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ زهير المسعودي، تحياتي ليك زهير، صح الحجامة كذلك أيضا. وكذلك أرحب بالأخت كريمة عتيق في التنسيق، مرحبا بك كريمة. وأختنا عايدة بالي أيضا من وراء الكواليس، مرحبا بك عايدة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أمين. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدار، في هذه الإذاعة التي تجمع كل التونسيين والتونسيات على كلمة الخير، أن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة،
5: آمين يا رب،
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأن ينجح مسعاهم وأن يبارك خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
5: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحصة في موازين حسناتكم وحسنات أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، وفي موازين حسنات المستمعين والمستمعات إن شاء الله تعالى. أذكر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وعلى اليوتيوب كذلك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وسنشرع في استقبال الاتصالات الهاتفية التي تريدنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000، ونستقبل أولى هذه الاتصالات. سيدي نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى
5: مرحبا، أهلا وسهلا يا للا، مرحبا بك.
7: يحيشك
5: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
7: نبيلة منتون.
5: أختي نبيلة من العاصمة، مرحبا يا للا، تفضل يا للا.
7: السؤال الأول.
5: نعم.
7: أنا نهار ما صليتش العصر ووقت اللي روحت جيت أنا والمغرب قد صليت المغرب، نسيت العصر حتى اللي فات العشاء وأنا ناسيتهم.
5: ناسية؟
7: حتى اللي فات العشاء.
5: لا قصدي ما صليتش العصر نسيانا.
7: ليه؟ أنا من الأول ما كنتش في الدار يعني.
6: نسيت العصر يعني.
5: أنا بالنسبة لي بخلاف تأخير وقت العصر إلى الغروب هذا شيء ثاني، العذر. أنا أتحدث الآن على أنت لما عدت للبيت صليت المغرب وما صليتش العصر نسيانا.
7: ناسي حتى من بعض العشاء باش تفكرت
5: وصليت العشاء وانت ناسي العصر.
7: أي
5: واضح. وتذكرت بعد صلاة العشاء.
7: بعد صلاة العشاء بالضبط.
5: جيد. هذا البارح ولا قديم؟
7: وعنده جمعة.
5: اي مالاش عملت؟
7: ما قعدت انا نستنى باش نسالكم انتم.
5: ما عودش العصر.
7: رجعت عصر.
5: وقتاش
7: رجعت؟ من غد.
5: وحده؟
7: لا مع العصر. ليه؟
6: ما فهمت. صليت العصر وعصر اخر من غد. وصليت العصر وصليت
5: مع القضاء تحكي.
6: اي نعم. عصر الحاضره وعصر
5: العصر من غد. وقتاش
7: مع العصر؟
6: في وقت العصر.
5: في وقت العصر. في وقت العصر
6: صليت عصرين. عصر أداء وعصر القضاء.
5: أي أنا في بالي غدوة مثلا صباح جسل على الترتيب. حاضر أختي بحول الله إن شاء الله.
7: وعندي سؤال آخر.
5: تفضل يا للا.
7: عندي بنية الله يرحمها تقرا مع
5: بنتي
7: في الليسي، وكانوا متفاهمين أنهم هما وقت اللي باش يكملوا الامتحانات يبدوا يصوموا مع بعضهم. هي ماتت وبنتي تحب معناتها تنجم ترجع عليها ولا
5: دينها يعني؟
7: اي دينها. هم كانوا متفاهمين كيك.
5: الله يرحمها ان شاء الله ويتقبلها بالقبول الحسن. ان شاء الله.
7: والسؤال الاخر على المسرح. قلت معناتها اللي هم ما سماش تلامس حسنا، قلت لي بنتي يجي ولا ما يجيش؟
5: نعم.
6: طيب
5: واضح.
7: ليه؟
5: طيب واضح.
7: عشك.
5: الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر سيدي جهاد.
6: تفضل سيدي.
5: نقول السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا يا للا. يعيشك. ذكرني بالاسم.
8: ربي يبارك لكم على الطب وفيه الكل.
5: أجمعين. أجمعين.
8: وربي يبارك للي هز علي التليفون.
5: آمين. كريم أضرب عندك يا كريم. أنا نقيد لك. هاي. أيوة. ذكرني بالاسم يا للا.
8: صلى الحظ مبروك.
5: آمين يا رب. ورب يطعم الجميع إن شاء الله ويطعم كل المستمعين إن شاء الله يا رب.
8: آمين.
5: يا رب.
8: رفيقة من تونس.
5: مرحبا أختي رفيقة وبأهلنا في العاصمة. تفضل يا للا.
8: تفضل. بربي عندي سؤال.
5: نعم.
8: عندي مرأة كبيرة مشيت لها أنا البارح نلقاها تصلي معناتها بالتعب. عندها فتق. عندها فتق.
5: يا ربي يشفيها.
8: ربي يعافيكم ويعافي جميع المسلمين.
5: آمين.
8: مش فتق صغير، فتق كبير معناتها عندها حاجة خارجة البر. قالت لي نصلي، قالت لي نصلي مكسورة على الآخر. قلت لها تو نسألك و
5: طيب. هي فهمتك يعني تصلي مغصورة. هي تتوضأ؟
8: تتوضأ وكي تطبس باش تسجد وباش تركع
6: تحس بوجع
5: هي فقط عند الركوع والسجود.
7: أي.
5: تجم تاقف هي؟
7: أي تنج.
5: تقدر تاقف به. وهذا الوجع الطبيب إش قال لها عليه؟ قال ما يلزمش تطبس برشا، ما يلزمش.
7: والله هي تستنى باش يعملوا لها عملية.
5: يشوف
6: انتظار العملية الطبيب
5: فيه
6: الطبيب شو قال لها؟
5: قال لها بالضبط،
6: يعني قال لها تنجم تتحرك الحركة لا شو
5: نقص من الحركة
6: شحن بنيو على كلام الطبيب.
7: والله هما قالوا لها حتى العملية انتها صعيبة
5: سبحان الله، قاعدين
7: يأجلوا لها فيها ديما يأجلوا. عندها طيب. عمليتها صعيبة برشا.
5: طيب إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ويشوف ما فهم حتى شيء صعيب على ربي بحول الله. هي نعم. تحاول تسعى في في في طلب الدواء، هذا ما أمر به.
7: نعم. وتدعي ربي ديما، تطلب في ربي ديما، تدعي وكل كلمة صابرة.
5: ربي إن شاء الله يصبرها وربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله.
7: ربي
5: يبارك يعيشك أختي الكريمة. نعم.
7: فيما يخص صلاة المغرب، صلاة المغرب
5: أيوة،
7: وموت الركعتين، ففي عبلة ننتحي والرب السلام وقفت
5: وقفت لرابعة.
7: اي وقفت قبل ما نقرا تذكرت تعاودت وقعدت وتحيت وزكيت ورجعت السلام. يلا انت صحيح ولا لا؟
5: ما عملتش سجود بعدي؟
7: لا
5: واضح فماش مشكل، فماش لاباس
7: واضح. يا لله عندي سؤال اخر.
5: اتفضل.
7: عايش. عندي اختي توفيت
5: الله يرحمها،
7: عندها توا عمي. كي خرجنا الحوايج باش نطبقوهم لقيت انا معاهم معهم برسلي وشركة وخاتم
5: لقيت ذهب
7: الحاس مش ليلة مش ذهب فضة.
5: لقيت فضة به.
7: ايه هزيتهم انا للسيغي باتهم وصدقتهم عليه.
5: لا في حوايجها انتحها هي.
7: ايه انتحها هي.
5: وعليش هزيتهم للسيغي؟
7: باتهم وصدقتهم عليه.
5: ما قلتش عليهم لان شكون الورثة؟ هي ماتت تركت زوجة وصغار و
7: لا لا لا زوج هكا هو
5: زوج واخوات وانتم؟
7: اي لا في باله
5: اخواتي. ام خالتها وبوها عايشين ولا؟
7: اخواتي
5: لا بوها بوك وامك الساعه بوك وامك
7: لا لا متوفي
5: واخوات عندها مال.
7: اي اخوات.
5: طيب واضح يا لل اتوا يجاوبك الشيخ. وانت بين قوسين تعرف قداش بعته المبلغ هذاك نتاع الفضه؟ ماكش ماكش ناس يعني
7: به.
5: وبين قوسين لحظه برك قادره انك لو تقول للورثه لزوجها ولاخواتك انه اختنا خلات وانا عملت وا وا وا وكذا هكا، يا ما ترجع لهم يا ما يسامحوك، قادره تعمل هذا؟
7: رجلها برك ما قتلوش على خاطر هو ملي معناتها ملي توفيت اختي العادي يتصل بينا العاد
5: اشعلنا فيه احنا هذاك حق هو يشوف.
6: انتم تتصلوا بي
5: مثالش انتم حتى كي
6: انتم زاد من بركم الاختكم تتصلوا بي مثالش
5: مش المهم نعطوه حق، واحنا قدام ربي ما يطالبك انت ولا اختك بحتى شيء.
7: لا باش تقول لي كلم انت نكلم.
5: واضح واضح واضح. يعني انت تو اخواتك قالوا قلت لهم مسامحين؟
7: اي مسامحين اللي
6: قلت الزوج
5: باقي الزوج
6: وله الربع.
5: ايه باقي الزوج بحول الله باهي للحاضر.
7: عايش وربي يبارك.
5: ربي يرحم أختك إن شاء الله، ربي يثيبك.
7: يعيشك.
5: شكرا جزيلا. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آخر اتصال ثم نجيب سيدي.
6: تفضل سيدي
5: بحول الله. نقولوا السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أهلا وسهلا سيدي، مرحبا بك.
9: أهلا بك.
5: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
9: محمد.
5: منين سي محمد؟ من أي ولاية؟ من نابل. مرحبا سيدي وبأهلنا في نابل. تفضل سيدي. تفضل على الرأس والعين.
9: ربي أنا مقعد وعندي عندي هوية في المصارع.
5: ربي يشفيك إن شاء الله. أيوة.
9: عمل القبر. نبدأ نصور ساعات يجيب لي هذا مرات نجيب مع
5: مرات. ما هوش مش متواصل معك عبارة على سالس.
9: لا يبدأ ساعات متواصل ساعات وخصيام عندي القبر.
5: واضح. طيب هذا هل يستمر معك كامل الوقت؟
9: لا يبدا مع مثلا يبدا معي على نهار كامل، يبدا معي
5: يبدا معي على نهار كامل، يقعد سويعة مثلا نقولوا نحن.
9: يقص.
5: واضح واضح سيدي واضح. ربي يشفيك ويعافيك. تفضل سيدي تفضل.
9: انا عندي البروتازات اللي يجوك منذ
5: لابس الضمادات في الساقة.
9: لفت الأسرج لاصق فوق الرقبة يدور الدم.
5: سامحني عاود لي إيش قال سيدي؟ أنا مش نسمع فيك بالباهي سيدي الغالي، علي شوية صوتك سي محمد.
9: قلت لك
5: خويا. ايه.
9: بروتيز
5: هي بروتيز هي يتلبسوا في الركبه هاكم.
9: لا من الركبه من فوق الركبه للسباب موجودين.
5: واضح اي من فوق الركبه للساق اللوطه معنا حتى للركبه يعني من الساق اللوطه حتى للركبه هكا ولا لا؟
9: فوق منها فوق الركبه بشوي.
5: الفوق الركبه بشوي الفوق الركبه بشوي.
9: لحد الفوق.
5: واضح للحضر. سيدي واضح.
9: ونلبس ويكون هذا خلاصه.
5: لحظة اي انا فاهمك فاهمك. الطبيب يقول لك ما تنحيهمش هذوما.
9: لا ما نلبسهم في الشيء انا ما نلبسهمش في
5: الشيء. اي وفي الشيء يقول لك الطبيب مخاطر هما يعاونوا على تدفق الدم للساق. فاهم انا. الطبيب ماذا يقول لك يا سيدي؟ شو يقول لك سيدي محمد؟
9: البسهم انا البسهم انا كيما كل الناحية.
5: واضح جميل جدا. يقول لك البسهم في النهار. انت تو تلبسهم على طهارة ولا لا؟
9: أنا الساعة هنحملك الصباح الصباح نصلي على جنب بالتيمم أنا ما نجمش نقوم
5: الصباح تصلي بالتيمم الصبح علاش؟
9: الصبح والفجر ما نجمش نقوم نصلي على جنب
5: يعني
6: ما فماش شكون يعاونك؟
5: ما فماش شكون يعاونك؟
9: لا لا لا
5: ما عندك حتى واحد يعاونك في الدار؟
9: لا يعاوني أنا مش معناتها نبقى نفيق
5: هي حاجة بي إنه ما يصليش هو اللي يعاونك؟
9: يصلي
5: ولا ما يصلي يعني شوف سبحان الله معناه انت تصلي ومعك صحيح هو صدقني انت هو الصحيح انت هو الصحيح يعني انت تحرص شوف سبحان الله اسمعني أسيتي محمد نتفهم انا وياك اللي معك في الدار حاول تربح فيه اجر لانه الدال على الخير كفاعله لو انت ربحت في اجر وفياقته قبل الشروق على كل
9: هو سامحني هو ما هو صار امي وعنده شوي في المخ
5: نفس حتى شوي. واضح طيب
9: هو مريض شوي ما عنده ما عنده اللي يقولوا احنا مرض يفقد ما يرجع
5: سبحان الله واضح سيدي واضح طيب نطرح السؤال على الشيخ زياد ان شاء الله ونسمع منه نعم لا أنا فهمتك هذاك في مسألة الضمادة ولا في مسألة هذه اللي هي ما تسمى الجبيرة من الصيدلية ذيك البروتيز
6: وقتش تلبسها بالضبط
5: يلبسها بعد ما يصلي الصبح
6: تتوضى مع صلاة الضحى وتلبسهم إذا تلبسهم على وضوء
5: على وضوء واضح سيدي واضح واضح سيدي ربي يشفيك ويعافيك يا سي محمد وربي يثبتك ورب يعطيك الرضا ان شاء الله
6: امين
5: ورب ان شاء الله يبارك لك في فيما اعطاك ان شاء الله ويخفف عليك ان شاء الله ربي يحفظك صلى الله عليه وسلم ربي يثيبك سيدي شكرا جزيلا شكرا يا سيدي شكرا
9: ربي ما سلت التوقع له يا
5: خاطر اي تو يجاوبك تهنى تهنى سيدي الغالي تهنى
9: معناتها نعاود الوضوء
5: واضح سيدي واضح يا سيدي يجاوبك ان شاء الله
9: نعاود لم نعاود الصلاه في اربع مرات
5: نعم واضح يا سيدي بحول الله يجاوبك إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يشفيه ويعافيه
6: أمين
5: وسي محمد هذا درس لنا وحجة لنا حجة علينا
6: علينا,
5: علينا حجة علينا
6: نحن الذين نقصر
5: أي نعم يعني هو ما شاء الله هو ربي ابتلاه إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه أمين. مقعد ورغم ذلك يحرص على أداء الصلاة نعم. سبحان نعم. الله والله سبحان الله طيب سيدي نبدأ بأختنا نبيلة من نعم سيدي
6: في الرجال بقايا
5: اي والله اي والله
6: نعم. وفي الزوايا خبايا
5: نعم نعم هذه لما تكون النفس همتها عالية هكذا تفعل بأصحابها
6: نعم.
5: ولما تكون النفس همتها باش ما نقولش حاجة أخرى نقول ناقصة شوية يكون صحيحا وعنده كل شيء
6: هذا هو الهوى
5: اي نعم. نعم وياخذ في الطابور في صف ساعة ونص باش يشري حاجة أو لقضاء شيء
6: وقد يكون هذا المأرب ثانوي
5: ثانوي وعند معناها تأتي الصلاة يتكاسل وتاعب وما نجمش يقف ويعمل
6: نسأل الله الهداية لنا وللجميع
5: ولذلك أمين. المسألة مسألة قلبية
6: نعم. نعم.
5: مسألة النفوس إذا نعم. كانت النفوس هذه
6: كبارا تعبت في مرادها الأجسام
5: نعم. نعم والله يا شيخ نعم. أختنا نبيلة من العاصمة سيدي تسأل تقول أنا منذ أيام جاتها مشغب فلم تصلي العصر
6: نعم.
5: وعادت إلى البيت عند المغرب
6: نعم.
5: فتوضأت للمغرب وصلت المغرب وهي ناسية لها مش تصلي العصر
6: نعم.
5: ايه. وبعد العشاء صلت العشاء وهي ناسية نعم. تفكرت بعد العشاء لكن ما رجعتش العصر وقتها ما صلتش العصر وقتها خلاته وصلته مع العصر من غدوة نعم. يعني صلت غدوة من الغد يعني الصبح والظهر، لما جاء العصر صليت عصر متاع النهار اللي قبله، فتسأل عن فعلها يا شيخ.
6: بعد أسبوع جاء تسأل.
5: بعد أسبوع يعني ما أنا حتى كيف تدخل معش ترتيب تويك.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام، وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام ومن عثرات الأقدام ومن زلة الأقلام
5: يا رب.
6: وببابك ننيخ مطايا الرجاء فيما يكون به المنجى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبعد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبهنا إلى ضرورة المحافظة على كل الصلوات، لا سيما صلاة العصر.
5: نعم.
6: فيقول بروحي أفديه عليه الصلاة والسلام: من فاته العصر فكأنما وتر.
5: نعم.
6: أي فقد ماله وأهله. ولذلك من جهة الأثر،
5: نعم،
6: إن العصر هو الصلاة الوسطى، ومن جهة العقل قال المالكية وهي صلاة الفجر،
5: الصبح،
6: لأنها بين مشتركتين في الوقت، نعم، ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فتكون هي الوسطى. والله أمرنا بالمحافظة على الصلاة كلها جميعا، وعلى وجه التخصيص الصلاة الوسطى لعظمتها وقيمتها ومنزلتها في الإسلام. قال سبحانه: حافظوا على الصلوات كلها جميعا والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين، لأن من معاني القنوت الخشوع. فالحرص الحرص على أداء الصلاة في وقتها. فإذا جاءنا شغل ضروري أشغلنا، فمتى قضينا هذا الشغل ينبغي أن نبادر إلى الصلاة حتى لا نغفل عنها،
5: نعم،
6: وحتى لا ننسى هذه الصلاة، كما حصل لأختنا الكريمة السائلة. فما دامت سهت عن العصر حتى جاء المغرب فأدت المغرب، نعم،
5: فقد قوس. نسأل عن مسائل مثل يقول لك احنا توا في الحقل ولا نحصد ولا كذا، وفما نساء
6: او نجمع الزيتون
5: ولا نجمع كذا او في اي موسم
6: صلي في
5: يقول لك يقعدوا يغزروا لي وهذا هذه المساله يجب ان نتنبه اليها.
6: اتخشونهم؟
5: نعم،
6: فالله احق ان تخشوا،
5: اما حرج ولا يحشم، نعم، ولا اللي هو. فالانسان يصلي سواء كان ذكرا او انثى،
6: نعم،
5: ما عندوش،
6: نعم،
5: مشكله.
6: وجعلت الارض مسجدا
5: وطهورا،
6: فايما رجل او امراه من امتي ادركته الصلاه فليصلي.
5: جميل.
6: ولهذا لا حرج ان نصلي في البستان أو على الأرض أو نفترش الثرى،
5: نعم،
6: أو نفترش العشب إلى غير ذلك، فهي طاهرة بحول الله تعالى.
5: هذا معنى جميل من هذا الحديث، وهنالك،
6: نعم،
5: معنى مقاصدي في الحديث ذكره فقهاؤنا وعلماؤنا،
6: نعم.
5: قالوا: ما معنى أن تكون الأرض مسجدة لي؟ أي أن كل الأرض تكون مكانا للعبادة.
6: أي نعم.
5: فأنت في عملك في عبادة.
6: أي نعم.
5: فانظر ايش تعمل، فكلها تغش ما تغشش، تعطي
6: في
5: حق الناس،
6: أنت في عبادة، في عبادة في بستانك، أنت في المصنع، أنت في عبادة، حينما تتقن العمل أنت في عبادة.
5: جميل.
6: نعم.
5: طيب،
6: فأختنا ما دام سهت عن صلاة العصر وما تذكرت العصر إلا بعد أدائها المغرب والعشاء، وأدت يعني صبح غدها وظهره وعصره،
5: نعم،
6: ثم بعد أدائها العصر صلت
5: العصر،
6: عصر الفائت، من المفروض،
5: نعم،
6: أن تبدأ بالعصر، لأن الفوائت لم تتجاوز خمس صلوات، فتبدأ بالفائتة ثم تؤدي الحاضرة.
5: فهي إذا تذكرت بعد العشاء
6: فإنها تصلي العصر والمغرب والعشاء، تعيد المغرب والعشاء، نعم، ولكنها يعني تذكرت يعني وأدت فرضها بعد فوات خمس صلوات، فبحول الله صلاتها صحيحة وغير مطالبة بالإعادة.
5: نعم، ولكن الإنسان يتنبه لهذه،
6: نعم، هذه المسائل
5: خطرية.
6: وهذه المسائل هي في الحقيقة سيدي هيثم من الضروري من علوم الدين، أي ينبغي على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى أن يفقهها، أن يعلمها، لأن هذه المسائل مما تصح به العبادة، فينبغي أن نعلمها.
5: أنا قبل أن أسأل سؤالها الثاني سيد جهاد، اسمح لي،
6: نعم،
5: أختنا أمل لزام قرأت في الصفحة تذكر أنه اليوم فما خسوف،
6: الخسوف
5: خسوف خسوف
6: للكسوف، لا لا كسوف
5: كسوف
6: كسوف، نعم، بعد العصر، نعم،
5: فم يعني،
6: نعم،
5: فما كسوف خلاص،
6: نعم،
5: إذن خات الخسوف ليلا،
6: نعم،
5: فهي تقصد كسوف إذن،
6: نعم، ينتهي قبل المغرب
5: في وقت الكراهة، نعم، إذن احنا مالكيا
6: نصلي
5: خلاص، إذن
6: نورد المسألة،
5: نعم،
6: حتى تعم الفائدة. إذن صلاة خسوف القمر تعلقت بالقمر.
5: نعم.
6: والكسوف أي تعلقت بكسوف الشمس.
5: نعم.
6: صلاة خسوف القمر هي نافلة عادية.
5: نعم.
6: ولا يسن لها الجماعة. نعم. صلى فرادة.
5: فرادة.
6: ركعة.
5: حتى ينجلي. الليل. نعم.
6: تنجلي الظلمة عن القمر. وبالنسبة لكسوف الشمس هي صلاة مخصوصة.
5: مخصوص. فيها ركوع.
6: هي ركعتين. نعم. في كل ركعة ركوعين وقراءتين.
5: نعم.
6: يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وسورة من الطويل، ثم يركع، ثم يرفع من ذلك الركوع سمع الله الرحمن ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة من الطويل، ثم يعيد الركوع ثانيا، ثم يرفع ويأتي بسجدتين، وهكذا يفعل في كل ركعة.
5: نعم.
6: نعم. وهي سنة وتسن لها الجماعة.
5: صحيح.
6: على خلاف الخسوف.
5: الخسوف.
6: نعم. صلاة الكسوف تسن لها الجماعة، ولكن يعتري هذه الصلاة ما يعتري النافلة من أوقات حرمة وأوقات كراهة وأوقات جواز وأوقات منع. فإذا كان كسوف الشمس في وقت حل النافلة فإنها تؤدى، وإن كان في وقت كراهة أو وقت حرمة كما هو الحال اليوم، يعني بعد العصر، يعني تقريبا الساعة السادسة وكذا، يعني
5: إذا بعد العصر
6: فهي تكره، ولذلك تستبدل هذه الصلاة بالذكر،
5: بالاستغفار،
6: بالدعاء، بالالتجاء والاحتماء بالله تبارك وتعالى، بالتعوذ من شر هذه الظواهر الطبيعية التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم منها. فنسأل الله أن يتقبل.
5: آمين. فقط هذه
6: فهي فرصة للدعاء. آمين. والتضرع والإنابة إلى الله والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لا تصلى
5: في وقت الكراهة،
6: في هذه وقت الكراهة والحرمة. نعم.
5: سؤال هالموالي، قلت أختنا نبيلة من تونس. نعم. شيخنا تقول بنتي تقرأ معها في المعهد بنت.
6: نعم.
5: فتفهموا أنه بعد الامتحانات بش يصوموا الأيامات القضاء.
6: نعم.
5: يقضيوا معناها
6: يعني رمضان
5: اللي أفطروهم بعذرهم. نعم. الشرعي. نعم. لكن ماتت هذه البنت.
6: نعم.
5: رحمها الله.
6: رحمه.
5: فتقول لك تسأل بنتها نجم نصوم على صديقتي وإلا لا.
6: نعم. رحمها الله وطيب ثارها، ونسأل الله أن يبارك في هذه النية، وأن تجد هذه النية نيتها في قضاء الواجب وقضاء هذا الفرض، أن تجده ذخرا بين يدي الله تبارك وتعالى، بأن ينور مرقدها وأن يضوع مضجعها.
5: آمين.
6: اللهم آمين يا رب العالمين. إذا هي في حل من ذلك، ما دامت نوت أن تقضي قبل قدوم رمضان الموالي، ولكن المنية وفتها، فتبعث على نيتها بحول الله تعالى، ولا يطالبها المولى تبارك وتعالى على هذا الواجب.
5: واضح. إذن
6: شأنها شأن الصلاة، مثلا إنسان دخل وقت الصلاة فنوى أن يصلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت، بين هذا وذاك وقت الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم،
5: صلى الله عليه وسلم،
6: لكن وفته المنية في أول الوقت بعد دخول الوقت بقليل، ولكنه نوى أن يصلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت، فإنه يبعث على نيته غير مطالب بين يدي الله بتلك الصلاة.
5: واضح. بارك الله فيكم سيدي.
6: يحفظكم سيدي.
5: مسألة المسرح هذا اللي
6: شبيه المسرح.
5: لا، احنا مش نحكيو على احنا عندنا مشايخ الزيتون،
6: احنا مشايخنا يعملوا المسرح.
5: احنا متفاهمين.
6: والإلقاء، فن الخطابة والإلقاء، هذا جزء من المسرح. لما الخطيب يؤثر ويعلي الصوت متاعه ويوطي الصوت ويرعد ويزبد ويأتي بحركات وما إلى ذلك، ليس حركات بهلوانية، حركات من أجل أن يفسر، من أجل أن يتفاعل مع الكلام.
5: صحيح.
6: الذي ينطق به لسانه ويجود به فؤاده.
5: طيب، لكن هذا المسرح إذا فيه شيء من الإسفاف وفيه دعوة إلى شيء من الأخلاق،
6: إذا كان مسرحا هادفا.
5: نعم.
6: يخدم قضايا الوطن ويخدم قضايا الأمة
5: والأخلاق
6: ويدعو إلى القيم والتحلي بالمثل والخلال الرفيعة، فهذا أمر محمود.
5: نعم.
6: أما إن كان يدعو
5: الشرعية
6: إلى خلاف ذلك فإنه أمر مذموم
5: ما لا يفعله. نعم. المسلم. نعم. بارك الله فيكم. لكن فقط يعني
6: هناك
5: مشايخ الزيتون،
6: شيخ قبادو.
5: أي نعم، وهذا.
6: نعم.
5: هو هم تأو يسمعوا.
6: نعم.
5: الاسم لكن ما يعرفوش.
6: يا سيدي، عنا في بنزرت شيخ مسرحي، وأسس الفرقة المسرحية في بنزرت. أي تعرف شكو سيدي؟
5: لا ما نعرفش. خاطر الشيخ
6: وهو شيخ شيوخنا،
5: شيخ دريس ذاك شيخ علامة ذاك في مجاله. لا أعلم ذلك.
6: هو شيخ شيوخنا، درس شيخ قدو الريفي ودرس شيخ عمرو الرحمون، شيخ عبد العزيز الرحمون في فرع الزيتوني في بنزرت.
5: سبحان الله، جميل.
6: وكان يدرس الفقه الحنفي.
5: حنفي كان.
6: واختلف مع الشيخ العلامة المختار الدلالي رحمة الله عليه من الجامع الكبير ببنزرت، اختلف معه واشتكى بالمختار الدلالي إلى الشيخ طار بن عاشور. فلما وجه الشيخ طار بن عاشور
10: رسالة. يعني يقرع فيها شيخ الفرع شيخ المختار دالي، قال له لماذا تمنع هذا الشيخ من تدريس فقه الحنفي؟ فأجاب قال ألا إنهم أي مالك وابن ثابت وأحمد كل إلى الله يرشد في قصيدة. أرسل قصيدة، وكان رجل الشعر، أرسل قصيدة كاملة يبرر فيها الموقف الشيخ طه بن عاشور،
5: فأقره
10: الشيخ طه بن عاشور. شيخ حسن قرابي بان
5: كان الشيخ مسرحي.
10: نعم كان مسرحي، وهو أسس الفرقة المسرحية الآن في بنزرت. نعم
5: جميل.
10: شيخ كان مسرحي
5: رحمه الله.
10: شيخ حسن قرابي بان وكان شاعرا أيضا، وابنته شاعرة بنت البحر، وابنه إمام خطيب يعني.
5: ما شاء الله. نعم. ما شاء الله، بارك الله فيكم سيدي. سؤال أختنا رفيقة من العاصمة. تقول فما امرأة كبيرة هي تعرفها تصلي عندها فتح خارج البر، وتنتظر في موعد الطبيب لإجراء عملية ربي يشفيها ويعافيها، وتقول
10: إن عملية يرفع الضر عن المتضررين.
5: نعم صعبة شوية،
10: وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين.
5: آمين يا رب العالمين. آمين. فتقول إنه عملية صعبة ربي يشفيها، إحنا نقوله لما تصلي في السجود والركوع تكون مغصورة شوية. إحنا سألناها إذا قال الطبيب،
10: هي قالت إنه الطبيب ما استشارت. إذا نحن نرشدها إلى أن تستشير الطبيب.
5: نعم.
10: إذا قال الطبيب تستطيع الحركة، تستطيع أن ترك وتسجد، وهذا الألم مقدور عليه.
5: نعم. ويحتمل في مشقة
10: يعني معتادة ولا صغيرة ولا كذا، فنقول لها صلي بالهيئة المعتبرة بالركوع والسجود. وإذا كان قال الطبيب رأى فيها خطر يزيد الفتق أو يزيدها وجعا على نعم. وجع أو كذا، أو يضرها وما إلى، أو يقطع عليها النفس وما إلى ذلك، فنقول لها صلي يعني وأنت جالسة بالهيئة، جالسة أو بالهيئة التي تستطيعين. لا. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كبري تكبيرة الإحرام، قالت نجم تقف، كبري تكبيرة الإحرام عن قيام، اقرأي فاتحة الكتاب عن قيام، اقرأي السورة عن قيام، إذا أردت الركوع
5: تومئين شوية أو تجلس شوية وبعد تقف على
10: إلى غير ذلك يعني بما تستطيعه وتقدر عليه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
5: وأنا هنا رأي الطبيب مهم جدا. وخياني معنا. بارك الله فيكم يا سيدي جهاد. الآن تقول لك شيخ في صلاة المغربي في الركعة الثالثة بعد التحية يعني التشهد ما سلمتش، وقفت سهوا، وتذكرت هي لما واقفة في الرابعة قبل القراءة فجلست
10: حسنا فعلت
5: وسلمت وما عملش إلى السجود بعدي ولا شيء. تقول لك ما حكم صلاة؟
10: على كل حال صلاتها صحيحة هذه. نعم. التي قامت إلى ركعة زائدة سهوا
5: نعم،
10: فإنها تعود وجوبا.
5: وجوبا فورا
10: وجوبا، لا تتمادى، تقولش خنكملها الركعة. لا. لا إذا أكملتها فبطلت صلاتها،
5: لأنها زيادة هي نعم.
10: زيادة متعمدة. فإذا قامت سهوا ثم تذكرت، متى تذكرت ينبغي أن ترجع وتعود إلى هيئة التشهد، إلى الجلوس للتشهد، وتتشهد وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام، يسمى السجود البعدي. علاش السجود البعدي؟ لأنها زادت في الصلاة ما ليس منها. نعم. زيادة فعلية، ولهذا تسجد سجدتين بعد السلام، الله أكبر تسجد، الله أكبر ترفع، الله أكبر سجدة ثانية، الله أكبر ترفع، ثم تعيد التشهد استحبابا.
5: نعم.
10: لأنه بعد
5: قبل الملكية قبل السلام يكون بعد التشهد.
10: نعم. يبغي أن يكون ثمة التشهد.
5: نعم.
10: تعيد التشهد استحبابا وتسلم، وصلاتها تامة صحيحة بإذن الله تعالى. نعم. هي ماذا فعلت؟ هي رجعت وتشهدت وسلمت ولم تأتي بالسجود البعدي، تستطيع أن تفعله الآن.
5: تأتي به الآن ولو بعد عام.
10: قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام، واستدرك البعدية ولو من بعد عام.
5: نعم. نعم. هذا هو.
10: تأتي به.
5: جميل. نعم. بارك الله فيكم.
10: وصلاته صحيحة. صحيح. لا يؤثر السجود البعدي، لا يؤثر في الصلاة.
5: بارك الله
10: على خلاف القبلي.
5: أهلا القبلي. نعم. نعم وفيه تفصيل على كل نعم. مؤثر فيه نعم. تفصيل، لكن نحن توا مش في درس نعم. الفقه، لكن نعم. شوف قبل أن أستقبل الاتصال أريد أن أنبه المستمع نعم. أن هذه الحصة راه ليس معناها ما حكم السلام من بعد كذا حكمه كذا لا لا، رانا نتوسع لأن نعم. وسميناها فقه الحياة
10: لتعم الفائدة.
5: أيوة.
10: تعم الفائدة للسائل الذي جاء يسأل ولمن يستمع.
5: هذا هو هذا هو.
10: حتى أن مشايخنا رحمة الله عليهم كانوا يوصون في بعض المجالس، يقول أنت اسأل سؤال فلاني وأنت اسأل سؤال فلاني، لماذا؟ نعم. حتى تعم الفائدة. وكان شيخنا الشيخ قدور رحمة الله عليه الريفي وطيب ثراه، كان يقول من عنده سؤال هادف
5: نعم.
10: وفي بعض الأحيان يقول من عنده سؤال يقصد به وجه الله
5: نعم.
10: وقت يقول وش معناته يقصد به وجه الله؟ يقول يعني يريد النفع لنفسه ولغيره بهذا السؤال
5: نعم. هذا
10: فهذا السائل ينتفع بالإجابة وينتفع غيره ممن يستمع
5: هذا هو. بارك الله فيك.
10: وخاصة إذا وسعنا السؤال يعني.
5: صحيح هذا هو. ومرات هذه نريد الفائدة تعم.
10: نعم. نعم.
5: وأن المستمع يخرج على الأقل في هذه الحصة
10: ببعض الفوائد,
5: ببعض الفوائد. نعم. أو بفائدة.
10: نعم.
5: والدال على الخير كفاعله. نعم. فنسأل الله أن يجعل ما نقوله إن شاء الله في موازين حسنات الجميع,
10: وأن يجعلنا مفاتيح خير,
5: خير مغالق شر. آمين. نعم. يا رب العالمين. أستسمحكم في اتصال هاتفي سيد جهاد. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا. الحمد لله. ربي يحفظك سيدي, بارك الله فيك. ربي يطعمك, بارك الله فيك.
11: الله يبارك فيك. كلمت نهار الاثنين في بلد الله نهار الاثنين وخذوا الاسم والنمري وما كلموني.
5: اها. انا نهار الاثنين خذينا تقريبا 8 تليفونات فقط في الحصة الكوليك. لانه الشيخ احنا قلنا احنا هذه الحصة ليس العبرة بعدد الاتصالات, إنما العبرة بالجواب الشافي المقنع بحول الله تعالى. سيدي الغالي
11: ما هو الحال
5: سيدي
11: الجواب أو لحظة لك ملاحظة.
5: قل لي.
11: الجواب ما يكون اسمه المقنع أكهو معناه مش في جرة تحديث واحد بس أكثر مكالمة ذاك عليه.
5: أي لا, أنا المقصد في هذه الحصة سيدي الغالي احنا الحصة حطيناها مش بزيد تليفون, لا. حطيناها بزيد إفادة وبكلام يقوله المشايخ والعلماء يفيد الناس.
11: معقول.
5: ومرحبا بك في كل وقت يا سيدي الغالي. أي ذكرني بالاسم.
11: عمار, عمار المهدي.
5: مرحبا سي عمار وبأهلنا في المهدية فضلاء. تفضل سيدي الغالي.
11: سؤال, لو تتوضا مثلا للظهر ظهر ما نقول لهم توضيت من ساعتين نص
5: واضح
11: صليت الظهر وبعد ثاني خرجت انت مشيت مثلا نقول احنا البيعة الحاجة الزيتون.
5: نعم.
11: ما عندك مية مثلا وأذن لك العصر لما خير يتيمم وتصلي العصر على بلاس وإلا تخلي حتى اللي انت روح للدار مثلا تتوضا وتصلي العصر.
5: طيب وعليش تخلي تروح للدار؟
10: في الحق عندك ما ولا
5: فما ما ولا
11: لا زيتون ما فماش ما في زيتون انت تمشي مزدور زيتون ولا حاجه ما فماش
10: وانت ما تجمش تهز معاك دبوزه ما
5: الوضوء نتاعك يعني حتى ولو اضطررت وتستوعب الركن مره معناها تبيب زبيتره ونصف توضيك.
11: والله يقول لك ما زيت ما يمي انا لينا حكايه ساعه ومروح ما ياذن العصر
10: تو يعني تخلط يعني كي تروح لدارك تخلط على العصر في وقته
11: يا مش في معناها في
10: مش في أول الوقت
11: مش في أول الوقت
10: هي ميسالش المهم تخلط على العصر في وقته. باهي سيدي.
11: سؤال ثاني
5: تفضل سيدي.
11: أما ألفية سمعت أنا في الدكتور دكتور زوير زندوبي
5: أيوة
11: أنا في مخص الميت أما ألفية يقرأها
5: ألفية
11: اي ما يقولوا 70000 ولا
10: 50000 اي 70000 لا اله الا الله
11: لا اله الا الله اي يمكن نسال عليها ان اندراها تكون مسترسله والا كل مره تقرا مثلا نقول احنا 10000 20000
5: واضح واضح حاضر سيدي ربي يبارك ربي يثيب
10: ونكبر فيه بره
5: نعم ربي يبارك فيك ان شاء الله عايشك. شكرا جزيلا سي عمار بارك الله فيك. معنا اتصال آخر سيدي. احنا ديما الموتى نتذكرهم بالدعاء حتى يتذكرنا غيرنا إن شاء الله. أي نعم. نقول السلام عليكم.
12: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي مرحبا
12: وبك أكثر سيدي.
5: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم سيدي.
12: الهادي من جابس.
5: مرحبا سي الهادي وبأهلنا في جابس. تفضل سيدي.
12: سيدي قال لا محمد رسول الله
5: صلى الله عليه وسلم.
12: عدي يعني الوالد ب 2019 كانت ماي هو وقتها مريض شوي نزل عدي عليه مرتي ديما ساعتين معاي قالوا عمي كبلوا كبلي ثانيه زوستواني كتبهم لي
5: يعني اكتب لك ليك انت دون اخوانك
12: يعطيك الصحه اكتب لي يعني دون اخواتي
5: وانت عندك اخوات بنات ولاد؟
12: عندي بنات واولاد بركه واربع بنات
5: اخو ولد واربع بنات ايوه
12: واربع بنات. لا ما فيش فكرة التكميل من قبل شيء كمني فكرة التكميل غادنا ننن راد حاول كم كذا كل شيء عملناه نزلت إلا تصحها في الآخر وبرا سوى كي توفيت مرتي كي توفيت أمي.
5: نعم.
12: المرأة تحب تفكر رزق بالحق مني كل اللي تعمل يعرفه كل اللي كذا كل اللي كذا تو فقط شوي يعني مني ما كتب شريك بكري في غيبوبة مع عشر روحي كذا مني تو وين دي من الناس في غنزتونا يا حمود الدين والديك
5: أجمعين
12: إيه قلت لي علاش يعني نحرق الضيف في الغبر ونحرق روحي عليه
5: انت الوالد حي ولا ميت؟
12: الوالدة توفى في 2017 وكتب لي 2014.
5: الله يرحم الله يرحم.
12: وجدت وفات الوالدة جدا.
5: الله يرحم. واخواتك ايش قالوا لك؟
12: اخواتي لا مش حابين، حابين ياخذوا رزق.
5: حبوا ياخذوا رزق، واضح يا سيدي. هو انت مستعد باش تبري ذمة بيك وظلي فرحان في قبره، وانت فرحان وربي يبارك لك في رزقك ولا سع؟
12: يعطيك الصحة، أنا هذا باش حاشي مرتي عكستني.
5: لا لا خليك من شوف يا سيدي الغالي، إذا أنا نصحني ولدي ولا أخويا ولا أمي ولا زوجتي بنصيحة مخالفة للشرع قد تؤذيني في آخرتي وتخلي ربي غضب علي، ناخذها ولا ما ناخذهاش؟
10: ما ناخذش بها.
5: الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، أعطوه ما ليجاوبك الشيء إن شاء الله. وأنت سيدهالي، أسئلهالي. أي هاوش نخليك تسأل ما تخافش، وأنت حاول أقنعها بالحسنى وقلها يا بنت الناس رانا احنا نحب ربي
10: يرضى علينا في الدارين
5: ويرضى علينا ويبارك لنا في اولادنا وفي رزقنا ويجينا شويه، اما ربي يبارك فيه ويجي البرشه ربي يمحقه وما نربحوش. فهمت هذه؟
12: بعث لها حتى عباد، قلت لها حتى عباد كل شيء غطي، لا هم غادي ما تجيب لي حتى حد بنتني، قلت لي هذاك ابوك كتب لك هذاك
10: يتحمل بوك مسؤوليه
5: هكا يعني هي
10: قل هنا من بر
5: يعني البابا. قلها انت بوك تحبه وانت بوك يتحرق ولا يتعذب او هذا كلام؟ قل هذاك في مقام بوك هذاك
12: ربي
5: اي حاول بالحسنى سيدي. اه يعطيني السؤال الثاني سيل هادي.
12: السؤال الثاني سيل هادي بنت لي عندها لا مهضره ليه
5: صلى الله عليه وسلم
12: تو عندنا جي 6 سنين ما تعرفتني بتعمي كل شيء وضربوني وكسروا لي امي كل شيء وقتها عندها برشا وعندها من 2000 هي الحكايه دي. بعد قلت علي عباد قلت سمحت وثني كيف بعد زاد درت عليه غادي كيفاش تتاف من الوقت هذاك حلفت عليه ما عادش نغد حتى يجيب لنا التو.
5: لا اله الا الله
12: لا اله الا الله محمد رسول الله والله لا اله الا الله محمد رسول
5: الله. طيب الله المستعان الله يهدي الله المستعان. لا هذا ماهوش هذا هذا ماهوش باهي،
10: هذا ليس من الدين وليس من العشره في شيء.
5: ما فماش يسامحني شكون من اهل الدين من اهل عائلتها
10: من الكبار
5: من الكبار يردوها الى رشدها ويدخلوا بيناتكم في الحسنى والاصلاح بين الناس، راي هذه فيها اجر عظيم.
10: عباده
12: عندها اخواتها باللي بكنوا فيها باللي هذا الشيء مستعصي برشا المراه ما عادش
5: يعني اخواتها معاك وشيء
12: شيء
5: عندها شيء بوها ولا امها؟
12: امها زوالية وابوها متوفي، امها زوالية مثلنا اللي تكلم لحد في حد
5: لا اله الا الله. طيب خير ان شاء الله
10: نجاوبك ان شاء الله.
12: اني الخطر صغاري كل شيء وربي يعطيني القوة والصبر.
5: ربي يصبرك ويثبتك ويمنعك من الحرام زاد سيدي خويا. ربي يثبتك ربي يثبتك على حلال بصراحة. ربي يثبتك. حاضر يا خويا حاضر حاضر حاضر. ربي يحفظك وربي يسر لك أمرك يعيشك. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب إن شاء الله شيخنا. نمشيو لسؤال أختنا رفيقة اللي تقول أختها ماتت من عامين الله يرحمها.
10: رحم الله جميع المؤمنين.
5: فحبوا يتصدقوا بملابسها كما اتفق العائلة الكل. فهي تهز في الملابس وجدت قطاع فضية. قالت هزيتهم للسائغي وبعتهم وتصدقت بهم على روح أختي. وأخواتي يعرفوا. وقالوا مثال شو ما فماش إشكال. لأنه أختها ماتت وتركت زوجا وإخوة وأخوات. وأمها وبوها متوفين وما عندهاش ولاد. فإذا زوجها
10: يعني عنده هم الورثة الإخوة والأخوات والزوج
5: بالضبط. نعم. الزوج ما في بالوش لتو.
10: نعم.
5: تسأل عن حكم ذلك.
10: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كل ما يترك الميت سواء رجل أو امرأة الهالك يسمى في لغة يعني في الميراث.
5: نعم.
10: إذا هلك هالك وترك أي متاع سواء ألبسة أفرشة أثاث أموال
5: نعم.
10: ذهب
5: فضة
10: نقود
5: نعم.
10: هذا كله يسمى ميراث
5: نعم. ويدون وكانت في العقود قديمة نعم.
10: المخلف ضبط المخلف
5: أيوة.
10: عندي مخلف جدي حتى برنس جبة شاشية
5: سبحان الله.
10: كل شيء يضبط طنجرة والله موجودة طنجرة أي نعم في المخلف سوف أطلعك عليه
5: إن شاء الله
10: نعم. وأراضي أحباس وما إلى ذلك
5: سبحان
10: حبسها
5: الله.
10: رحمة الله عليه
5: رحم الله الجميع
10: نعم. ف كل ما يترك الميت ينبغي أن يضبط لأن هذا الذي تركه لم يعد ملكه صار ماذا؟ ميراثا. ميراث يتقاسمه من؟ الورثة الشرعيون
5: نعم.
10: الورثة الأصليون الشرعيون يقسمونه كيف؟ بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
13: نعم.
10: في هذه المسألة الزوج عنده الربع والبقية بين الإخوة ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثى. نعم.

0: يعني المنقولات او الذهب او الفضه وما الى ذلك، هذه من التركه. هذه الاخت تصرفت فيما لا يجوز لها ان تتصرف فيه.
1: طيب كيفاش تبرر ذمتها سيدي؟
0: خلينا مازلنا ساعه
1: مازلنا
0: مع هذه الاخت، لان هذه اخت نموذج وعندنا نماذج اخرى في المجتمع.
1: صحيح.
0: وبعض الذين يستمعون الينا تمر عليهم هذه الحاجات. يقول لك لا انا امي خلت الذهب نتاعنا احنا البنات.
1: البنات هذا يقال البنات. هذه اسئله يعني نعم. تاتينا كثير. صحيح
0: نعم احنا صحيح. اولى احنا يعني. بناتها
1: صح.
0: هذا حرام. الذكر ايضا يتقاسم مع كنا ذهب امه حقه الشرعي، وللذكر مثل حظ الانثيين ليس بالتساوي الا اذا اراد هو ان يسوي.
1: نعم موافق ما فهمش.
0: ولذلك
1: ولا فهم حاجه اخرى زاد انت ما دام ذكرت
0: ولا الذكور
1: الذكور يقول لك اسمع كان البنات عندهم الذهب
0: نعم.
1: والاراضي والعقارات والذهب ممكن يعمل المقول واحنا 20 30 الف دينار
0: نعم.
1: ويضرب 100 الملايين العقارات قال لك للذكور لا.
0: لا
1: كل شيء الذهب للناس الكل
0: يضرب بما فيه سهم للانثى سهمان للرجل
1: نعم. والاملاك والارزاق وكيف كيف
0: نعم.
1: نعم نعم.
0: ولهذا هذه الاخت تصرفت فيما لا يحل لها ان تتصرف فيه واستشارت البعض وتركت البعض فتبرئة لذمتها.
1: أيوة
0: مدام إخوتها متفقون معها.
1: نعم سيدي.
0: تبرئة لذمتها ولذمة الإخوة أيضا الورثاء، فإنهم يتصلون أو يتصل فرد منهم بالزوج ويعلمونه بما فعلوا، فإن قال أنا مسامح مدام صدقت به وكذا أنا مسامح فأبرأت ذمتها
1: نعم.
0: أمام الله وأمام الناس. وإذا قال لا أريد حقي ما تقولوش علاش وكليت راس اختي وزيد فهمتي باش تاخذ العقره وكذا، لا هذا كلام باطل.
1: صحيح.
0: هذا كلام باطل لا ينبغي ولا يجوز قوله والخوض فيه. هذا حقه مش بالمزيه، حقه الذي افترضه القران له.
1: صحيح سيدي.
0: افترضه المولى
1: سبحانه وتعالى
0: الحكيم الخبير سبحانه وتعالى له، فاياك ان تعترض. قال نحب حقي اعطيه حقه، خاصه وانت قادره على ان تقومي قداش تعرف قيمته قداش تخرج منه الربع. الربع هذاك باي شكون زوجها قل له هذا الربع متاعك.
1: واضح سيدي.
0: إذا قال سامحت انتهى خلاص.
1: واضح
0: ما فيش إشكال.
1: فقد زاد ونبه إلى شيء سيدي ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت.
0: نعم
1: يعني انت ما تدخلوش دخلة تحشموا
0: انت وأختي والعشرة والعشرة وكذا وتنزل على حق قد يكون يحشم.
1: نعم.
0: لا قلوا حقك موجود تحب تاخذه
1: بالضبط.
0: قال انا مسامح
1: الحمد لله رب العالمين.
0: ربي
1: لله رب العالمين وربي يرحمها. طيب كيف يبر اختهم سيدي؟ ذا انا اقول لك اخويا انا توبه اختي نحبها وعلاقتي بها جيده كاخ او اخت معناها هي انا كيفاش نبره بعد موته؟
0: اوجه البر بعد وفاه العزيز
1: نعم سيدي.
0: ابا كان او اخا او اختا او اما او زوجا او زوجه الى غير ذلك. ابو البر كثيره وكثيره جدا، أعظمها الدعاء.
1: نعم.
0: أن تدعو
1: صح
0: في كل صلاة وفي غير الصلاة للعزيز عليك من الذين إيه توفاهم الله تبارك إيه وتعالى. اقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم
1: إيه
0: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
1: إيه نعم.
0: نعم. ثم حديث الخثعمية
1: صحيح
0: هذه التي جاءت تستفتي رسول الله تسأل
1: الله
0: المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم
0: قالت يا رسول الله إننا نحج عن موتانا وندعو لهم
1: صحيح.
0: ونتصدق عليهم أفيصل ذلك إليهم؟ قال بلى. ما معنى بلى؟ أي نعم أي نعم إنه لا يصل إليهم بلام التوكيد. وإنهم شكون الضمير المتصل عائد على الموتى؟ وإنهم أي الموتى لا يفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه كما تفرح أنت بالهدية
1: صح.
0: على بساطتها
1: نعم.
0: فكذلك الميت يفرح بكل أجر يلحقه له أحبابه وأهله
1: نعم.
0: دعاء صدقة حج في على غير مشهور مذهبنا إن كان أوصل
1: صح.
0: على كل حال ولكن نحن لا نضيق واسعا نعم. دعاء صدقة
1: قراءة قرآن
0: وقراءة قرآن الأجر. ذكر صلاة على النبي وإهداء أجرها، هذا كله بحول الله
1: إن شاء الله
0: يصل وينفع ويرفع
1: إن شاء الله. نعم. سي محمد من نابل شيخنا يقول لك هو مقعد ربي يشفيه
0: حتى تصل ود أبيك.
1: أي نعم.
0: ود أخيك.
1: نعم.
0: نعم. فيتذكر صحيح. هذا صديقه أو صديقتها تتذكر

0: يعني فتقول لك ارحم فلان
1: ويرحم. نعم ويتذكرون نعم. نعم. الأمور الحميدة نعم. وفعل البر نعم. الذي الذي أو التي زو سواء ذكر
0: حتى مشايخنا أوصونا بأن نكون رفدا لأبائنا وأمهاتنا
1: نعم.
0: فقالوا لنا كل عمل تتقرب به إلى الله مما أوجبه الله عليك أو دعاك إليه نفلا فاجعل منه نصيبا لوالديك
1: أيوة.
0: اجعل من أجره نصيبا
1: نعم.
0: لوالديك
1: بحول الله حاصل
0: ووالدك
1: يعني أبنائكم يعني أعمالكم نعم.
0: نعم ووالدك يعني هما اللذان تربطك بهما علاقة دموية
1: صحيح
0: وكذلك عندك أب أو أم أيضا تربطك بها علاقة روحية
1: نعم.
0: فالمعلمة التي درستك العلم والخير والمعلم أو الشيخ والمربي الذي علمك وأرشدك إلى الخير فهذا كذلك لا تنساه
1: نعم.
0: من برك صحيح. ومن دعائك
1: صحيح.
0: جعلنا الله رفدا أمين. أمين. لأبائنا وأمهاتنا أمين. روحا ونسبا
1: يا رب يا رب نعم. ولمشايخنا ومن درسنا نعم. ومن له حق علينا كما كان يقول مشايخ
0: كان يقول سخط الوالد من الروح أعظم من سخط والد النسب
1: نسأل الله السلام
0: أي حينما يسخط الشيخ
1: نعم.
0: على تلميذه نعم.
1: سي محمد سيدي من نابل يقول أنا مقعد ربي يشفيه ويعافيه
0: ربي يشفيه ويشفي المسلمين
1: آمين يا رب العالمين وعنده شيء من القبض فيعني مسار وكذا نعم. عمل القبض نعم. يعني مرات اللي هو يقلقه سيدي
0: نعم.
1: فيقول لك ساعات يقعد متواصل ساعات يقص
0: نعم.
1: وأنا مرات نعاود الصلاة بالمرة وبالمرتين
0: نعم.
1: فيقول لك شيخ ماذا أفعل
0: طيب نحن نعطيه القاعدة وهو يقيس على نفسه
1: واضح سيدي
0: ابن عاشر ذكر نواقض الوضوء رحمة الله عليه
1: صحيح 16
0: ذكر أنها 16
1: نعم.
0: بول وريح سلس إذا نادر
1: نعم
0: لكن يعتبر نقص إذا نادر
1: لكن إذا
0: كان كثرة
1: نعم
0: فيأتيه أكثر من مرة في الوقت ويعني يأخذ منه جل الوقت,
1: جل الوقت
0: أو كل الوقت أو نصف الوقت فأكثر
1: فأكثر نعم,
0: نعم. فهذا لا يعتبر ناقضا لا يعد ناقضا من نواقض نعم. الوضوء لكن إذا قل يأتي أقل من نصف الوقت إذا ندر
1: يعني أو انضبط
0: أو انضبط بوقت معين ساعة من اليوم أو كذا فإنه يعتبر ناقضا,
1: ناقضا
0: إذا كثر يعتبر غير ناقض سلس وإذا قل يعتبر يعني ناقضا من نواقض الوضوء
1: أنا هنا نتفاعل معك شوية سيد نعم. جهد يعني مثلا إذا كان هذا يأتيه نقوله نحن من الحداش نتاع النهار
0: نعم.
1: ويبقى معاه الما ثلاثة ما ثلاثة ونصف قبل نعم. العصر بنصف ساعة نعم. ماذا يفعل هذا في صلاة الظهر
0: هذا يؤخر الظهر إلى قبيل العصر
1: جميل
0: إلى الوقت الذي يجد فيه نفسه
1: ولم يخرج وقت الظهر
0: ولم يخرج وقت الظهر نعم الوقت الذي يجد نفسه فيه معافى من هذا الأمر
1: نعم
0: فهمت وخاصة وأن وقت الصلاة ما زال ممتدا فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ليؤدي الصلاة عن طهارة مائية
1: نعم سيدي
0: وبوضوء طيب. كامل نعم
1: نعم بارك الله فيكم هو الآن يسأل مسألة زاد على الضمادات اللي يلبسها باش نعم. يسهلوا له الدم في نعم. في الرجل
0: وخاصة إذا صعب البوس نتاعها ونزعها في كل وقت يعني صعب
1: بالضبط
0: نعم يلبسها صباحا وينزعها ليلا
1: هو هكذا يفعل نعم. ذلك يلبسها صباحا
0: وقد
1: بعد
0: اشار الى انه يتوضأ قبل لبسها
1: نعم
0: فاذا
1: نعم.
0: يمسح عليها
1: واضح
0: يمسح طيب. عليها فيتأخذ حكم الضمادة او الجبيرة
1: فقط تنبيه سيدي جهاد
0: نعم.
1: الزوج عنده نصف في المسألة هذه نعم نبهني احد الاخوات نعم. او الاخوة في الصفحة ونعم يعني انه غياب الفرق
0: نعم نعم أنا نعم, بدي نعم, نعم بارك الله فيك
1: صحيح نعم. اختي الكريمة نعم, نعم. الزوج
0: اذا كان عنده ابناء
1: نعم عنده
0: نعم هذا ما عندوش ابناء
1: ما عندوش ابناء نعم. ما عندوش نعم. لانه بارك الفرع فيه. الوارث ما عندوش لا ولد لا بنية لا ولد نعم هذا هو لا ولد
0: ولد بارك الله في من نبهنا
1: نعم نعم
0: يعطيهم الصحة بارك الله فيك
1: انا سهيت على مسألة الولد
0: وأنا كذلك
1: هذا هو
0: نعم.
1: طيب
0: بارك الله فيهم
1: جيد أنه يبدأ يتابعونا لخيين
0: أنقذونا
1: أيوة يقول لك وكان الملكية
0: وقد أخذوا بأيدينا
1: أي نعم
0: فجزاهم الله خير
1: هذا
0: الجزاء
1: هذا هو
0: نعم
1: هذا هو.
0: بارك الله فيهم
1: طيب وهم كلهم إخوة أشقاء إذن يقسمون
0: نعم.
1: الباقي
0: نعم.
1: لكن لو كانت فما حاجة أخرى إخوة أخوات لأم تولي القسمة
0: نعم.
1: حاجة أخرى
0: نعم.
1: طيب بارك الله فيك أختي الكريمة وربي يثيبك ويجزيك عنا كل خير أختنا منيا قلت سيخينا يلبس الضمادات هذه أو
0: نعم.
1: البروتيز هو سماه
0: نعم.
1: عبارة الجبير قال لك نلبسها بعد وضوئي لصلاة الضحى
2: طيب
1: وتبقى معه نهار كامل إلى عند النوم. هكذا الطبيب قال له تلبسها صباح تحافل الليل
0: ما دام لبسها على وضوء. نعم. فإنه يجوز بعد ذلك أن يمسح عليها. نعم. واضح. ويمسح يعني كل صلاة يتوضأ وضوء كامل فيأتي لرجلين ويمسح من الظاهر ومن الأسفل.
1: جميل.
0: نعم. مسحا واضح. كاملا
1: هنا.
0: نعم.
1: سيدي هو ربي يشفيه على كله حريص على دينه وأنا نحيوه. نعم. على هذا سؤال الموالي
0: صلاة الصبح.
1: صلاة الصبح هذه. نعم. يعني يقول لك هل أتيمم
0: هو فرضه, هو فرضه الوضوء.
1: نعم.
0: وليس فرضه التيمم.
1: نعم.
0: لنتفق على ذلك. نعم. أنه ليس, لكن إذا كان عاجزا عن استعمال الماء في الصبح أو كان الماء بعيد أو لم يستطع ما لم يجد من يناوله الماء وهو مقعد وما إلى ذلك وليس معه من يختمه فهو وخاف فوات الوقت يتيمم ويصلي. لكن إذا كان ثمة من يخدمه من ييسر له هذه الأمور,
1: هو اللي قال اللي معاه في الدار يصلاً مثلاً مرات عقله قال هو مسكين معرش مرات عقله يحذر ومرات يغيب.
0: حينما يحذر عقله يأتيه بالماء ويعينه ويتوضأ ويصلي, حينما يغيب عقله ولا يستطيع التواصل معه خوفاً من فوات
1: خروج الوقت وشروق الشمس يتيمم ويصلي الصبح ولا يجتهد.
0: ينبغي أن يجتهد, ينبغي أن نجتهد في العبادة
1: حتى ولو يكلم جاره أو شيء واحد يعاونه على الخير.
0: نعم. نعم.
1: ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى.
0: أو أن يجعل
1: إناء الماء
0: في صلاة العشاء يحط حذء دلو ماء دبوز ماء وسطل أو ماء إلى ذلك عزكم الله ويتوضع في مكانه. يعني
1: نحن لا نعرف درجة. نعم. المرض ولكن أنت يسر. نعم. الأمر على كل يعطي الصحة هو وربي يثيبه وكمل للأخر سي محمد. نعم. إن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله ويشفي جميع مرضانا.
0: آمين.
1: سي عمار من المهدية شيخنا يقول لك أنا إذا نتوضى للظهر مع ماضي ساعتين ونصف.
0: نعم.
1: ونمشي ونصلي الظهر ونمشي للحقل الضيعة.
0: نعم.
1: في بالي باش نروح هكا بكري ما يفوتش العصر لكن يأذن العصر مرات نتشد شوية إلى نقول نحن العشية. يقول لك نتيمم ونصلي في الحقل خاصة إذا ما هزيتش معايا ماء وإلا نصلي العصر كي نروح.
0: لا هو ليس بالمريض.
1: نعم.
0: وهو صحيح سالم وغير فقد الماء. الماء موجود يستطيع أن يقتني قارورة ماء معه يستطيع أن يأخذ من بيته.
1: صحيح.
0: معه مع الكسكروت اللي يهز ومع
1: اللمجة
0: ولن تأخذ منه يعني مكانا في الحقيبة ولن تأخذ منه جهدا ولن تكلفه يعني مشقة. فإذا انتقض وضوءه يعني يتوضأ وحضر وقت الصلاة يتوضأ بها ولو أن يقتصر على استيعاب الفرض مرة أو مرتين ويصلي في امتي ولا في حقلي في أول وقتي ومأجور بحول الله,
1: بحول الله.
0: على ذلك. لكن إذا كان ما هزش معه الماء ما يتيممش ويصلي, ما يتيممش
1: هو يرجع قبل المغرب
0: لأنه يعود إلى بيته ووقت العصر مازال ممتد.
1: نعم.
0: نعم.
1: واضح سيدي بارك الله فيك. قال سمعت الشيخ زهير الجندوبي يتحدث عن هذه
0: تحية للشيخ زهير الجندوبي
1: ربي يحفظه إن شاء الله
0: دكتورنا وشيخنا.
1: نعم.
0: جزاه الله خير.
1: آمين يا رب العالمين.
0: نفعنا الله بعلمه.
1: آمين يا رب العالمين.
0: نعم.
1: فهذه يقول لك لا إله إلا الله يحب يهدي ثوابها
0: نعم.
1: للميت.
0: كنا قد ذكرنا منذ قليل إجابة عن السؤال يعني الأخت التي
1: سبحان
0: تسأل.
1: الله.
0: نعم. أن الذكرى والصدقة والقرآن كله يصل وهذه بعض المجربات قيل جربت فصحت أنه يفتد الميت بسبعين ألف لا إله إلا الله وما إلى ذلك يعني فيها بعض الآثار ويعضد بعضها بعضها ونحن من باب فضائل الأعمال من باب برنا بموتانا من تيسر له
1: في فضائل الأعمال
0: من,
1: نعم.
0: من تيسر له أن يفعلها فليفعلها فإن الله نعم. لا يضيع أجر من أحسن عمل وهذا من عمل الحسن
1: بشكل مسترسل ولا
0: نعم إن شاء إن استطاع في مجلس واحد سبعين ألف لا إله إلا الله. نعم. مش شوية إن استطاع فنسأل الله له الثبات وإن لم يستطع فليقسمها وليجزئها. نعم.
1: واضح
0: لا حرج في ذلك
1: إن شاء الله.
0: وكان الناس يجتمعون من أجل إقامة الألفية هذه.
1: نعم. نعم. بارك الله فيكم سيدي جهاد واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. سيدي نقص شوية المذياع باش نجم نسمعك بالباهي.
3: ألو.
1: نعم سيدي نقص شوية المذياع سيدي ولا سكروا
3: لحظة لا.
1: نعم سيدي أيوة.
3: ألو.
1: أيوة سيدي السلام عليكم مرحبا هكا خير
3: عليك.
1: ربي يحفظك سيدي. ذكرني بالاسم سيدي.
3: علي من ولايتنا.
1: مرحبا سي علي وأهلنا في نابل تفضل سيدي الغالي.
3: عايشك بالله أنا راني نصلي صلواتي كله نصلي في مريض
1: الحمد لله
3: نصلي في النوافل نعم. صلي معناتها 20 كل 20
2: ما شاء الله.
3: طيب انا نحب نسهل على الخشوع ربي ومعناتها الخشوع ومحبه الرسول. نحب كيفاش هذه
1: كيفاش توصل للخشوع ولمحبه النبي؟
3: انا خايف سيد الشيخ، انا خايف راني مانيش قاري قران ورشه مثلا. انا عملت تكسيد عذرير مريش
1: ربي ينور بصيرتك ان شاء الله.
3: عندي كتب القرآن لكن ما نجمش نقراهم. هذيك على أنا خايف من ربي نسأل. وعندي حكاية 5-6 صور حفظهم أنا نقرأ بهم الكل.
1: جيد.
3: نقرأ ونعود.
1: أنت عندك وقت تسمع الإذاعة شوية هكا؟
3: ليه ما نسمع فيها قناة الزيتون حتى المنتصف الليل
1: ما شاء الله. احنا سعلي معناها ما كلمتناش اول الصيف لكن قدر الله ما شاء فعل. الشيخ عبد الرحمن الحفية احنا نعاودوا له في الملة رحمة الله عليه بين المغرب والعشاء يحفظ في سورة البقرة.
3: والله نسمع فيها سورة البقرة.
1: ايوه كرر معاهم سعلي كرر معاهم. هو يقول اقرا وانت اقرا معاهم اقرا معاهم. والملة اللي نتاعنا احنا 9:30 نتاع الصباح في اذاعه الزيتون حاول تكرر معاهم ما استطعت. كان نجم تحفظ يكون شيء جميل.
3: سيدي الشيخ انا نسمع فيها فهمني نسمع فيها ونتبع فيها.
1: الحمد لله.
3: اما نحب نقرا بيدي مثلا طولك كي نقرا انا استعد نحفظ لك كافي.
1: نعم حاضر سيدي حاضر حاضر يا سيدي.
3: عايشك
1: تفضل
3: ويرحم والديك.
1: الله يحفظك
3: ربي يخلي لنا قناة الزيتون.
1: بارك الله فيك ربي يعزك يا سعلي
3: وانت كذلك.
1: ربي ينورك بنور البصيرة يا سعلي. ربي يحفظك بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا سيدي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي اتصال آخر إن شاء الله ثم نجيب. وقولوا السلام عليكم. وكأن الاتصال لن انقطع زهير. طيب نجيب إن شاء الله ونعيد الاتصال. سيدي سؤال سيل هادي من جابس يقول الوالد في 2014 كان لاهي به ويعني يقوم به وكان يهزه للمستشفى. فزوجة سيل هادي قالت لبو الهادي اكتب له حويجة. فاكتب له
2: هو في حال ضعف المسكين
1: لا هيبي هو اكتب له فهمت
2: وخوفا من ان يلقى يعني على كل
1: فهو تويك 2019 مات رحمه الله. الله وكتب فعلا وهو سيل هادي عنده خو ذكر واربع بنات باهي وكمل امه مات الله يرحمها. الان هو لما يحب يرجع زوجته مش موافقه قالت له ما ترجعش ابوك اكتب لك اكتب لك ما عادش ترجع. وهذاك اللي صار
2: ونجيب عن زوجته ثم بعد ذلك نعود للمسألة.
1: أنا نكمل سؤال الكل مال هذه زوجته المهم حتى صارت عركة بينه وبين بني عمه واعتدوا عليه كي سامحهم قالت له مال أنت سامحتهم أي حلفت عليه لعاد يقربها ومن ذلك الوقت سنوات الآن ما قربهاش. فهذه فهو يسأل يقول أنا على الأولاد راني باقي معاها الغالب كلموها أخواتها الشيء ما فهمتش الرزق ما يلزمش ترجعه وما يلزمكش تسامح ابني عمك فشنو يعمل هو.
2: بسم الله وصلى الله على سيدنا الله محمد وسلم. رسول الله وبعد. الأصل أن المرأة إذا أراد الزواج يتخير شريكة حياته لا على أساس المال ولا على أساس الجاه ولا على أساس الشهرة ولا على أساس الخلقة الحسنة والجمال ولكن على أساس ماذا؟
1: الدين. فاظفر بذات الدين
2: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. وخذ بنات الوصول لعل الزمان يطول. هذا جدودنا قالوا هكا وكلامهم درر وحكمة. صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم فإن العرق دفساس.
1: نعم.
2: فتخير الزوجة الصالحة. طيب
1: ونفس الشيء بالنسبة للمرأة
2: تخيروا الزوجة الصالحة, الزوجة الصالحة. علاش؟ حتى تعينك هذه الزوجة الصالحة على طاعة الله وحتى تبعدك هذه المرأة الصالحة عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
2: كانت نساء السلف يمسكن بأزواجهن إذا أراد أزواجهن الخروج من البيت ويقولن له يعني اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار فإنا نصبر على الجوع
0: ولا نصبر على النار. إذن هذا المال اللي خذاه يعني الابن من أبيه يعني هذا يعني حق الآخر،
1: نعم،
0: ويتحمل مسؤوليته الأب.
1: الأب وبوهم باش يتحاسب،
0: وهو يعرف اللي هذا اللي بوه عمل معصية، وينبغي أن يبرئ من بره بوالديه أن يبرئ ذمتهما إن هما أخطأ. هما أخطأ، من برك بهما أن وما تطيعش زوجتك، من برك بوالديك أن لا تطيع زوجتك في هذه المسألة، طاعة في أشياء أخرى تقربك إلى الله. أما في معصية الخالق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، وهذه إذا أطعت تزك الجهنم
1: هنا مش تأخذ رزق،
0: وإن عصيتها وأصلحت ما بينك وبين الله وما بينك وبين إخوانك وأبناء عمومتك وأغضبتها ثم تفهمت فقد أخذت بيدها إلى الجنة،
1: نعم،
0: وحفظت نفسك من النار، نعم، وحفظتها أيضا من النار. ولذلك أنا أقول للأخ الكريم السائل بادر وأسرع قبل أن يحين الأجل، ما نعرفوش على رواحنا،
1: نعم،
0: احنا طول في الاستوديو ما نعرفوش على رواحنا، نعم، نخرج ولا ما نخرجوش،
1: نعم،
0: نفس الشيء الجميع. أنت يعني بادر وعجل بإرجاع الحق إلى أصحابه، وعجل بتبرئة ذمة والدك مما وقع فيه من هذا الخطر،
1: نعم،
0: ومن هذا الضرر اللي احنا متأكدين أنه يتحسر الأب، هذا يقين أنه يتحسر، يقول يا ليتني ما
1: كتبتش.
0: اي نعم، فتبرئة لذمة والدك عجل بإرجاع الحق، وخذ بايك الشرعي اللي بين ربي تذكر مثل حظ الأنثيين،
1: نعم،
0: اي نعم، هذه مسألة. وما تطيع زوجتك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وتؤشر على ذلك.
1: هنا فما شيء أشار إليه بعض فقهائنا سيدي جهاد،
0: نعم،
1: تسمح لي، يقول لك الذي هذا يطبب أبوه أمه في باي إخواته بنية من الأول داخل باش ياخذ الأجر،
0: نعم، مشارك،
1: يقتطع له أخوي أنت، نعم، ما كنت هزيته في باي أنا شنهز، نعم، بابا ما هزيتوش، هزيته، نعم، أنت يا أخوي، يتفاهم معاهم على نصيب
0: بما يتفقوا عليه،
1: هذا شخلت يعني يتفقون، نعم، على نصيب،
0: أيوة، 5 سنين وانت شايله،
1: نعم،
0: 5 سنين وانت تاعب لا ترقد ليل نهار تخدمه،
1: وهما ما همش خايلين
0: بواجب، نعملوا شهرية احنا، نعم، لو جبنا، نعم، شخص قداش يتلهى به وكذا، وهو نخرجوا لك 10 زيتونات بايك او نخرجوا لك كذا
1: مثلا، مثلا،
0: فهذا مما يتفق عليه،
1: نعم،
0: لكن وحدك هكا تقوم وحدك تقول لي انا خذيت اكتب لي بابا هذاك حقي،
1: نعم،
0: فهذا ليس بحقك، انا مو حقك،
1: ويرجع اخواته
0: ذكورا وانثى،
1: يبري ذمه بيو،
0: يبري ذمه بوك،
1: نعم،
0: ورجع لانصبه خيانك، خذ معهم نصيب، واتفق معهم على الخدمه اذا انت تبغي بها وجه الله، وما تحبش هذاك الافضل،
1: أفضل
0: تجد
1: أفضل
0: ذخرا بين يدي الله، وان اردت ان تاخذ حقك بما تتفق مع اخوانك،
1: واضح،
0: نعم، من غير اشحاف زاد،
1: وهذه الزوجة اللي معناها، نعم، معناها
0: هذه تغضب ربها في عصيانها
1: لتلويله في زوجها باش، نعم، باش ياخذ الرزق
0: وتدفعه دفعا للحرام، هذه ليست زوجة صالحة، يعني اذا كانت تدفع الزوجة التي تدفع زوجها الى الحرام سواء زنا او يعني مال حرام،
1: مال حرام
0: وما الى ذلك، هذه لا تكون زوجة صالحة ابدا. الزوجة الصالحة من تحتاط وتحترم وتنبه وتعاون زوجها على الكسب الحلال،
1: صحيح،
0: الطيب، وعلى المباح وعلى الحلال، لماذا تهجر؟ تبيت تلعنها الملائكة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. ينبغي أن،
1: طيب، احنا نجيب كما قال هو، فإذا كما قال سيل هادي على سيل هادي،
0: العقدة علي،
1: هذا سيل هادي
0: يا سيدي هيثم
1: سيدي الغالي،
0: النبي وضحنا المسألة
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
0: قال روى يجيوني يزوز يكون واحد ملسن على أخوه،
1: أي نعم،
0: نحكي بالعامية باش يفهموا الناس، أه؟ يكون واحد ملسن على أخوه،
1: نعم،
0: فأقضي له، قال فإنما إذا قضيت له وهو زور وبهتان، نعم، الأمر هذا، فكأنما يقتطع نفسه،
1: نعم،
0: شيء من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: نحتاط،
0: أحنا رانا نجاوب بالظهر والله يتولى الصراحة، أحنا نجاوب على حسب كلام السائل،
1: هذه فقط حبيت النبه، نعم، لهذا المسألة،
0: إذا كان هو، نعم، ألحن من زوجته في القول وكذا، فهذا شأنه، نعم، يتحمل هو، نعم، مسؤوليته،
1: نعم،
0: لا نحن نجيب بما نسمع،
1: صح، وقضايا الميراث هذه مما، نعم، عمت به
0: البلوى
1: ونسأل الله السلامة، نعم، لنا، نعم، ولأحبابنا، لا تكاد تجد عرش من عروشاتنا إلا وفيه شيء من هذا
0: اللقيب صار الأفضل، عاش مكسب مات مخل،
1: نعم، رحم الله جدي طيب بارك الله فيكم سيد جيد، بس تسمحكم في اتصال هاتفي
0: نقوله رحم الله وجدي مش من القلب خارج.
1: لا والله من القلب.
0: أي الحمد لله.
1: والله أحبه وأدعو له في كل صلاة.
0: الحمد لله.
1: تارك لنا اسما وعلما.
0: الحمد لله. الحمد
1: لله. الرجل كان معناها صاحب شهادة التطويع من من الزيتون.
0: اللي هي تعادل العالمية.
1: تعادل العالمية.
0: قبل تعديل التعليم الزيتون.
1: أي نعم رحمه الله وطيب الله وثره.
0: من
1: أنا يترك لنا وكان أبوهما صالح أحب إلي مما من الرزق. وبالعكس سيدي ربي يحفظك
0: دائما ندعو لأصولنا.
1: أي نعم.
0: من علمنا ومن جهلنا. أي نعم.
1: بالضبط.
0: وندعو لفروعنا الذين نعرفهم والذين يأتون من بعدنا.
1: صحيح. أي نعم. بارك الله فيكم سيدي، واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز نقول السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
4: وبيك
1: عايش
4: زينب من سيدي بوزي.
1: مرحبا أختي زينب وأهلنا في سيدي بوزي، تفضل يا للي.
4: عايش بالله. هنا عندي زوجي توفى
1: الله يرحمه.
4: الله يرحمه. عندي أنا شبه سنيوم يعني من التوفى.
1: الله يرحمه.
4: إن شاء الله ندعو له بالرحمة.
1: أي والله.
4: اللهم أمين. وعندي أولاد عمرهم 13 سنة و16 سنة، وعندي عمره 20 سنة.
1: نعم.
4: نحب نعرف كيفاش قسمة الميراث، كيفاش هما قصر وانا يعني انا ولدتهم يعني نصرف عليه. وهو خلى ارز وخلى كهرباء وخلى شوي عسل يعني.
1: اي
4: وكمية فلوس بسيطه يعني 300 دينار حاجه كيك.
1: واضح.
4: نحب نعرف يعني الشرع كيفاش يقول بالضبط.
1: طيب اختي الكريمه، فما فلوس اختي الكريمه باش تجيك باش تتصب في حسابك؟ هو يصب على روحه ولا ما عندوش التغطية الاجتماعية؟
4: عنده ضمان اجتماعي.
1: هي ما لابش تجيك فلوس أختي، تمشي تمشي بتشوف أمورك
0: وأوراقك،
1: مش تجيك فلوس ليك أنت وولدك اللي عمره 13 عام والولدك اللي عمره 16 عام. هذه الفلوس اللي للقص راهي مش باش تدخل، ماهيش في الداخل في الميراث. وبرا امشي أحرك عليهم والجواب والميراث هذا تو يجاوبك عليه الشيخ كيفاش يتقسم.
4: باهي وبالله
1: بهم ولا بركة عتيد.
4: نعم
1: أختي.
4: نعم.
1: موجودين عنده بهم ولا ما هو تو بشنو اللي ركز
4: متوفي. متوفي.
1: طيب.
4: متوفي. وعلى العلم أن الأرض أو على العلم أن الأرض اللي ورثها من أبوه مازالت مش مكتوبة باسمه يعني.
1: أنت قلت لي ترك أرضا، في بالي باسمه هو.
0: يعني نصيب في أرض تركها أبوه.
1: نصيب.
4: يعني قاسمين أخيه ومتفاهمين وما مش مكتوبة باسمه.
1: ما لابس مشكو.
4: كيك مكتوبة
1: على الشياع، مكتوبة باسم الوالد على الشياع. معناها
0: تحمل
1: حقه محفوظ. محفوظ به. حاضر.
4: لها برشة يعني جي 15 سنة 20 سنة وهي يعني تحملكو ومشي مكتوبة.
0: يزموا العمومة توا
1: يحاولوا
0: يسوي الوضعية.
1: شكون يستغل فيها الأرض هذه؟
4: يستغل فيها أجل اللي توفى ونخدموا فيها.
1: جميل. معناها تويكا باش باش باش يقسموا بحول الله. باهي لله. باهي لله.
4: باهي وبالله سواء الاخر فرح.
1: تفضل يا لله.
4: هو كان مريض بمرض الاعصاب وبعدين دخلت عليه مرض نفساني.
1: نعم.
4: وعنده كانت عنده نحل ديما عنده وسوسه انه نحله مش حر يعني عسله مش حر، ديما يقول لي هو عسله مش حر نحب ما نبيعوش. وصل انه هزوا حتى للمخبر باش يحلوا انه حر ولا مش حر.
1: فيعني
4: خو هزوا اي حريص بدرجه هلوسه يعني من الحكايه هذه. ساعه يقول لي انا نبيع في عسل وما نحب نتصدق قدر مليون اني نبيع في مغشوش. نقول له لا راهو مش مغشوش. هيك متاكد انه بالمخبر طلع مش مغشوش وانا متاكده يعني نحن نخدموا فيه نويات نعرفوا العلفه
0: يعني ما نشتعلف السكر
4: نعرفوه فترة ونقمروا الكادر يعني الشهد نقمروها ما نقطعوهاش مع العسل. يعني حريص
0: يعني
4: درجة كبيرة.
0: يعني تاخذ احتياطاتكم. طيب
4: نعم
0: تاخذ احتياطاتكم في المسألة يعني
4: يعني أنا متأكدة.
1: أختي الكريمة العسل لحظة بركة، أنت تو قلت لي حاجة أخرى باش نحكيو على الميراث، سامحني أختي زينب باش ندق وباش نجاوبوك ثوابا أقرب للواقع باش ما نقولش صحيح 100%. خاطر أنت تخدم معاه في العسل. لا
4: ايه هو بيوت وهو ماخذهم من عند بيو بعد الميراث وبعدين
1: بعد ما قسم الميراث به تاو نتاعو هو
4: به نتاعو هو
1: انت تعاون فيه
4: اي نعاون فيه اي هنا خاطر هو ما ينجمش ناهي اللي نساعد فيه هنا واولاده نساعدوا فيه
1: باه جميل اذا
4: وعلى العلم انه قبل ما يموت سبحان الله انه ربي هزهم يعني جت مع السخانة هزهم ربي بقوا زوج بيوت برك
1: احنا كل زوج بيوت طيب واضحك اختي واضح اختي سامح واضح فهو
4: الاشكاليه كيفاش اني هو كما يقول لي المليون هذا نحب نتصدقه بحكم اني يقول لي عاد نشهر نقول له ناحر نقول له ما تقلدش عليا حتى كي تموت انت كان وجدت تصدقت كان ما وجدتش ما نحبش حاجه نعاهدها طيب قدام ربي وما نجمش
2: بحول الله
1: جميل انا قلت له هكا خلقيت الروح المخرة ان شاء الله
4: هذاك علاش انا خدت نعرف والدي مجب ونعرف هذاك علاش
2: الحمد لله
4: وانا بالله فصلوا لي بالباهي حكايه الورث وولادي قصر
1: حاضر يا لله حاضر
4: الله يرحم والديكم وينوركم ان شاء الله
1: شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمه الله و بركاته معنا اتصال آخر سيدي ثم طف. نجيب إن شاء الله و خلينا نأخذ الاتصال قبل على غالب نأخذ الاتصال نقول السلام عليكم
5: السلام عليكم
1: وعليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الغالي
5: بوك عمر من قروان
1: يا مرحبا
5: وعندي تو مدة تليفونك ما قلتوش وضع لي التليفون شعنا فيه
1: لا بأس إن شاء الله
5: ان شاء الله ربي فضلك وتغنى على الشيخ زهير والشيخ جهاد
1: يبلغ سيدي الشيخ جهاد يسمع الشيخ زهير نراه
5: الشيخ زهير يعني نحب نتصل به يعرفني حق المعرفه ونسلم عليه وكو
1: حاضر يا سيدي حاضر
5: ما انت تو جبت على الميراث وجدك اللي ما خلى شيء مو هكا
1: الحمد لله ربي يرحم وانا سعيد
5: اسمعني مش عطيك معطى
1: ولدي
5: يمشي بحدا صاحبه قال له شبني يعني وين نجي نقدر تضحك وتلعب انت واخواتك قال له ما خاطر باي ما خلى شيء
1: هو راه سي عمر
5: الشيخ جهاد راهو في المول
1: امين ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله ربي
1: سي عمر فقدت نوضح حاجه فقط باش ما يفهمونيش المستمعين على غير المقصد
5: لا نعرف
1: لا مش عليك انت على انا المستمع راهو مش معناها اللي يخليو جدودهم الميراث يعني
5: نعرف
1: بالعكس
5: نعرف
1: ان يتركوا العائله اغنياء
2: خير من
1: أما المهم يخلوهم مع الغناء يخلوهم صالحين باش يقوموا شرع ربي فيما بيناتهم وما يتعاركوش وما يدخلوش في حي صبايس هذا المقصود معناه
5: تفضل
1: سيدي الغالي
5: فعندي سؤال في الزكاة
1: تفضل
5: بالضبط توا مثال إنسان مشى قدم مشروع على فيت بنك كلام
1: نعم
5: قالوا له هو عنده النساء
1: واضح
5: باه قالوا له تجيب لنا 30 ولا 40% ولا 20% وما نعرفش قداش تجبدهم من الفلوس كتجي تصبهم باش احنا نكملوا الإجراءات ونصدهم حل الواحد خروج الزكاة ينظر هذوك ما يزكي عليهم
1: حل وقت الزكاة قبل دفع المبلغ قبل ما يدفع للبنك ويدخل
5: صب الفلوس أيوة. المشروع مازالوا ما كملولوش هما الإجراءات لكن خرج الفلوس للبنك صبهم للبنك اللي مش يقبلوا المشروع
1: يدخلوا معاه في شراكة
5: وجاء وقت الزكاة قال لك هذوك ما نحسبهم ولا ما نحسبهم
1: حاضر يا سيدي حاضر
5: والإنسان اللي يصبح عن جنابة ولا كما نقولوا نحن فز قبل بدرجين ولا بربع ساعة وما يخايف من الشروق ينجم يتيمم ولا
2: طيب
1: ربع ساعة راهو سامحني ما يعني أنت تقصد سؤال على الشروق بالضبط خاطر ربع ساعة راهو وقت كافي للغسل يعني اللهم انسان ذا يا
2: يخاف فوت الوقت باش يسخن الماء باش يستنى الماء يسخن باش يهيئ
1: هذا اذا في دار ما فيهاش معناها سخان وما فيهاش كذا
5: ايوه ما فما حاجه يرحمهم يقول لك النوم غلبه يعني يقول لك فزيت قبل ما تجي انك يمم
1: وخاطر بعض الناس يقرؤون الكتاب كتب الفقهاء فيجدون اللي خاف خروج الوقت يتيمم ويصلي ويوقع الوقت في فيأخذ هكذا ويقوم في عقله برا وبعد يتيمم احنا نحب نشدوا على مسألة الحرص ان الانسان يفيق وبعد ما ياخذ بجميع الاسباب وياخذ جميع احتياطاته وقتها يمشي يقرا هالكلام هذا
2: إن شاء الله.
1: هذا قصدي فقط سي عمر حاضر سيدي الغالي
5: سيدي هيك
1: نعم سيدي
5: والله فما وضعية عندكم في قناة الزيتونة
1: نعم سيدي
5: على كل الناس اللي يقرأوا بك المصاحب الواحد
1: اللي يقرأ
2: المكفوفين
1: نعم المكفوفين. نعم نعم سيدي
5: ملي كان نجم تكلمني بعد حس.
1: حاضر سي عمر، حاضر
5: يا سي.
1: أنا عند كريمة حس. بالله ذكرني كريمة بعد الحصة كلم لي سي عمر. وعلى فكرة وخلي تليفونك بجنبك لأنه في نهار الاثنين سي عمر.
5: يعني همش يقول لك حاجة هذا الحصة ما نعرفش وقتاش تكمل. احنا لهنا يدن عنا الأربع وأربع.
1: لا لا لا لا قبل قبل قبل. احنا احنا الحصة توخذيناها بدون فاصل بشتهبت هكذا على اليوتيوب. فلذلك نتاع ربع ساعة أخرى إن شاء الله
5: نتصلوا بك. ربي فيك ربي فيك موجود والتليفون بجنبي.
1: حاضر يا سيدي الغالي بارك الله فيك.
5: ما تنساليش الشيخ زهير سلمنا.
1: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله بحول الله نقابله آخر الأسبوع يوم الأحد في نشاط إن شاء الله. ومعانا زيد جهاد ان شاء الله ان شاء الله انتم الامر
2: ان شاء الله
1: إن شاء قلت ان شاء الله انتم الامر نبلغوه ان شاء الله للاستلام لانه نهار الاثنين طلبت منا اخت انه نكلموها بعد المباشر اتصل بها والشيخ ما نجمش يقعد يستناها برشا لكن هي ما هزتش على التليفون ومشى الشيخ يعني احنا كنا على وعدنا وعهدنا. طيب انا نحب كل مره جاء اتصال جاء سؤال كل شنو نقص عليه شنو نرحب به شنو نرحب به وسلم

0: السلام. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري رافقنا في الجزء الثاني من الحصة. احنا ما قصرناش اليوم
1: ما شاء الله.
0: لأنه المستمعين يحب يدخل يلقى الفيديو بشكل هكا مباشر وهذا المسترسل الأفضل إن شاء الله. ربي يبارك في الجميع. طيب سيدي جهاد سي علي من نابل يقول: شيخ أنا راني أصلي صلوات الخمس الحمد لله وأصلي النوافل، عندي 20 ركعة كل يوم نصليها
1: ما شاء الله،
0: لكن نحب نسأل على كيفاش نوصل للخشوع وكيفاش نوصل للمحبة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب يحب ربي سبحانه وتعالى. مع العلم أني أنا عملت حادث ضرير، ربي إن شاء الله ينوره بنور البصيرة.
1: أمين.
0: وقال أحفظ كثير سور من القرآن، أنت 5-6 سور نصلي به
1: ما شاء الله.
0: نعم أمين. سيدي
1: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد
0: صلى
1: رسول الله
0: وبعد وصحبه وسلم.
1: الله تبارك وتعالى امتدح المصلين لا في هيئاتهم ولا في طول صلاتهم أو قصرها، ولكن امتدحهم في موضوع ماذا؟
0: الخشوع.
1: قال: قد أفلح فاز وربح. نعم. وغنم وظفر. قد أفلح المؤمنون من؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخص سبحانه وتعالى الخشوع دون سوى، وإن كانت كل الأعمال مطلوبة.
0: نعم.
1: صحة الصلاة، القيام والركوع والقراءة وما إلى ذلك، ولكن الخشوع أمر هام
0: صحيح
1: وجليل. نعم. ومطلوب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي ينبه عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، مسألة الخشوع، والخشوع من أعمال القلب وليس من أعمال الجسم.
0: صحيح.
1: ليس هو طأطأة رؤوس وليس هو شكل وبيذة، وإنما هو ما وقر ما في القلب.
0: وعمل القلب إيه؟ نعم. في الصلاة سيدي جهاد ثلاثة.
1: إيه؟ نعم.
0: أدناها النية،
1: النية. نعم.
0: ثم أصعب شوية الحضور استحضر. إيه؟ نعم. قلب الإنسان. وأعلاها المرتبة. إيه؟ نعم. الباسقة. إيه؟
1: نعم.
0: الخشوع.
1: إيه؟ نعم. إيه؟ نعم. إيه؟ نعم. ولذلك يرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقول للذي يكثر الحركة في الصلاة، قال: لو خشع قلب هذا لسكنت أعضاؤه أو لهدأت أعضاؤه، أو كما قال
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: والحمد لله أن توعد المولى المصلين فقال، ونحمده على هذا الوعيد، قال: فويل للمصلين الذين هم عن، ولم يقل في. لو قال فويل للمصلين الذين هم في
0: صلاتهم
1: لكانت الطامة.
0: نعم.
1: الكبرى والمعضلة العظمى، لا، إنما قال الذين هم
0: عن صلاتهم.
1: فهذا معنى وهذا معنى. ففي صلاتهم تصبح ينبغي أن تخشع في صلاتك من أولها إلى منتهى، فإذا لم تخشع يشملك الويل. وهذا معنى آخر، وإحنا غير مطالبين
0: الحمد لله
1: بالأمر هذا، والحمد لله إحنا مطالبين به على وجه الكمال.
0: نعم.
1: والتمام الأجر، وليس على مستوى الصحة. على مستوى الصحة حتى إن شرد ذهنك قليلا ولم تخشع خشوعا تاما في الصلاة، لكن أتيت بالصلاة في الصلاة بمسنونها
0: وأركانها وسنتها
1: ومستحباتها وشروطها في وقتها إلى آخره، فهي مقبولة بحول الله تعالى. ولكن
0: الله
1: تمام الأجر وكمال الثواب في أن تخشع خشوعا تاما في الصلاة. كيفاش نحقق الخشوع في الصلاة؟
0: هذا هو سيدي كيفش السؤال.
1: استشعر عظمة من تناجي وتخاطب. أنت في الصلاة تخاطب من؟ أنت في الصلاة في مقابلة مغلقة مع من؟
0: مع رب العزة،
1: مع الخالق البارئ الكبير المتعالي القوي المتين سبحانه. وتذكر صفات جمال الله، وتذكر صفات جلال المولى تبارك وتعالى، فهذا مما يعينك على الخشوع. حتى أن ابن أبي زيد قال والمصلي، وهو قسم من حديث.
0: نعم.
1: رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم
1: قال والمصلي في رسالة ملك صغير، قال والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك.
0: نعم.
1: يتأهب لذلك بأي شيء؟ باستشعار عظمة من يخاطب ويحاور ويناجي. استشعر
0: صحيح
1: أن هذه الصلاة التي تؤديها هي آخر صلاة في حياتك. بعد هذه الصلاة سوف تنتقل حتما إلى جوار ربك، إلى فسيح رحمة ربك. هل ستتقنها أم أنك ستؤديها كسابقاتها؟ مبرولة سوف تتقنها.
0: أكيد.
1: وهذا المعنى زرعه فينا سيدنا المصطفى
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وزرعه في الصحابة سيدنا المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة
0: مودة.
1: ما معنى مودة؟ أي تارك هذه الدنيا ورحل هكا ولا؟
0: نعم سيدي.
1: إذن فمما يعينك على الخشوع أن تستشعر أن هذه العبادة التي تتعبد وتتقرب إلى الله بها هي آخر عبادة، سوف تخشع لا محال.
0: نعم.
1: ثم استشعر الجنة عن يمينك النار عن شمالك وملك الموت خلف ظهرك وأنت معتدل واقف فستذكر الصراط هذا الذي تزل فيه الأقدام وتثبت فيه أقدام هذا الصراط الذي وصفه لنا سيدنا المصطفى فقال وأرق من الشعر وأمضى أحد من السيف قال في حقه ربنا وإن منكم إلا واردها كان على أمر مفروغ منه فيش كلام
0: لكن قالوا
1: لكن بعد قال ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في أجوثية
0: نسأل الله السلامة والعافية
1: نعم فهذه الأمور تعينك على الخشوع تهيئ نفسيا وصلي وأنت مرتاح ولست تصارع في الأخبثين لأن هذا ما يعينك على الخشوع
0: صحيح
1: وأنت تصارع الأخبثين هذا يدرأ عنك الخشوع أي وقت شتت فصل وقت شبه طول الإمام يعني مخنوق إلى غيره فهذا ما يعين المرأة على الخشوع
0: من, من الوضوء
1: إيه نعم يذكر الله في الوضوء يهيئ نفسه إلى غيره نعم.
0: حاضر سيدي
1: وأما محبة النبي صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم
0: عليه وصحبه وسلم
1: فهذه تنمى نعم. بأي شيء جذوة المحبة تسقى تسقى بأي شيء تسقى بالتعلق بالجناب
0: نعم.
1: وقراءة شمائله والتعرف عليه
0: نعم.
1: كيف تحب شيئا أنت تجهله
0: تجهله صحيح
1: كلما تعرفت على شيء كلما ازداد تعلقك به وأنت تتعرف على من على من نجاتك يوم القيامة مرتبطة منوطة بحضرته
0: صلى الله عليه وسلم
1: وكل الطرق المفضية إلى الله عز وجل مغلقة إلا باب النبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: فتعرف عليه حتى تتغذى جذوة المحبة محبتك لسيد الأمة صلى الله عليه وآله
0: وسلم
1: اقرأ شمائله العطر
0: نعم.
1: اقرأ عن محاسنه اقرأ سيرته اقرأ صفاته الخلقية والخلقية اقرأ كتاب الشفاء القضية اقرأ السيرة
0: نعم.
1: كتب السيرة بمختلف درجاتها
0: ابن وغيرها
1: نعم.
0: إسحاق
1: وابن إسحاق اقرأ الشمائل الترمذي
0: نعم.
1: هذه تغذي في نفسك جذوة المحبة للنبي
0: صلى الله عليه وسلم
1: وعظم رسول الله
0: صلى الله عليه
1: فكلما عظمته كلما استفدت منه
0: نعم.
1: قال ابن عطاء الله السكندري في الحكمة في الحكم العطائية رضي الله عنه قال من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استمد منها أخذ من أسرارها وإمداداتها وتجلياتها وكان عند الله عظيمة ومن نظر إلى الأشياء بعين التحقير استمدت منه أفرغت من الطاقة الإيجابية وشحنة الإيمانية وكان عند الله حقيرة أو كما قال ولذلك كلما عظمت النبي كلما استفدت من النبي حبا وعشقا وتعلقا بالجناب صلى الله عليه وسلم وعلم أن المرأة مع من أحب
0: نعم
1: فنحن مقبلون على المولد النبوي الشريف احتفالك بالمولد يزيدك تعلقا بالحبيب ويزيد في محبتك
0: صلى الله عليه وسلم
1: بالحبيب
0: وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أي والله
1: وتريق المجرب في التعلق بالحبيب
0: صحيح. صلى الله عليه وسلم لتعلم قدر هذا سيدي ديما أنت حتى الآية يعني وقوفك عند تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
1: الله
0: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لماذا بدأ ربنا في كل الأخرين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا إلا في هذه الأوامر كلها يا أيها الذين آمنوا يأتيك الأمر إلا في هذه لماذا بدأ ربنا قال إن الله وملائكته يصلون عنه ثم لماذا قال سلموا تسليما هذه لو تفهم معانيها
1: ولماذا أتى باسم الموصول في الذين
0: في الذين أيضا
1: لماذا أتى باسم الموصول
0: نعم.
1: لم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أتى باسم الذين في اللغة هي اسم موصول أتى باسم الموصول ليرشدنا ربنا إلى أننا موصولون بالله من طريق سيدنا رسول الله
0: كي تقف على هذه نعم. المعاني وتفجر هذه
1: المعاني طواجه المولد
0: نعم.
1: ما فيها بس
0: نذكر ونحل ونفهم
1: بهذه المسائل
0: صحيح. نعم. واضح سيدي بارك الله فيكم وحشرنا الله وإياكم في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أختنا زينب من سيدي بوزيد شيخنا تقول زوجي مات عنده 11 يوم الله يرحمه
1: الله وأحسن عزاءها
0: آمين يا رب ترك لها ثلاثة أولاد 13, 16, و20 عام ترك أرضا هي ورثه من بيو
1: نصيبه
0: على الشياع مكتوب وهو ما كان يستغل فيه وسيارة وعسل وفلوس بسيطة متاع 300 دينار. فتسأل كيف تقسم
1: كل ما التركة. ترك الهالك المتوفى رحمة نعم. الله تعالى عليه ورضوانه يعني يقسم بطريقة
0: ميتين
1: ف... نعم. هي لها الثومون لأن نعم. لها أبناء هنا نعم. نعم. لازم نركز وترى مش كيف قبليك عاد هي عندها ثومون
0: جل من لا يسوينا نعم. هذا علم الفرائض نعم. هو علم يحتاج إلى
1: نعم. تركيز نعم. هي عندها نصيبها الثمن من كل ما ترك مثال نعم. مثال الأرض عندها ثمن نتاع قيمتها ولا ثمن نتاعها
0: مساحتها
1: والأمتار
0: نعم. أو البيت
1: كذلك البيت, البيت عندها ثمن فيه السيارة إذا بيعت عندها ثمن يعني الباية الثامنة
0: الفلوس كيف كيف
1: الفلوس إلى غير ذلك كل هي عندها ثمن من كل شيء مش من شيء دون آخر من كل شيء عندها الثمن والبقية البقية شنو للأبناء يتقاسمونه بالتساوي لأنهم ثلاثة أبناء
0: ذكور
1: إيه نعم يتقاسمونه بالتساوي
0: طيب نعم. الآن هي باش تقوم على في القانون
1: إيه نعم عند القصر 13 و16
0: إيه نعم هذيك إيه نعم. في القانون هي
1: الكبير هذاك يخو نصيبه نعم. من المال من المنقولات إلى آخره ويتصرف فيه أما صغار فإن يعني يبقى الأموال هذيك تقعد كونت بلوكي فهمتي ولا الأبناء حتى يبلغوا السن القانوني 18 سنة والبقية هي تتصرف فيها حتى إذا أكلت من أن تأكل بالمعروف
0: واضح
1: لها أن تأكل منه
0: نعم
1: نعم ولكن تأكل بالمعروف
0: مع الأيتام احنا نقول ترد به سؤالها الثاني شيخ تقول راه زوجي كان مريض بالأعصاب الله يرحمه وبعد مرض الهلواس النفسي فأصبح يعني هلوس انه عسله معناه اللي بيع فيه ماهوش
1: وهو يعلم يعني.
0: وهو يعلم نعم. هو اللي لهيبي ويقول عسلي مش حر ثم مشى وهزوه للمختبر
1: اي نعم
0: وحللوه
1: اي نعم
0: والمختبر طلع التحليل قال حسب كلام الزوجه
1: اي نعم
0: سليم ورغم ذلك يخرج في 1000 دينار طيب. يقول لك العسل تاعي مش حر
1: هو نوى ان يخرج 1000 دينار
0: وقال لها خرج قتله ما تلزمنيش بحاجه
1: اذا كان نقدر
0: نخرج اذا ما نقدرش
1: في حال حياتك او بعد انتقالك
0: طيب. هذا هو فاش تعمل هي تو
1: والله يبارك الله في هذه المراه اذا هي اش تعمل تو
0: نعم
1: اذا وجدت مش من باي ولادها
0: أي.
1: لا القصر ولا الكبير من بايها إذا قادرة إذا عندها إذا واجدة إذا الألف دينار هذه ما تستحقهاش في أمورها الضرورية حابة تتصدق بها تبرئة لذمة زوجها ومن برها لزوجها فحسنا فعلت
0: من برها لزوجها
1: من برها
0: لأنه لزوجها حسب كلامها هي
1: من برها لزوجها أي. فقط هي العسل صحيح
0: حسب كلامها هي
1: أي نعم. نعم هي تحمس لي فيما قالت نعم إذن تخرج إذا كانت واجدة تخرج بصدقة على روحي زوجها نعم. ومن باب البر إلى والوفاء والعشرة وما إلى ذلك وإذا كانت مش واجدة كل الدينار هذيك تطعمها تطعم منها هي وتطعمها لأبنائها فإن ذلك يكتب لها بها به أجر
0: وثواب إن شاء الله
1: إيه نعم.
0: سيعمر من القيروان سيدي
1: نعم. يقول القيروان الآن تتجمل وتتزين نعم. استعداد للمولد نعم. فالعاصمة الدينية
0: نعم.
1: نعم. في مقام بزمع البلوي رضي الله عن صاحب
0: أمين.
1: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وصحبه وسلم نعم.
1: وبجانب عقيلة بنت سيدنا علي كرم الله وجهه
0: نعم.
1: وسيدي شريف بن هند وهذه الأولياء وبلاد الأولياء وبلاد
0: سيدي بن أبي زيد
1: نعم.
0: القيرواني
1: نعم. وحفيدة جناح طلبة جناح الأخضر وما أدراك نسبة لسيدنا الخضر عليه السلام نعم. نعم وفيها حفيد سيدنا عمر
0: صحيح
1: نعم.
0: نعم. القيروان
1: ويا صاحب الجاه يا سيد نعم.
0: يسأل يقول لك فما شكون قدم على مشروع مع بنك لا ربوي البنك هذا شو يدخل معاه شريك في المشروع
1: نعم.
0: قالوا أنت تدفع المبلغ وتفاهموا على فهو دفع المبلغ في انتظار استكمال الإجراءات حال وقته حول الزكاة
1: نعم
0: يقول لك يحسبك الفلوس اللي تدفعهم للبنك وإلا لا
1: اي نعم من باب الاحتياطي يحسبها
0: يحسبها ويخرج
1: يخرج
0: يعني انا مثلا
1: الذي عنده مثلا عنده 100000 دينار
0: مثلا
1: وعنده 30000 دينار في
0: البنك
1: اذا 100 يضمها لبعضها ويزكي على 130000
0: واضح
1: نعم
0: طيب يقول لك من اصبح على جنابة
1: نعم.
0: وخاف خروج وقت الصبح يتيمم لصلاة الصبح وإلا لا
1: طيب قبل أن يأتي الفعلة
0: هذا
1: الرجل ينبغي أن يتحيى
0: أي نعم هذا شاب أنا شاب قلت في السؤال
1: فيأخذ نعم بالأسباب فيحضر لمغتسله، يعمر التليفون نتاعو باش يقوم قبل الوقت. أيوة. يعرف روحه في قداش ينجم يغتسل، فياخذ احتياطاته الكامله، يهيئ ثوبه، يهيئ جميع اموره من اجل ان يبرئ ذمته فيما تعلق من حق الله تبارك وتعالى في هذه صلاه الفجر. لانه الصلاه كتاب موقوت، صحيح، مضبوط بوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أن أؤدي هذه الصلاة في أول وقتها، وسط وقتها، آخر وقتها، المهم قبل لا يخرج وقتها. ونحن نتحدث عن
0: قبل الشروق،
1: إذن الشروق هو الفيصل، قبل الشروق تؤدي ولو ركعة، ولو ركعة تامة. نعم، فإذا كان ضاق
0: عليه الأوقات الكل وذاق عليه الوقت،
1: عليه وكان الوقت وخذ احتياطات، نعم، وكذا، فهمت، وخاف إذا يدخل المغتسل نتاعه ويتوضى وكذا باش يفوت وقت تشق الشمس، فعندئذ يتيمم ويصلي. وكان شيخنا الشيخ قدور الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: كان عنده فتوى ينفرد بها في هذه المسألة
0: ويقول له عاودها من بعد.
1: لا، اش يقول؟ يقول: يا وليدي، أنت تعرف روحك، كانك محافظ على صلاتك دائما في وقتها، يتيمم وصل، إذا يوميا مرة في الفيل تصلي حاضر يبارك مالها. نعم،
0: سبحان الله، شيخ الدور يقول هكذا.
1: كان يقول، وخاصة في من يعني يستفتيه في الدخول إلى المسجد وهو جنوب لأداء صلاة الصبح، يقول أصبحت جنوبا وكذا، شي يقول له؟ يقول له نتيمم ونصلي. يقول: إذا كنت يا وليدي محافظ على صلاة الجماعة، محافظ دائما أبدا على صلاة الجماعة، فاذهب وضاق عليك الوقت، تيمم لدخول المسجد وتيمم للصلاة. أما إذا كان تجي الجماعة مرة في القداش في صلاة الصبح، صليها في دارك يا وليدي واغتسل.
0: طيب، بارك الله فيك ورحم الله شيخ قدور. أنا ما سمعتهاش الحقيقة. نعم، لكن يعني أنتم أقرب الناس منه فتقولون هذا الأمر. بارك الله فيكم سيد الجهاد،
1: لازمته أكثر من ربع قرن.
0: نعم، صحيح، هذا
1: يقرب عن 30 سنة منذ كنت رحمه صغيرا.
0: الله، رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علمائنا الأبذاذ. يا رب، بارك الله فيكم سيد الجهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. وإحنا الأسبوع المقبل نبدأ نتحدث على بعض من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه إحنا بعد نهارين الرؤية، يعني الاستقبالي
1: غدا الرؤية،
0: أظن بعد غد، بعد غد في تونس، بعد غد، لأنه إحنا في تونس مناش بالتقويم. نعم، إحنا الرؤية إن شاء الله بحول الله تعالى يوم الجمعة، يوم الجمعة تشوف لرؤية هلال
1: على كل حال شهر ربيع خميس جمعة، نحن نتهيأ لاستقبال أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: يا رب يسر إن شاء الله. آمين. آمين. بارك الله فيكم. إذن سيدي، شكر موصول في ختام هذه الحصة لمن بدأ معي هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية في جزء الأول، أخ زهير المسعودي، وأتمها معي في جزء الثاني الأخ سالم الشعري، يعطيك الصحة سالم. كذلك أيضا الأخت كريم عتيق كانت في التنسيق. لكل المتابعين والمتابعات، حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله

ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة

0: الفسق.
1: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: كد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن، وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأندري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد محمد وعلى صحابة سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، إنك على كل شيء قدير. حضرات الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم لمتابعة هذه الحصة الجديدة المتجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من برنامج المصحف الميسر الذي يعتني أساسا بتعليم ترتيل القرآن الكريم. إذن الحصة هذه نستمع إلى ترتيل الآية 66 من سورة الغاشية. أعوذ

لا يسمن ولا يغني من جوع. صدق الله العظيم. بعد ما استمعنا إلى ترتيل هاتين الآيتين الكريمتين من سورة الغاشية، الترتيل يستوجب منا أن نتدبر الآيتين، والتدبر هو الاهتداء بمعاني هاتين الآيتين الكريمتين، وهو قسمان: قسم على مستوى التلفظ بالحروف الكلمات القرآنية وأعطاء القواعد النطقية الخاصة بالحروف في قواعد ترتيل القرآن الكريم. نبدأ على مستوى التلفظ. قال تعالى: طعام. كلمة طعام في الآية السادسة معناها ننتبه إلى حرف الطاء وحرف العين الممدود. طاء حرف الطاء يجب أن نعطيه صوتا مفخما تفخيما ناشئا عن صفتي الاستعلاء والأطباق. طاء طاء. وحرف العين يجب أن نرقق صوته ترقيقا ناشئا عن صفة الاستفال من غير مبالغة. عا لا نقول عا ولا نقول عا تأثرا بالطاء بحرف الطاء الذي قبله. طعام طعام عا، فهذا غير صحيح. طعام طعام. يجب أن نكرر الاستماع إلى هذه الكلمة وحروف هذه الكلمة، وأن حتى يصبح النطق بحروفها سجية وعادة. طاء عا طعام. عندنا أيضا حرف الضاد: ضريع. ضاء، يجب أن نخرج الضاد من مخرجه وهو حافتا اللسان، معنى حافتا اللسان معا يلتقيان بالأضراس العليا. ضاء ضاء، يجب أن نشعر بأن الحافة اليمنى لللسان والحافة اليسرى التقت بالأضراس العليا، الأضراس من اليمين والأضراس اليسرى. ضاء، هذا هو باختصار ضريع، لأن فما نطق معناه وهو مزج حرف الضاد بحرف الدال المفخم. ضريع ضريع. وهذا في الحقيقة نبه عنه العلماء المحققون وقالوا بأن النطق هذا نطق غير عربي وغير فصيح، فيجب أن نتجنبه. فما من يقرأ في سورة الفاتحة: ولا الضالين. إذن ولا الضالين. وإحنا في تونس والحمد لله من نعم الله علينا التي لا تحصى ولا تعد، علمنا علماؤنا قديما قديما والحمد لله علمونا باش ننطقوا بالضاد ضادا وبالضاء ضاء وبالطاء طاء وبالدال دالا. ما سماش هالمزج هذا، ما عندناش في تونس والحمد لله. لكن وقت اللي تفتحت تونس بوسائل جديدة هذه والمواقع الاجتماعية والقنوات التلفزية، أصبحنا نسمع كثير ممن يقرؤون الضاد دالا مفخمة ضاء، وتأثرت كثير من الناس أثروا. بالنسبة للنطق تاعنا في تونس اللي هو مستمد من النطق العربي الفصيح، إذن الضريع والرق الراء ضريع، ما هو الضريع ريع. لا يسمن لا يس، السين يجب أن نظهر
رخاوته وصفيره، لأنه يتصف بالرخاوة والصفير. الصفير هو صوت يشبه صوت الطائر أو بعض الطيور. لا يس، من غير مبالغة ما نقولوش لا يسمن، هذا غير صحيح. أنا بعض العلماء ربي يبارك فيهم اللي هما ينشطوا في عصرنا هذا وفي وقتنا هذا وأيامنا هذه، معناها الحقيقة يتكلموا ويقولوا ما يجيش هذا الصفير هكا لا يسمن. من قال بهذا؟ فالصفير هو نتيجة الرخاوة، والرخاوة يجب أن تكون طبيعية، طبيعية مش معناها فيها تكلف. إذا فيها تكلف يقولي ما عادش رخاوة. هي الرخاوة شنو معناها؟ رخاوة، رخاوة الصوت بمعنى جريان الصوت في مخرجه جريانا طبيعيا وعاديا، هكذا قال لنا العلماء المحققون. إذن معنى حينما ننبه على هذا الصفير، مش معنى هذا نقول معناها بالغ في الصفير ولا بالغ في الرخاوة، لا، فرق بين الكلام هذا وكلام هذا. عندنا كلمة يغني كذلك فيها رخاوة، فيها تفخيم، يغني يغني، ما نقراوهاش الغين يغني ولا يغني ولا يغني، لا، ولا يغني يغني، جريان صوت الغين جريانا طبيعيا من غير مبالغة. نعيدها للمرة الثالثة ونعيدها حتى للمرة الألف، الرخاوة بدون مبالغة. عندنا بالنسبة للقواعد، طعام حرف العين ممدود، هذه قاعدة، ونوع مده المد الطبيعي معناها مقدار القصر. ضريع يجوز الأطوال الثلاثة، حرف الراء ممدودة ويجوز فيها الأطوال الثلاثة، لأنه سماه العلماء المد العارض. ما نقولوش المد العارض للسكون، هذه الكلمة راي زايدة وجاتنا من كما يقولوا في تونس من الأبعاد، جابوها ناس وحفظوها بعض التوانسة، كي توانسة مع بعض التوانسة ربي يهدينا ويهديهم للخير، معناها كي يسمعوا حاجة صحيحة ما يحفظوهاش، وكي يسمعوا حاجة غالطة تتحفظ وتتنقش في القلب وفي الصدر وفي الفكر، وما عادش ينجموا يبدلوها. تو الكثير من الطلبة معناها تقول لهم شو هالمد هذا؟ ضريع، قل لك المد العارض للسكون، رغم اللي تقول له راه للسكون، معناها كلمة ما عندها حتى مدلول. معناها تو بعد ما عرفنا بعض القواعد النطقية في الآيتين 6 و7، وعرفنا حسن التلفظ ولا إتقان التلفظ بحروف بعض كلماتها، باش ننتقل إلى القسم الثاني من التدبر، وهو تدبر على مستوى المعنى. معنى ربي بين لنا هؤلاء الوجوه الخاشعة العاملة الناصبة التي تصل نارا حامية، والتي ليس لهم طعام إلا من ضريع. معناه قال لنا ربي إذا احتاجوا إلى الطعام فطعامهم هو نبت ذو شوك، معنى فيه الشوك، ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هو نبتة، معناها هذاك طعامهم، نبتة معناها كلها شوك وأشواك. تسميه قريش الشبرق، الشبرق هو هذا النبتة اللي هي معناها وقت اللي جوعوا هذا هو طعامهم في جهنم والعياذ بالله. معناها أخبث طعام وأشنعه، معنى لا ينتفع به الجسم ولا يدفع عن الجائع الجوع. هذا هو اللي قاله ربي بالنسبة لهذه الوجوه، الوجوه الخاشعة والعاملة والناصبة، تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام
إلا من ضريع. وهنا يجوز أن نقف على كلمة طعام، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لأن الاستثناء هنا منقطع، لأن ليس لهم طعام، كلمة الطعام الطعام الحقيقي، الطعام هو الطعام الذي ينتفع به الجسم، الطعام الذي يدفع عن الجائع الجوع، موش الطعام الخبيث، الطعام اللي هو فيه بشاعة وفيه معناها وفيه أشواك وفيه معناها يتعب، يتعب حتى الفم معناها. ولهذا هو الاستثناء منقطع، المعنى منقطع عن جملة ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع هذا في العادة ما هوش طعام في الحقيقة، لأنه لا يسمن كما قال ربي ولا يغني من جوع، لا يسمن الجسم ولا يغني معناه من جوع، إنسان ما يدفعش عن الإنسان الجوع. إذن ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا الوجوه التي بسبب أعمالها السيئة في الدنيا وأفعالها الدنيئة معناها دخلت نار جهنم وتعذبت بألوان من العذاب، الآيات 8 و9 و10 حتى الآية 16 ربي يذكرنا فيهم، في هالآيات يذكرنا فيها الوجوه الناعمة، سماها ربي ناعمة ضد الوجوه الخاشعة الذليلة. فقال تعالى وجوه يومئذ ناعمة، بعد أن رتلنا هذه الآية الثامنة فالترتيل يستوجب منا التدبر، التدبر القسم الأول منه هو على مستوى حسن التلفظ للحروف، حروف كلمات هذه الآية. أول حرف هو حرف الواو مثل ما عرفنا فيما سبق من الآيات، الواو المضموم إذا كان في، خاصة إذا كان في أول الكلمة، وجوه لابد أن نظهر وأن نتكلف في إظهار صوت الواو المضموم وأن نضم الشفتين ضما كاملا، وجوه يومئذ ناعمة، هذا على مستوى التلفظ. أيضا حرف النون في كلمة ناعمة، نا كما عرفنا سابقا حرف النون المتحرك بالفتح والممدود يجب أن نرقق صوته ترقيقا من غير مبالغة، قلوش ناعمة وإلا نفخم الصوت متاعه، ناعمة. كذلك عندنا يومئذ، ياء ردبان على حرف الياء، ياء يومئذ ماهيش يومئذ، يو معنى تفخيم الياء وتفخيم الواو، يومئذ يومئذ ناعمة. بالنسبة للقواعد الترتيل، تنوين الضم في كلمة وجوه

0: تلهى من غير مبالغة، أما ما معناه ما يزمنا نسمعوها، حرف الهاء الساكنة ناعمة ناعمة. الحمد لله أتممت الكلام على القسم الأول من التدبر الذي يحقق لنا ترتيل هذه الآية الثامنة، والقسم الأول الذي يهتم بإتقان التصويت للحرف في الكلمة القرآنية وإعطائه ما يستحق من القواعد النطقية. إن شاء الله في حصتنا القادمة أوضح لنفسي ولكم حضرات المستمعين الأكارم القسم الثاني من التدبر، وهو التدبر على مستوى المعنى، بمعنى الفهم والتأمل والتعلم من هذه الآية الكريمة الثامنة، وجوه يومئذ ناعمة. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن عباده الذين قال فيهم سبحانه وتعالى في الآية الثامنة من سورة الغاشية وجوه يومئذ ناعمة. آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
4: تعاهد القرآن دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على سيدنا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كما نشكر الأخوة الأفاضل القائمين على هذا البرنامج في الإخراج التقني والإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله، نكمل 3 آيات لمزالوا في سورة الفاتحة. وصلنا المرة اللي فاتت إياك نعبد وإياك نستعين. نكمل الآية اللي بعدها، نقول إهدنا إي، ما نقولوش آ إهدنا، لا إي كسرة خالصة، نقول إهدنا الصراط، إهدنا إهدنا، ما نقولوش إهدنا صنا، لا إهدنا الصي صاصوصي، إهدنا الصراط ال، ما نقولوش طل، لا إهدنا الصراط المستقيم. عنا ميم بعد لام القمرية، ميم مضمومة، نقول مو، ومن بعد أس، مو أس مس، ما نقولوش مس سو، لا إهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم. به الآية اللي بعدها، صراط الذين، صي كيف كيف صاصو صي، وهنا بطبيعته حرف مفخم في المضموم باش يقل درجة التفخيم متاعه، كيف كيف في المكسور باش يزيد يهبط شوية، يضعف درجة التفخيم تقل شوية. نقوله صراط، صراط ال، صراط الذين أنعمت عليهم، ما نقولوش هم ها لا هي، صراط الذين أنعمت عليهم غ، ومن بعد عنا يا ساكن نقولوا غي ري غ أي مش غي يا لا غيري غير الماء غير المغ ما أغ. بتبيع الغين حرف مفخم ما نقولش مغ غ لا غير المغبوب عليهم ولا ولا ونمشيو باش نمشيو للضاد نقولوا ولا الضالين ونمدوا ستة حركات في المد ذايا المد اللازم في الضالين به نقولوا نعودوها من اللول نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: مرحبا
6: وبيك عايش في الشيخ محوالك.
5: الله يبارك فيك عايشك. الاسم
6: مبروك العارم مع سنة ولد الفرق.
5: مرحبا بيك. لا مبروك
6: وبيك عايش.
5: شنو مش تقرأ الناي؟
6: مش نقرأ من سورة الحج.
5: من سورة الحج
6: إن شاء الله.
5: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: ما قلوش شاء عاد أرد بالك. أعوذ بالله من الشاء شاء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
5: للا مبروكة.
6: نعم.
5: نعاودوا ونقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم. هنا فما ما الطبيعي.
6: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل
5: كيف كيف نفس. ترونها
6: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها.
5: لا وتضع كل ذات حمل مش ذات ذات حمل حملها.
6: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.
5: عاودها الآية ذي يقول من يجادل في الله ما نمدوش بعد اللام نعملو مد.
6: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير.
5: الله يبارك فيك أختي مبروك.
6: بارك لك عيسى.
5: أنت قاعدة تتعلم في الجمعية؟
6: هاي نقرأ في الجمعية بإذن الله نقرأ.
5: والصورة هذه تحفظ فيها؟
6: نقرأ فيها توحاليا نقرأ فيها.
5: تقرأوا فيها؟
6: حبيت نقرأ.
5: تحفظوا فيها أنتم يعني باي قداش عندك تتعلم تو؟
6: تو لا يدخلت معناتها خطي في عمنا ولا معناتها عندي ربط العام.
5: باي ما شاء الله عليك ربي إن شاء الله يعلمك يعني. وانت به شوية في المدود وزيد ركز في الحروف متاعك باش ما عادش تقول لنا الكا والشا فاكر الحروف المستفلة والحروف المفخمة.
6: نتبع فيكم نحفظ منكم ونقرأ في الجمعية.
5: باي يلزمك تقرأ غاديك باش تصلح وتتبع وتقرأ.
6: ها مصحية للمعلمة متاعي، مبروك البحر إن شاء الله ربي.
5: أي ربي يبارك فيك وفيها يا سيدي، شكرا معايزة. لك عايشك، نسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك إن شاء الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
7: ماريا الدرويش.
5: مرحبا بك ماريا، منين يا ماريا؟
7: من تونس.
5: قديش عمرك بنتي؟
7: عمري 10 سنوات.
5: ما شاء الله. وشنية قديش شنية قديش تحفظ من القرآن؟
7: 10 أحزاب.
5: هاي ليسر ما شاء الله، منين تحفظهم؟ من الأحقاف للناس، منين بالضبط؟
7: من الناس إلى الأحقاف.
5: صحي طيب، هاي ليسر شنية باش تقرأ؟
7: سورة الأحقاف.
5: تفضل بنتي.
7: أعوذ بي.

0: أيوة أجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أتاعتم علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: أحسنت يا ماريا، ما شاء الله عليك بنتي، أحسنت. هاي اليسر ما شاء الله. أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب. ترى تنجم تقرأ هنا بالوصل
0: ده.
1: هاي ترى
0: أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب.
1: عودها ترى عودها.
0: أم لهم شرك في السماوات إيتوني
1: لا
0: بكتاب.
1: لا كيف نبدأه في الوصل نقراوها هكا بنتي. أم لهم شرك في السماوات توني في السماوات توني بكتاب. باهي تراها عاود هاي.
0: أم لهم شرك في السماوات توني بكتاب.
1: صحيت ما شاء الله عليك. باهي ما عادش تنساها هذيا. أو كنتي كيف تقف عليها تقراها إيتوني وكيف في الوصل نقراوها في السماوات توني. ما شاء الله عليك بنتي، أحسنت. باهي تلاوتك باهي وإن شاء الله ربي يجعلك من حملة كتابه.
0: سيدي
1: تفضل بنتي.
0: مساش معديلك خويا.
1: هاي تفضل هاتف.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. ها شنو الاسم؟
2: مهيار.
1: مهيار مرحبا
2: بك. من تونس.
1: مرحبا بك سي مهيار. هاي قديش عمرك انت؟
2: 8 سنوات.
1: هاي لي سنة. انت اصغر من ماريا عاد اختك الكبيرة هذيك. ها
2: اي
1: باهي. شنو وانت شنو باش تسمعنا تواي؟
2: سمعت أوائل سورة الزخرف.
1: آه يتفضل ولدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
1: أحسنت يا مهيار، أحسنت، صحيت، ما شاء الله عليك أنت واختك، ما شاء الله، ربي يبارك لكم في والديكم، في بوك وأمك الزوز. نعم بابا،
0: نحب نقول لك حاجة.
1: قل لي. أي
0: إن شاء الله يرحم بويا اللي حفظني وعاوني باش نوصل لهنا، ويرحم أمي اللي شجعتني باش وصلت لهنا.
1: باهي باهي، وصلت لهم إن شاء الله، يسمعوا فيك هما.
0: أي
1: باهي، هاي اللي سرايح سلمنا عليهم يا سيدي. أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا سيدي.
3: قاعد نترجم هو للراجل أختي، هو اسمه زكريا، هو من لندن، يحب يقرأ سورة النوح.
1: سورة نوح.
3: أي.
1: اسمه زكريا.
3: اسمه زكريا.
1: به. أي هو بحذيك في تونس ملهوني.
3: أي بحذية بحذية.
1: ومنين أنتم؟
3: من بني خلاد.
1: من بني خلاد، مرحبا سيدي.
3: به يا سيدي. من بريطانيا.
1: أي أي أخويا، خليه يسمعنا إن شاء الله. هاي تفضل سي زكريا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروه واستكبروا استكبارا.
1: أعاود الآية ذي، واستغشوا ثيابهم وأسروا
4: واستغشوا ثيابهم وأسروه واستكبروا.
1: لا مش وأسروه، وأسروا بلاش هو وأسروا واستكبروا استكبارا. ها
4: وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: الله يبارك فيك زكريا، أحسنت أحسن، شكرا على هذه التلاوة الباهية.
5: عفوا أخي الكريم، لا ما يتكلمش عربية يعني.
1: أي ما وين قاعد وأنت مسالش، قل له بعد فسر له، فهمتني؟ احنا شنو تحب. ربي يبارك فيك.
5: الحمد لله الإسلام موجود في كل مكان.
1: لا ما شاء الله ما شاء الله،
5: رجع المؤمنين الإيمان
1: ما شاء الله.
5: ربي يبارك الله خير هذا البرنامج.
1: الله يبارك فيك، عايش خويا، أحسنتم، شكرا لكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
6: أنا زهرة من سيدي بوزي.
1: مرحبا بك للا زهرة،
6: عايشك. نحب ما تأثر من سورة عمة، سألوا نزع عمة.
1: هاي تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
1: يا أختي زهرة.
6: نعم.
1: عما يتساءلون، فما مد واجب هنا عليه، ما نعملوه ولا ما نعملوهوش؟
6: نعملوه.
1: هاي تفضل.
6: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: اسمعني ترى قولك ايه، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون،
6: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: صحيت.
6: نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوق سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا
1: سراجا
6: وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج حبا ونبات وجنات أنفاسا.
1: الله يبارك فيك أختي زهرة، أحسنت يا أخي. قاعدة تقرأ أنت تتعلم ولا لا؟
6: بيه
1: عملت حفظت جزء عامة؟ ما شاء الله عليك. بيه ما عادش تزرب كيف تبدا تقرا باش تجيب لنا الاحكام، ما تاكلهمش هكاك، فهمت؟ اكل غنن واكل واحد ما عملتهمناش. فوقكم سبعا شدادا وجعلنا وانزلنا، اذوكم نعطيهم حقهم، يلزم ياخذوا حقهم اللي هما مقدار حركتين، فهمت اختي؟
6: فهمت.
1: تلاوتك باهية، انت كان تركز شوية تو تشوف، ما شاء الله عليك.
6: عايز خويا.
1: احسنت عايز. ربي يبارك فيك، نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هكا لله زهر.
6: ان شاء الله ربي معاك.
1: احسنت، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
1: مرحبا،
7: اسمي ادريس.
1: مرحبا بيك سي ادريس. منين يا ادريس؟
7: من قيروي.
1: وشنو هي قداش عمرك؟
7: 8 سنين.
1: ما شاء الله عليك. قداش تحفظ من القران؟
7: 6 احاديث.
1: الله، هاي منين باش تقرا لنا؟
7: سورة الواقع.
1: الواقع، تفضل سيدي.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال

ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك

0: الله يبارك فيك، صحيت صحيت صحيت يا دريس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ان شاء الله ربي يجعلك من حفاظة كتابه ان شاء الله.
1: امين.
0: ربي يبارك فيك، سلمان على والديك بوكو، ها،
1: عايش.
0: والعائلة الكل. هاي ربي معك يا سيدي. السلام عليكم، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
2: وبيك يا عايشك يا شيخنا الكريم.
0: الله يبارك فيك أختي.
2: عايش.
0: الاسم؟
2: الاسم نجات من سيدي بوزيد.
0: مرحبا بيك للا نجات.
2: الله يبارك لك ويرحم والديك.
0: عايش. كشنية باش تسمعنا للا؟
2: باش نقرأ شوية ما تيسر من سورة ياسين.
0: تفضل.
2: ربي يزيد فضلك ويرحم والديك.
0: عايش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
0: باهي، عاودها، ما اعمل مد حركتين بركة، ما تزيدش اكثر يعني.
2: باهي.
0: ياسين. يا اكهو. ياس.
2: عملت اطول. نعم نعم.
0: هاي طولتها شوية انت.
2: باهي. ياسين.
0: اسمعني يا اختي، نعاود وما يسالش، نقولوا ياسين، خاطر السين ست حركات.
2: اي السين. نعم.
0: يلا.
2: ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم.
0: العزيزي.
2: نعم.
0: العزيزي.
2: نعم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر
0: آباؤهم. لا لا.
2: نعم.
0: لتنذر قوما ما أنذر. الهمزة مضمومة.
2: نعم.
0: أنت قدامك المصحف ولا لا؟
2: لا قدامي.
0: أي صح. أي ثبت بالقداء.
2: باه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
0: ترى عاود كيما باش نقول انا، نقول لتنذر قوما ما أنذر ما تقولش ما أنذر، ما تمدش بعد الراء. ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
2: ده لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
0: صحيت.
2: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعمال.
0: جعلنا
2: على المد. نعم.
0: مد طبيعي.
2: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهم إلى الأذقان.
0: فهي فهي.
2: نعم.
0: فهي إلى الأذقان.
2: نعم نعم شيخ الكريم. فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من
0: وجعلنا كيف كيف وجعلنا هن كيك يولي.
2: نعم الشيخ الكريم، تم ملاحظه راهو كان المد الحقيقي الصحيح ديما ذا نغلطيه، اما نخاف نجيبوا اكثر.
0: ما تجيبوش اكثر هكاك، انت تقول جعلنا جعلنا هن جعلنا هذيا نحن وجعلنا.
2: نعم.
0: وجعلنا من بين ايديهم هكاك، تنقص حرف انت كيما تعملوش. هاي
2: المد ذاك يبدا ظاهر.
0: يلا اختي.
2: وجعلنا من بين أيديهم سدا.
0: أيديهم مش أيديهم. أيديهم. أي.
2: وجعلنا من بين أيديهم سدا. ومن خلفهم سدا. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون.
0: لا ما فهمش فهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
2: أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
0: الله يبارك فيك أختي نجات. أذية أنت تحفظ فيها وحدك وإلا تحفظ فيها فما شكون يعني يعلم فيك؟
2: نقرا مع مجموعه بالانترنت خاطر نص برا ما حدايش جمعيه مع مجموعه بالانترنت الحقيقه نزلت في بدايه باش نتعلم.
0: باهي ما شاء الله عليك انت بدأ في البدايه وتقرا هكايا تزيد تتعلم ان شاء الله وتركز تو ان شاء الله تولي ملعلعه بالقران.
2: الله يجزيك
0: ربي يبارك فيك أختي نجات ونسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله.
2: إن شاء الله ركز. نور فادة بربي أختي معايا لو سمحت يرحم والديك طبتك.
0: ناخذو باش ناخذو فاصل ولا مثال شاي وين يا أختك؟
2: هاي حدايا
0: هاي تفضل شنو باش تسمع عن أختك؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام أختي. الاسم؟
2: الاسم فاطمة.
0: مرحبا بك لالة فاطمة. شنو باش تقرأ لنا؟
2: سنقرأ من سورة البقرة الآية 11.
0: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحيم.
0: صحيح. أي.
2: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس.
0: أغز وإذا قيل لهم آمنوا مش آمن آمنوا.
2: آمنوا.
0: أي.
2: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم السفهاء.
0: هم السفهاء.
2: ولكن هم السفهاء.
0: لا ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
2: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قالوا
0: لقوا
2: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
0: الله يبارك فيك أختي فاطمة. صحيت إن شاء الله المرة الجاية كيف تكلمنا أختي نجات نسمعوك تقرأنا أنت آيات أخرين وتقرأهم أحسن من هكا إن شاء الله. ربي يبارك فيك. فاصل
3: إشهار
0: ثم نعود.
4: فما ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق بنك الجميع.
3: إشهار

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: مرحبا. الاسم؟
1: أسوة بن عويشة من ولاية لانجلوس.
0: مرحبا بك يا أسوة. قداش عمرك بنتي؟
1: 11 سنة.
0: الله. وقداش تحفظ من القرآن؟
1: 3 أحزاب.
0: هاي الياسر. يعني جزء عامة والحزب الاخر اللي بعده هكاكا. تسمع فيا أسوة؟ يا أسوة انقطع الاتصال. يا أسوة فقدنا الاتصال بأسوة. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا
2: بيك. عايشك بارك الله فيك من حضر الشيوخ الكل والعاملين معك من الكل.
0: الله يبارك فيك. عايشك. شكرا. الاسم أختي؟
2: نجاح من قصد.
0: مرحبا بيك.
2: وبيك
0: عايش. نيبش تقرأنا؟
2: نقرأ سورة الفاتحة إن شاء الله.
0: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين.
0: عاود. ملك ترى؟
2: ملك يوم الدين.
0: صحيح.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: عاودها.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: بعد الدال ما نحاولوا ما نعملوش هكا، فما كلمات صغيرة كي نقولوا إياك نعبد ونعبد وإياك، يعني الحركة بركة، ما نعملوش بعدها مد هكا صغير. عاود.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: تحب تتمرن عليها بالقداء، ديما الحرف اللي بعدها وصلوا بالكلمة ذيك، تقول إياك نعبد و اقف ترى. قول انا هاكا ما مديتش، فهمت ولا لا؟ اياك نعبد واياك نستعين.
2: اياك نعبد واياك نستعين.
0: احسن. شكرا. به.
2: اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
0: بارك الله فيك اختي. احسنتي.
2: ربي عندي طلب صغير لو كنت تسمح.
0: تفضل.
2: أن نحبك تدعي لي دعوة لوالداتي وتعطيهم نصيحة ولدي يسمع فيك باش يرجع يصلي، عمره 11 سنة كان يصلي وهكا تخاذل شوية، ربي إن شاء الله يهديه.
0: إن شاء الله ربي يهديهم ويصلح حالهم وربي يبارك لك فيهم، ومادام هم باهية كاية وتحفظ في القرآن هاكم هما في العمر ذي يعني صغار شوية كي
2: أي صغار بيسيرش. ما حبيت نضغط عليهم. قلت خلي على راحتهم.
0: علش بش تضغط
2: بشوي.
0: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ها؟
2: إن شاء الله.
0: ما وانصحهم أنت وقل لهم
2: ربي ينفع بيك
0: وشجحهم وهدي لهم حاجات، يعني جازيهم إن شاء الله ربي يهديهم. أم يسمعوا في أما رو لازم الصلاة يلزمهم يصلي باهي.
2: نعرف.
0: هذه حاجة لازمة. ها؟ وبقدرة ربي إن شاء الله
2: حفظتهم. هو أخوه عمره 9 سنين حفظتهم وكانوا يصلوا.
0: لا ما تخافش عليهم إن شاء الله.
2: كانوا نفحين وبعد
0: سبطلوا. مثالش بشوية عليهم أما يلزمهم يرجع. مثالش
2: ربي يبارك فيك. أعطيه كلمة خلي إن شاء الله ربي يهديه.
0: باهي. يسمع فيه هو
2: اسمه حمزة. أي يسمع فيه.
0: يا سي حمزة أسمع كلام أمك عايشة ولدي. ها؟ وتمشي تصلي. ما فيهم شيء. صلي خمسة أوقات. كل صلي خمسة ما بين 5 و10 دقائق. شنية خاسر أنت ولدي باش تمشي تعملها؟ ما تعملهم حتى شيء. باش تمشي تصلي وتدعي ربي باش يوفقك ويستجاب لك الدعاء متاعك وتبدأ أمورك باهية. يعني إذا كان أنت تصلي تبدأ ديما تواصل مع ربي سبحانه، ما تصير لكش حاجات هكا ولا هكا، تبدأ ديما محروس في عينيه. باهي. ربي يبارك فيكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. أسوة. السلام عليكم. أسوة معايا؟
1: ايه.
0: أنا رجعنا لك. هاي. قلت لي عمرك 11 سنة وتحفظ 3 أحزاب.
1: نعم.
0: هاي منين مش تقرأنا بنتي؟
1: بس نقرأ من أواخر سورة ياسين.
0: أي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا

0: فهم لها مالكون.
1: عاود قول أنعاما فهم، ما نقولوش أنا، ما نقلقلوش النون، نقولوا أنعاما فهم لها مالكون.
0: أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون.
1: صحيت.
0: ولهم فيها منافع ومشارب.
1: صحيت.
0: أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
1: عاود هالآية ذي، قول آلهة لعلهم ينصرون. أي واتخذوا، عاود.
0: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون.
1: صحيت.
0: لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك،
1: عودها، فلا يحزنك،
0: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون.
1: صحيت يا أسوة، ما شاء الله عليك بنتي، صحيت. نسمعوك مرة أخرى إن شاء الله في تلاوة أحسن من هكا، وتزيد تحفظ لنا أحزاب أخرين. ها المرة ذي ثلاثة، المرة جاية تكلمني قول لي راني حفظت 10 أحزاب.
0: ليه.
1: ربي يبارك فيكم.
0: إن شاء الله.
1: ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مرحبا سيدي. أهلا بيك.
2: عايشك يا رحم والديك.
1: الاسم؟
2: فتحي من تونس.
1: مرحبا بيك سي فتحي. شنو باش تقرا؟
2: باش نقرا من سورة البقرة، من المزمور الثاني باش نقرا.
1: تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: عودها وقول ويمدهم في، ويمدهم في، بيننا الميم
2: فيها ادغاء، فيها هذيك اخفاء بغنى في
1: لا ما فيهاش هذاك، علاش قلت لك بينها لنا احنا.
2: الله يبارك. اظهار.
1: صحيت.
2: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: باقي راك انت تعمل فيه شويه، قال لك احضر لدى واو وفاء ان تختقوا. ويمدهم في، ويمدهم في، نسموهم الزوز يلا.
2: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، فلما أضاءت ما حوله.
1: لا ما نقلقلوش التهنة، ما نقولوش أضاءت، فلما أضاءت ما حوله.
2: الله يبارك. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: يبصرون، قلق للباء.
2: في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
1: فيه، ما نقولوش فيه، ما نمدوش بعد الهاء، عاودها.
2: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون
1: وبرق يجعلون
2: وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.
1: هاي الياسر بارك الله فيك سي فتحي.
2: شكرا.
1: هاي
2: شيخ باي شيخ شاركت معك المرة فاتت تقدم يعني قاعد نتحسن ولا
1: أكيد مادام قاعد تقرأ وتحفظ وتجتهد بطبيعة
2: نحفظ من المغرب والعشاء متاع الشيخ الله يرحمه دكتور الحفية الدكتور
1: أي باهي باهي باهي ديما مادام
2: تتحس نحفظ على الشيخ نحفظ كان على إذاعة القرآن
1: باهي أنت يحفظ على إذاعة القرآن أما يا حبة ذا لو كان زادة تمشي تقرأ عند شيخ هكيكي اللي تحفظهم باش تمشي تسمحهم باش هو يصلح لك
2: شيخ في الضاحية الشمالية عندك وين تعرف وين
1: والله توا مبدئيا ما

0: ألو،
1: السلام عليكم.
0: ألو،
1: نسمع فيك أختي.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا.
0: يعيش. سلامة.
1: الاسم
0: سناء. سناء.
1: مرحبا سناء. منين يا سناء؟
0: متى يسر مسوح الحجر؟
1: باهي تفضل. أي
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
1: فخمل الراء شوية. كفروا مش كفروا. هاي ربما.
0: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل.
1: أي.
0: فسوف يعلمون.
1: عودها. فسوف.
0: فسوف يعلمون.
1: ما فهمش بد. ما هيش فسوف. فسوف يعلمون.
0: فسوف يعلمون.
1: صحيت.
0: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذين نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
1: أعود للآية هذه. وقالوا يا أيها الذي.
0: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
1: الله يبارك فيك يا سناء. أحسنتي. باهي تلاوتك باهية ما شاء الله عليك، وديما إن شاء الله تتحسن. باهي أحسن من هكا إن شاء الله. ربي يبارك فيك. أحسنتي. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
2: عايشة.
1: الاسم
2: ربيعة العمدوني من بيجا.
1: مرحبا بك ربيعة.
2: عايشة ربي فضل.
1: شنو باش تقرأ لنا أختي؟
2: سورة الفاتحة وكان أمكن سورة الإخلاص.
1: تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
1: قل ملك يوم الدين.
2: ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: مد شوية. يقول ولا الضالين.
2: ولا الضالين.
1: به.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: الله يبارك فيك.
2: الله العظيم.
1: شكرا يا ربيعة. وكيف تتقلقل في سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. سهل عملها. أحد ما تقولش أحد. ها؟ أحد.
2: عايش.
1: الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باهي إن شاء الله نسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا يا أختي ربيعة.
2: عايشك.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي. شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
3: وعليكم
1: السلام. عليكم
3: السلام. عليكم.
1: مرحبا يا سيدي.
3: معك أيمن البجاوي من ولاية باجة.
1: مرحبا بك سي أيمن.
3: عايشك. باش نقرا ان شاء الله تلاوة آية النور.
1: تلاوة
3: آية النور.
1: آية النور. تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح.

0: مصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
1: عاودها ذي. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه. ما نعملوش فيها يعني، ما نقولوش لم تمسسه. يلا.
0: يكاد زيتها يضيء ولو
1: لا مد عادة مد عمل لي المد متاع يضيء ولو
0: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه.

0: يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم.
1: الله يبارك فيك يا أيمن، أحسنت. باهي عجبتك الآية نور على نور،
0: أي
1: ربي
0: الشيخ
1: ينور
0: ممكن
1: ذاتك يا سيدي.
0: عايشك
1: الله يبارك فيك. أما أنت قاعد يعني تتعلم تحفظ القرآن هكا؟ ها؟
0: على برشا معناتها محاكاة لبرشا مشايخ وبرشا مقامات، مقام النهوان برشا
1: باهي،
0: مقامات.
1: ربي يبارك فيك.
0: عاشك،
1: أحسنت، شكرا.
0: السلام
1: الله
0: عليكم.
1: يبارك فيك. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا. الاسم؟
2: هارون محمود.
1: أهلا بسي هارون، منين يا هارون؟
2: من بابا نزيد بومرداس.
1: مرحبا بيك سيدي. شنو باش تقرا لنا ولدي؟
2: سورة المسد.
1: المسد، داي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حمل من مسد.
1: حبل.
2: حبل من مسد. صدق الله مولانا العظيم.
1: صحيت يا هارون، صحيت. عايش ولدي.
2: سيدي بلال، سيدي بلال.
1: شنو يا هارون، شنو تحب تقول لي؟
2: سيدي بستقرا ماما بعد.
1: هاي تفضل. نسمع فيك اختي. هاي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا بيك.
3: فاطمة من معتمديت بومرداس.
1: مرحبا بيك للا فاطمة، شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة الشمس.
1: الشمس، تفضل. هاي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها.
1: قل والأرض وما طحاها.
3: والأرض وما
1: لا
3: طحاها.
1: من مدوش، ما نقولوش والأرض، نقول والأرض وما طحاها.
3: والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أسقاها، فقال لهم رسول الله
1: رسول الله
3: رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعاقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها.
1: الله يبارك فيك.
3: الله
1: شكرا اختي فاطمة. انت قاعدة حفظتها وحدك؟
3: اي
1: باهي. ما تمشيوش تقراو غاديك؟ ما عندكم الجمعية قريبة ولا؟
3: لا لا، نازل من صريفية وكفيفة، ما عندي الجمعية.
1: ما ربي ان شاء الله هيحفظك ويعلمك ان شاء الله، ويحفظك ويبارك فيك ويمتعك بالصحة إن شاء الله.
3: عايشك بارك الله.
1: أحسنت، شكرا على هذه التلاوة. أحسنت، شكرا لك. السادة المستمعين، نعاود نذكر، احنا قلنا مرة حكينا على الباب اللي هو مهم ياسر في التجويد، اللي هو باب مخارج الحروف. كذلك يعني احنا ماذا بينا ناخذ ونتعلم مخارج الحروف، وما ننساوش باش نتعلم زادة الصفات متاحة، على خاطر الصفات هي اللي تخلينا احنا نحسوا به الحرف ونوليه ونأديوه، باش نعرفوا شنية فيه الحرف هذاك، من الصفات، من الهمس، من الجهر، من الرخاوة، من الاستطالة، من الصفات، باش نعرفوا الحرف شنية معناها بالضبط، شنية فيه صفات، باش يكون الحرف أزين وأشب وأحلى وأحسن. بارك الله فيكم، شكرا لكم على ما قدمتم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: طيبة برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة للإسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل في هذه الحلقة من السلسلة الوثائقية طيبة نتائج معركة أحد وما تلاها من أحداث ومخاطر تعرضت لها المدينة المنورة جراء المعركة. فهل تشرح لنا أستاذنا المؤرخ ماذا حدث بعد هزيمة المسلمين؟

قبل أن يخرج المسلمون وكفار قريش من أحد، نادى أبو سفيان بن حرب زعيم قريش بصوت عال: إن موعدكم بدر العام المقبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قل نعم، بيننا وبينكم موعد. وعاد جيش المسلمين إلى المدينة التي كانت تضج بالبكاء والحزن على ما حدث في المعركة. وقال لما سمع البكاء في بيوت الصحابة على شهداء أحد قولته المشهورة: لكن حمزة لا بواكي له. ودخل النبي بيته، وتشير المصادر إلى أن النبي خرج صبيحة اليوم العاشر من شوال أو السادس عشر منه حسب بعض الروايات، أي بعد المعركة بيومين أو ثلاثة تقريبا، طالبا من المسلمين الخروج وراء جيش قريش الذي لم يخرج من المدينة بعد، وإن كان وصل أطرافها باتجاه مكة، وألا يخرج في جيش المسلمين إلا من شهد أحدا، ما يعني أن غالبية من سيخرج سيكونون من الأوس والمهاجرين. وسريعا تجهز النبي عليه الصلاة والسلام رغم ما كان به من جراحات هو وبقية الجيش. فأسيد بن حضير كان يتعالج من جراح المعركة السابقة، لكنه ما إن سمع النداء حتى خرج، والأمر ينطبق على كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، مثل بني سلمة الذين خرج منهم 40 جريحا. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم بني سلمة. وكما سبق وذكرنا، اشترط النبي للخروج واللحاق بقريش أن يكون الخارج شارك في معركة أحد، فبدأ من لم يشارك في الحضور للنبي وطلب المشاركة، لكنه عليه الصلاة والسلام رد الجميع إلا جابر بن عبد الله الذي يقول: كنت أنوي المشاركة في أحد، لكن أبي ردني قائلا: يا بني، يجب أن تبقى مع أخواتك، فهن ضعيفات لا رجل عندهن، وأنا سأخرج طلبا للشهادة ونالها. فلما تحدثت مع النبي عليه الصلاة والسلام سمح لي بالمشاركة مع الجيش. وقبل أن يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ومعه جيش المسلمين من المسجد النبوي الشريف حيث كان الاجتماع، أرسل عليه السلام ثلاثة رجال يأتونه بخبر قريش. وعلم المسلمون أن جيش مكة يعسكر في منطقة تسمى حمراء الأسد، وهي الآن بالاسم نفسه، وتقع بعد مسجد الميقات بقليل للخارج من المدينة باتجاه مكة.

لكن يا أستاذ، جيش المسلمين يعاني من الجراحات والإصابات جراء معركة أحد، فكيف له القتال وهو على تلك الحال؟

هنا تحديدا تتجلى عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرف وشاهد حجم الجراحات والإصابات الموجودة في الجيش، ورغم ذلك سار بالجيش حتى عسكر في منطقة حمراء الأسد يومي الاثنين والثلاثاء، ودفع باللواء وهو معقود لم يحل منذ أحد، إما إلى الإمام علي بن أبي طالب وإما إلى أبي بكر الصديق إظهارا للقوة وإرهابا للعدو. ورغم أنني لم أطلع في المصادر على عدد جيش المسلمين في معركة حمراء الأسد، فإنه يبدو أن العدد قد يصل إلى 500 مقاتل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر جيش المسلمين في النهار أن يجمعوا الحطب من الوادي، ثم يأمرهم في الليل أن يشعل كل واحد منهم نارا في المنطقة التي يجلس فيها. هنا شاهد جيش قريش النيران الهائلة التي كانت تضيء الليل من معسكر جيش المسلمين، فانقسم الرأي بينهم، فهناك قائل يقول: والله لم تصنعوا شيئا في أحد إلا أن قتلتم عددا منهم، فلا محمدا أصبتم ولا الكواعب أردفتم ولا شأفة المسلمين أزلتم. أما الرأي الثاني فكان يقول: والله إن النيران تشتعل في قلوب المسلمين غضبا لما حدث لهم في أحد، وقد يجمعون لكم من غاب من رجال الخزرج عن أحد ويأتونكم، فهلموا بنا نرجع إلى مكة. وبين اختلاف قريش في رأيها حول حرب جيش المسلمين في حمراء الأسد، أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمه سعيد بن أبي معبد الخزاعي، وكان مشركا لكن قومه كانوا حلفاء النبي في المدينة، وقال له: يا محمد، لقد عز علينا ما أصابك في أحد، وقد وددنا والله أن كعبك أعلى من قريش، وأن المصيبة التي حدثت تمنيناها لو كانت في غيرك. وذهب الخزاعي إلى قريش، وكان النقاش دار حول ما إذا كانوا سيحاربون أو لا، فلما رآه أبو سفيان قال: ها هو أبو معبد الخزاعي قد جاء من عند محمد ومعه الخبر اليقين، فما عندك يا خزاعي؟ قال: تركت محمدا وأصحابه يتحرقون عليكم مثل النيران، وقد جمعوا من تخلف من الأوس والخزرج وتعاهدوا حتى يلحق بكم ويثأروا منكم لما قتلتم من أشرافهم. فقالوا: ويلك، إنا كنا نفكر في حربهم مرة أخرى. وسريعا بعدما سمعت قريش كلام الخزاعي أخلت معسكرها وصارت في اتجاه مكة، وفي الطريق لقي أبو سفيان قوما في طريقهم إلى المدينة، فقال لهم: أبلغوا مني محمدا رسالة وأنا أكرمكم حينما تأتون مكة. فقالوا: ما هي؟ قال: أبلغوه أننا رحلنا لكننا سنعود ونقاتلهم. وفعلا فر جيش قريش وعاد جيش المسلمين إلى المدينة.

رغم انتصار قريش في أحد إلا أنها فرت من غزوة حمراء الأسد، ورغم ذلك الانتصار إلا أنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه، ألا وهو استئصال شأفة المسلمين، أليس كذلك أستاذنا المؤرخ؟

نعم هذا صحيح، ودعيني أروي لك قصة حدثت في غزوة أحد تبين حجم الخوف الذي كان يعتري قريشا من الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين بصفة عامة. فقد كان هناك رجل من كبار قريش يدعى أبي بن خلف ويطلق عليه الغطريف، وكان من أشد الناس إيذاء للنبي في مكة. وقابل في إحدى المرات النبي وقال له: يا محمد، إني أعلف هذه الفرس يوميا بالذرة حتى أقتلك وأنا راكب عليها. فرد عليه النبي: بل أنا قاتلك إن شاء الله. ولما كانت غزوة أحد وتراجع المسلمون إلى الجبل وانتشرت شائعة مقتل النبي التي أطلقها ابن قميئة، قال أبي: أعرف أنه كاذب وأن محمدا لم يمت وأنا سأقتله. وشق الصفوف وصعد بفرسه إلى بداية الجبل بحثا عن النبي. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن تناول حربة من أحد الصحابة ورمى بها أبيا هذا، فمرت الحربة بجوار رقبته وخدشته خدشا بسيطا. فما كان منه إلا أن قال: قاتلني محمد. وحينما عاد إلى قومه وأثناء غزوة حمراء الأسد لم ينفك يكرر: قاتلني محمد، قاتلني محمد. فكانت قريش تضحك وتقول له: إنما بك ليس إلا خدشا بسيطا. لكنه كان مصرا أن النبي قتله. وفعلا وفي أثناء هروب قريش من معركة حمراء الأسد مات الغطريف، وتشير المصادر التاريخية إلى أن هذا الرجل هو الوحيد الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام بيديه الشريفتين.

بالعودة أستاذنا المؤرخ لمعركة أحد، ما هي الأسباب التي ذكرها المؤرخون للهزيمة؟ وكيف تمت معالجة آثارها؟

في أحد تجمع عدد من الأسباب التي أدت إلى الهزيمة، وكأن الله تبارك وتعالى يوضح للمسلمين أهمية السمع والطاعة لله ورسوله. أول تلك الأسباب وأهمها فيما يبدو لي عدم الأخذ بالرأي الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو عدم الخروج إلى أحد والبقاء داخل المدينة كونهم يعرفون دروبها ومسالكها، وأن الخروج سبب انكشاف المدينة داخليا. أيضا انسحاب نحو 300 مقاتل غالبيتهم من الخزرج قبل الوصول إلى أحد بقليل أثر في المسلمين تأثيرا بالغا. يضاف إلى ذلك نزول الرماة من الجبل في منتصف المعركة بحثا عن الغنائم ظنا منهم أنهم انتصروا. يضاف إلى ذلك انسحاب عدد من الصحابة غالبيتهم من المهاجرين بعد سماعهم شائعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام أثناء المعركة. لكن العلاج لهزيمة أحد جاء سريعا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى الاستعداد لحرب قريش في حمراء الأسد، وما فرارها منها إلا تعزيز لثقة المسلمين بأنفسهم، فضلا عن أن الدولة الإسلامية الوليدة كانت بحاجة ماسة إلى خضة قوية تزيد من مناعتها. والأمر من ذلك كله أن قرار النبي السريع باللحاق بقريش أدى إلى خوف المنافقين واليهود في المدينة من المسلمين أكثر فأكثر، فهو لم يعطيهم مجالا للتشفي في المسلمين، ومن جهة أخرى أثبت لهم أن الرسول ومن معه ما زالوا أقوياء ويتحكمون في المدينة رغم ما حدث في أحد.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى الوقت المخصص لنا في هذه الحلقة، ونلتقي بإذن الله في الحلقة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوا.

0: كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، رواه الإمامان البخاري ومسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام سبوعي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم وبالسادة المستمعين جميعا.
1: الله يبارك فيك.
2: ونسأل الله سبحانه أن يشرح صدورنا،
1: آمين،
2: وأن ينور قلوبنا،
1: آمين،
2: وأن ييسر أمورنا،
1: آمين،
2: وأن يقضي حوائجنا
1: يا رب، آمين،
2: وأن يلهمنا مراشد أمورنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، آمين. إنه سبحانه وتعالى خير مسؤول وأرجى مأمول.
1: يا رب يا رب، بارك الله فيكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، ونحن في المعلم الثالث في مظالم العباد وما في ردها من وجوه السداد، وأتممنا الفوائد العشرة، وحيث وصلنا إلى قول الشيخ نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين تكملة. ميراث رد المظالم ثلاث: أولها تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب حق بدلا من ظلمته بإدخال الكآبة عليه ودوامها في الجملة. هل أقرأ الثاني؟ لا. كذلك الثاني تحقيق القصد في التوبة بطرح النفس واطراح هواها لله تعالى، وهو مبادئ الصدق الموصلة إلى الله تعالى، الفاتحة لطريقه فافهم. الثالث وجود العز الذي لا نفاد له بالله سبحانه، لأنه متعزز بالله في حاله بتذلله له في بذل ماله وإظهار حاله، وهذه أيضا مواريث العفو عن الجاني، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا زاد الله تعالى عبدا بعفو إلا عزة. الحديث. نعم.
2: فالشيخ من تمام براعته وإتقانه،
1: نعم،
2: لاحظ أنه لا يترك بابا من أبواب الفائدة والعلم إلا ويبينه ويظهره.
1: صحيح.
2: ويفتحه.
1: أكيد.
2: زيادة في النفع ورفعا للهمة،
1: نعم،
2: نحو تحقيق المقصود والمطلوب. تكلم في هذه التكملة على ميراث رد المظالم وعلى ميراث التمسك بالمظالم.
1: سبحان الله.
2: فبدأ بميراث رد المظالم،
1: رد المظالم. نعم.
2: يعني إذا رد الإنسان المظالم ما الذي يورثه ذلك؟
1: صحيح. كأنه بدأ بالترغيب.
2: نعم. فقال إذا رد الإنسان المظالم مما يورثه رده للمظالم تنوير القلب.
1: صحيح.
2: قال أول شيء تنوير القلب. تنوير القلب كما تعلم أستاذ هيثم أن القلب هو الذي عليه مدار الإنسان.
1: أي نعم، وهو محل نظر الرب سبحانه وتعالى مع الأعمال.
2: فصلاح الإنسان بصلاح قلبه.
1: أي نعم.
2: وفساده بفساد قلبه.
1: سبحان الله.
2: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
1: ألا وهي القلب.
2: ألا وهي القلب.
1: نعم.
2: فالقلب هذا هو الذي عليه المدار، لأنه إذا استنار فاض النور منه على الجوارح.
1: نعم.
2: وما يظهر على جوارح الإنسان إنما هو أثر من آثار القلب. فإذا استنار القلب
1: صحيح
2: فاض النور على الجوارح، وإذا أظلم القلب نسأل الله العفو والعافية،
1: يا ربي احفظنا،
2: ظهرت الظلمة على الجوارح. فالجوارح كالخدم للقلب، لذلك من كانت جوارحه على خلاف ما يزعم أنه في قلبي فهو واهم، لأن الجوارح إنما تنفذ أوامر القلب. فالقلب هو الذي يهتم ويغتم لأجله الصالحون، لذلك تراهم يسألون دائما أن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالقلب السليم. لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن صاحب هذا القلب ناج يوم القيامة،
1: صح،
2: إلا من أتى الله
1: بقلب
2: سليم.
1: وكانت سيدي هي دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وصالك بالعسل، معناه إذا كان ذا الناس الذهب والفضة فكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. من بين هذه الكلمات، لأن الحديث طويل، وأسألك قلبا سليما، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت القلب على الدين.
2: نعم.
1: وفي رواية الإمام أحمد أظنها شيخنا، أن سيدنا أنس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يا مقلب القلوب أو يا مصرف القلوب، لأنه روايتان، رواية عن سيدنا أنس ورواية عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رواية سيدنا أنس قالوا يا رسول الله كأنك تخاف علينا، لأنه مش ممكن أن قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو الذي يزيغ. قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فنحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا وأن يصرف قلوبنا على دينه سبحانه وتعالى.
2: نعم. لذلك يعني مسألة تنوير القلب مسألة مهمة.
1: نعم سيدي.
2: إذا رددت المظالم إلى أصحابها، أول أثر يحصل فيك،
1: سبحان الله،
2: يحصل من عدة جهات. ثم جهة ذكرها الشيخ، ثم جهة أخرى لم يذكرها وفهمت مما سبق، أن الطاعة من حيث هي طاعة لها نور.
1: أي والله.
2: لماذا؟ لأنها موافقة لأمر الحق سبحانه،
1: سبحانه وتعالى.
2: فموافقته وامتثاله لأمر الله يستنير بها القلب.
1: نعم.
2: لذلك الاستفادة والاستنارة من الأعمال تكون بحسب أدائها على الوجه الذي أمر الله سبحانه. فكل ما كان أداء الطاعة موافقا للوجه الذي أمر الله به، وهو الوجه الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فالصلاة التي ينتفع العبد منها هي الصلاة التي تكون أقرب ما يكون إلى صلاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا من حيث فقط حركاتها.
1: نعم.
2: لأن الموافقة في الحركات هذه ليست بالأمر العسير.
1: صحيح.
2: الناس اليوم صاروا يتكلفون فيها تكلفا يخرجهم عن المقصود وينسون، لا نقول أن الإنسان لا يتقن أفعال الصلاة الظاهرة، لكن التكلف فيها هذا غير مقصود وغير مطلوب، بل بالعكس قد يصل به إلى الذم، لأن التكلف مذموم عموما، ويهمل ما هو مقصود وهو حركة القلب في أثناء العبادة.
1: صحيح. لذلك سيدي مشايخنا لما يدرسون في فقه الصلاة يقولون أعمال الصلاة ثلاثة، أسهلها وأيسرها أعمال الجوارح.
2: أي نعم.
1: ثم تأتي بعدها في الصعب، كل مرة يصعب شوي، هي أعمال اللسان، ثم بعد أصعبها أعمال القلب. أي ثم نعم. يقولون لنا أعمال القلب ثلاثة، نحكي على الصلاة، أسهلها النية، أصعب شوية الحضور، وأعلى في الدرجات الصعوبة وأصعبها الخشوع. هذا الكل متأتي بأمور القلب.
2: لذلك الله يجزيك خيرا على هذه الفائدة. لابد أن ينتبه الإنسان بقدر أدائه للعبادة. نعم. على هذا الوجه تكون الاستفادة والاستنارة.
1: سبحان الله.
2: كل ما قصر كل ما نقصت الاستنارة والاستفادة.
1: صحيح.
2: والاستنارة لها آثار كبيرة، استنارة القلب، لأنه لو يصل النور إلى سويداء القلب.
1: نعم.
2: قد يقلب حياة الإنسان كله.
1: والله.
2: لاحظ أنت التائب كيف يتوب؟ باستنارة قلبه.
1: نعم.
2: بقدر ما يخترق النور حجب القلب التي تمنع من الوصول، وصول الأنوار إلى سويداء القلب، بقدر ما يكون الإنسان يعني بقدر ما تخترقه بقدر ما يستفيد، بقدر ما تقل يقل وصول الأنوار إلى سوداء القلب بقدر ما تقل الاستفادة، فتنقلب حياته كلها كلها
1: صحيح
2: باستنارة قلبه، يعني ينصلح شأنه باستنارة قلبه، تنصلح دنياه وآخرته بانصلاح قلبه. لذلك مسألة تنوير القلب ليست بالأمر الهين. ولاحظ كل ما كان يعني ثمة مشقة، لأنه رد المظالم فيه مشقة
1: أكيد
2: على النفس. لماذا؟ لأن فيه أولا لأن فيه إخراجا للشيء من يده، أنه يخرج الشيء من يده،
1: نعم.
2: هذا إذا كان ماديا، وهذا والإنسان مجبول على حب
1: صح.
2: التملك وحب الأشياء. فيه إقرار على نفسه، لأنه هو يقر على نفسه بأنه ظلم، والنفس دائما تحب التبرير حتى في الخطأ الظاهر وفي المعصية. يعني انظر البعض ماذا يفعل، يستولي على إرث إخوته، واضح؟
1: وهذا شائع.
2: طيب يستولي عليه، لكن هو في نفسه ماذا يقول لنفسه؟ لاحظ، يقول هم أصلا كانوا يعملون ما كانوا يلتفتون إلى الأرض، أنا كنت من يقوم على إصلاحها، مع أنه هو كان يقوم على إصلاحها ولكنه كان يستفيد منها، يعني يأخذ حتى أكثر من أجرته. هي أرضك ولا أرض والدك؟ هل وهبها والدك لك؟ هل باعها لك؟ لا، أنت كنت تقوم عليها وتنتفع، يعني تأخذ أجرة على ذلك. اليوم صارت إرثا، يعني هي حق لغيرك. انظر، لا يقر على نفسه،
1: لا ما يقرش.
2: فرد المظالم فيه إقرار على النفس،
1: صحيح.
2: والإقرار على النفس فيه كبح لجماحها
1: حتى من الطرف،
2: وهذه سيذكرها في الثاني. نعم
1: إذا سمحتم لنا سيدي، يعني أحد الأولاد هم زوج أولاد، نعم. مات بوهم الله يرحمه،
2: عليه رحمة الله،
1: خلص زوج أولاد وثلاثة بنات.
2: اي نعم.
1: أتفاهموا هزوج الأولاد باش يعطيوا الأرض اللي في وسط البلاد في منطقة قريبة للبحر، وقالوا البنات نعطوهم الأرض اللي، لأنه سنوات التالي منذ تقريبا 27 أو 28 عام كانت الأراضي اللي قرب البحر في المنطقة هذه لا قيمة لها. المهم تفهموا النساء ما نجموش مع أخواتهم، وجات الأم مع أخواتهم ومات كذا، المهم خذوا ونتعال. بعد الآن في آخر حياتهم منذ سنوات اتقلبت الأمور وأصبحت الأراضي اللي بعد البحر أسعارها غالية. أش عملوا لها؟ أمشوا وقالوا نعاودوا القسمة ورفعوا قضية، وهالقسمة رغم أنه الأخوات البنات لما جاءوا للإذاعة للشيخ قالوا يا شيخ والله لها رأوا أم نجات، قالت لنا كانت تقولوا لأخواتكم أي حاجة في القسمة أنا ما نرضاش عليكم، أعطيناهم هم الأراضي عملنا في يعني حبيت أقول لك حب الفلوس هذه خليه من الأول يعمل هكا، ومن بعد أي حتى القسمة اللي هو قسمها ما عجبتوش يحب يعاود يبدلها يا شيخ.
2: فإنه الإنسان يقر على نفسه يرد المظلمة، صح. فهذا يكسبه نورا في قلبه،
1: نعم.
2: والشيطان قد يحمل الإنسان على استعظام هذا الأمر، استعظام أن يرد الحقوق،
1: صحيح.
2: يعني ما الصورة التي ستظهر عليها، ماذا سيقول الناس عنك إلى آخر ذلك، وهذا من مصايد إبليس. فإذا جاهد نفسه وخضع للحق ورد المظالم إلى أصحابه، ذاك النوع من المجاهدة يكسبه نورا في قلبه.
1: سبحان الله.
2: هذا من جهة. من جهة أخرى ملحظ آخر ذكره الشيخ قال لأنه إدخال سرور على صاحب حق، وهذا ملحظ أيضا لطيف،
1: جميل.
2: يعني لما ترد الحق إلى صاحبه مهما كان، بالنهاية عندما يصل إليه حقه، يعني هو استرد حقه،
1: نعم.
2: ثم ظلم رفع عنه،
1: صحيح.
2: ثم نوع من الحزن والأسى ونوع من العجز، استشعار العجز كان حاصلا له رفع عنه، فيدخله سرور. نعم قد يكون ثم حسرة على ما فات، ثم لكنه في ما دام قد وصل إلى حقه، لاحظ يعني عند النزاع في المحاكم المنتصر ينتشي،
1: نعم
2: ينتشي
1: رغم أنه خذ حقه وما زهدش،
2: نعم ينتشي. لماذا؟ والله يعني ظلم ثم انتصر له وأخذ حقه، يشعر بفرح. فكيف إذا كان يعني أنت قد أعطيته هذا الحق ولم يفتكه افتكاكا.
1: نعم.
2: فيدخل سرور على قلبه بعودة حقه إليه. قال بدلا من ظلمته، يعني من ظلمة القلب،
1: صحيح،
2: بإدخال الكآبة عليه على صاحب الحق
1: حق.
2: ودوامها في الجملة. دوام الكآبة، لأن الإنسان الذي يشعر بالضيم، يشعر بالقهر، يشعر بالظلم، هذا ثم حزن يلازمه، ثم حزن يلازمه، كآبة، كل ما يتذكر يتألم، كل ما يتذكر الأرض التي حرم منها، كل ما يتذكر المال الذي حرم منه، كل ما يتذكر الدار التي أخرج منها، كل ما يتذكر جار الذي استولى على المدخل، ولا الذي أكل من أرضه، كل ما يتذكر شيئا من ذلك يشعر بحسرة، يشعر بألم، يشعر بكآبة، يشعر بحزن، هذا كلها مشاعر. كل ما يشعر هذا المظلوم بهذه المشاعر، كل ما يزداد الإثم على الظالم، وكل ما يكتسب ظلمة في قلبه. لذلك بعض الناس يحسب أنه إذا كان حج وإذا كان فعل وفعل

0: أحب الأعمال إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله، بدأ بأول شيء سرور تدخله على مسلم.
1: نعم،
0: نعم، فهذا إدخال السرور.
1: نعم، يعني في الدنيا الإنسان يحرص على أن يرد المظالم. أول شيء، أول أثر ستجده لاحظ في نفسك قبل كل شيء، في قلبك قبل كل شيء.
0: هذه قاعدة نفسانية راه في الطب النفسي، يعني مش احنا هذا الشيخ لما يتحدث، انا لما قراتها مباشره جاء الى ذهني ما ذكره علماء النفس. يقول لك الان حتى العقوبات بل حتى العلاجات، واحد يمشي له عنده كآبة، بعد ما يشخص الاعراض يقول له اسعد غيرك ستدخل السعاده على نفسك، فيدله على الاعمال الخيريه ويدله على التبرع للمجتمع. انا لا اتحدث عن المسلمين راني، انا اتحدث على غير المسلمين. يقول له اسعد غيرك تسعد نفسك، وهذا نتحدث وراه علماء نفس يقولوا فيه. ويجمع يراجعوا الانترنت تويك ما يتخفاش عليهم هؤلاء الناس، سيتبينون هذا الكلام، وهو عنا في ديننا منذ 1400 عام.
1: نسأل الله أن ينور قلوبنا،
0: آمين والله،
1: وأن يرزقنا رد المظالم لأصحابها،
0: آمين،
1: وأن يخلصنا سبحانه من الجور والظلم مطلقا،
0: آمين يا رب العالمين، آمين. الحصة يعني شيخ الوقت يمر بسرعة، وأظنه موقف حسن أن ننهي هذه الحصة بالدعاء أن ينور قلوبنا. فبارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم شيخنا عصام الأسبوعي، آمين يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب، من القلب إلى القلب.
4: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
5: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
3: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم.
6: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة لكل شيء.
3: إذاعة الزيتونة.

0: اتصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

اتقى يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته

حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا

فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا

أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا

ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا ويرحمنا ويرحمكم الله. بلها منا يا كريم. الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
2: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

0: الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: كد.
1: ثم يقول عشر مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ ثلاث مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
2: ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
1: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
2: ألو.
3: ألو.
2: السلام عليكم.
3: عسلامة يا شيخ.
2: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة. أي
3: من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
1: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
2: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، بحمد الله دمت. السلام عليكم يا سيدي.
1: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
2: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
3: والحمد
2: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
1: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم، اللهم بارك لمن تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في حصة جديدة من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، الآية 189 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية 196 من نفس السورة. نواصل إن شاء الله القراءة الجماعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أعيدوها.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
5: يسألونك
4: عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
4: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أنا قل قل هي قل هي قل هي مواقيت. شوف تناسق الآيات في هذه الصورة، لما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه آية منسوخة إلى بدل أخف، كما نعلم إن شاء الله لما نكمل كتاب الله ندخل في القراءات، ولما ندخل وبعد ذلك في الدلالات القرآنية لابد نستحضر النسخ اللي هو البدل إلى غير بدل، كيف آية الصدقة أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وكذلك إلى بدل أخف مثل قوله تعالى الآية التي أمامنا أحل لكم ليلة الصيام إلى الليل. شوف التخفيف، أن الدين يسر، لما كان قبل يستمسك إذا صلى العشاءين أو إذا نام، فأتتهم امرأته بالعشاء

0: ليسألونك عن الأهلة. شوف التيسير معناها الآيات متناسقة مع بعضها بعضا. نواصل إن شاء الله. أعيد الآية.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: أعيدوها.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها
0: البيوت.
1: ولكن البر من اتقى.
0: احترز البيوت بالكسر. أعيد الآية.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
0: أعيدوها.

0: تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
2: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
0: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى.

0: البيوت، البيوت ورش، ومن معه يقرأ البيوت، البو بالضم الباء، لكن قالون ومن معه يقرأ بكسر الباء البيوت. أعدها.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
0: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: وأتوا البيوت من أبوابها.
1: وأتوا البيوت من أبوابها.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.

0: فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
1: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل
0: والفتنة أشد من القتل
1: والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل
0: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوهم

0: الناس. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
0: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص.
1: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.

0: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
1: فمن
0: فمن
1: اعتدى

0: بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
1: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
1: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
0: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

0: ننتقل على بركة الله تعالى إلى القراءة الفردية.
1: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج.
0: والحج.
1: والحج.
0: أي قلقلة. في لفظ يسألونك لا نقول يسألونك، وإنما نقول يسألونك من غير مد في الكاف. عن الأهلة قل هي، لا نقول قل هي، بل نقول قل هي مواقيت. استخرج الأحكام من هاته أو من مقطع الآية.
1: فما سيدي للناس.
0: أحسنت.
1: للناس نون مشدة بالغنة.
0: أي نعم، إظهار الغنة فيها. نعم.
1: والحج من قلق. لا.
0: والحج.
1: والحج من أيوة. جيمة تقلق من قطب وجاد.
0: أي للناس والحج. الحج. الحج. هكذا تقرأ. قلقل لأن الجيم ساكن هنا سكون عرضي. نحن بينا ما معنى سكون عرضي، معناها المتحرك في الوصل والساكن في الوقف. نعم واصل.
1: وليس البر بأن
0: البر. البر فخم الراء.
1: وليس البر بأن
0: البي
1: البر.
0: أحسنت. إيه؟
1: وليس البر بأن تأتوا
0: بأن تأتوا
1: البيوت من
0: البيوت. البيوت.
1: وليس البر بأن تأتوا البيوت من البيوت.
0: أحسنت.
1: من ظهورها، ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى.
0: استخرج الأحكام.
1: سيدي بأن تأتوا بالغنة النون ما تاء من تقى.
0: أحسنت. حكمها.
1: حكمها الغنة الإخفاء بالغنة.
0: أحسنت. الإخفاء بالغنة ما شاء الله عليك.
1: من
0: لا أقبل ما تقول لي.
1: لي البر سيدي.
0: أيوة.
1: البر انضخموا الراء لأن فوق منها فتحة.
0: ضمة.
1: ضمة مناء. وليس البر.
0: البر.
1: التضخيم.
0: حكمها التفخيم.
1: التفخيم.
0: لأنها متحركة.
1: متحركة.
0: بالضم.
1: بالضم.
0: تقرأ هكذا. البي. البر. البر. البر. بأن تأت. قلت لي بأن تأتوا. النون عند التاء حكمها الإخفاء.
1: الإخفاء.
0: مع الغنة. الغنة. أحسن.
1: من تقى.
0: التاء من تقى. لفظ التاء من تقى.
1: من الحروف. من الحروف البيت. صف ذا ثناء.
0: كم جاد شخص. اي
1: كم جاد شخص.
0: قد سما
1: دم طيبا زد في تقن.
0: ضع ظالم احسنت.
1: من تقن.
0: ضع ظالم احسنت. طيب يسر.
1: من ظهورها.
0: نعم. نون عند الضاء
1: بالغنة.
0: حكمها الاخفاء
1: بالغنة. من
0: اخفاء بغنة.
1: من غنة.
0: مع الغنة
1: من
0: يعني.
1: ظالمة.
0: تقرأ هكذا.
1: من
0: ظهورها. من ظهورها.
1: الإخفاء بالغنة سيدي.
0: نعم.
1: وعندنا الراء الترقيق.
0: تكرر البر. أين هي؟ أحسنت.
1: ظهورها. ظهوري.
0: ريها. لماذا رققناها؟
1: كسر.
0: لأنها متحركة بالكسر.
1: بالكسري.
0: من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت. واضح الأمور
1: سيدي. بعد البر. البر هو فيها فتح كما وليس البر، ولكن البر فرد حكم.
0: الراء هنا حكمها التفخيم لأنها متحركة بالضم. واضح الأمور ما شاء الله عليك. تفضل سي بعده.
2: وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم.
0: واتقوا الله لعلكم عيدها.
2: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: واتقوا الله لعلكم هكذا. الله واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: واتقوا الله لعلكم
0: الله
2: تفلحون.
0: واتقوا الله الله أعدها.
2: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: هكذا صحيح. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله لعلكم تفلحون.
2: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: أي استخرج الأحكام.
2: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
0: سيدي من أبوابها قبل كل شيء.
2: من أبوابها عن
0: النون الساكن عند همزة أبوابها.
2: همزة القطع تسمى سيدي الإظهار. نظهرها معناتها من أبوابها. من أبوابها.
0: نعم.
2: أبوابها.
0: هي عند كما قال لك.
2: عند حروف الحلق. أيوة. أخي هاك علم حازة وغير خاص.
0: أحسنت. الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. أي نعم.
2: أبواب يا سيدي الباء مقلقلة. من قطب جد.
0: شاهد قلقلة قطب جد
2: والليل.
0: تقرأ هكذا من أبوابها. أبا
2: تقرأ
0: من أبوابها. يقرأ من أبوابها خطأ.
2: من أبوابها.
0: أعدها.
2: من أبوابها.
0: أيوة أقرب ما تكون إلى الفتح. من أبوابها. من أبوابها. هيا هكذا. واصل.
2: من أبوابها لعلكم. سيدي عنا هنا الإظهار كيف لعلكم تفلحون.
0: نعم نعم.
2: واصل سيدي.
0: لا هي واصل. خلي الميم الساكنة في لفظ لعلكم عند تاء تفلحون حكمها الإظهار. طبعا الإظهار معناها عدم الغنة. طبعا إذا كان أظهرت ما عادش غنة هنا.
1: هما سيدي الأحكام في الميم هما ثلاثة أحكام.
0: ما شاء الله.
1: والإظهار
0: نقول للميم الساكنة ثلاثة أحكام. أولا الإدغام في مثيلتها مثل لهم ما يشاءون. ثانيا الإخفاء مع الغنة وذلك عند حرف الباء مثل إن ربهم بهم.
2: هم
0: ربهم أو هم بارزون. أي هذوم اثنين.
2: عليم بذات.
0: أيضا الثالث هو الإظهار عند باقي حروف الهجاء. شو نقوله؟ نقوله إظهار الميم الساكنة عند حروف الهجاء ما عدا الباء والميم.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
0: أنا أقول كم كم كم. الميم مرققة.
2: كم.
0: أعدها.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
0: قاتل كم
2: كم
0: كو كو كاكو كم
2: كم
0: كم
2: كم.
0: أيوة أعدها.
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين.
0: قل الله جهة الله قلها.
2: إن الله لا يحب.
0: إن الله.
2: إن الله لا يحب المعتدين. سيدي هنا الآية دي عنا فيها أحكام فقط. يقاتلونكم الإظهار.
0: نعم.
2: ولا تعتدوا. إن الله عنا إن الإظهار الغنة. في إن
0: إظهار
2: الله
0: الغنة فيها. نعم. ما شاء الله.
1: سيدي فما ملاحظة في سبيل الله.
0: إيه؟
1: وقت لي معنى في الله معنى في الله وقت لي يبدأ الجر حرف.
0: أحسنت. هي تقصد تحقيق اللام.
1: أي في سبيل الله.
0: إيه؟ قالوا فخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. هذه تو إن شاء الله توجينا شوية آخر شوية صبر.
1: أنت ما لاحظتي.
0: أي نحن إن شاء الله باش نكمل على خاطر لابد باش نتقنوا الأحكام الراء. شكون يذكرني بأحكام الراء قبل أن ننتقل؟
1: سيدي الراء عندها ثلاثة أحكام: متحركة وساكنة سكوتا أصليا وساكنة سكوتا عرضيا.
0: سكونا.
1: سكونا عرضيا.
0: معنى أهل الراء ثلاث حالات. الحالة الأولى الراء متحركة. يعني متحركة بالحركات الثلاثة أرى رو ري نرققها إذا كانت متحركة بالكسر ونفخمها مع ذلك، يعني نفخمها في المفتوحة وفي المضموم. الحالة الثانية إذا كانت الراء ساكنة سكونا أصليا بشرط تكون قداش عندها من شرط تكون مسبوقة بكسر أصلي متصل بها وليس بعد حرف استعلاء في كلمتها. جبنا مثال مرية، نجد الراء ساكنة سكون أصلي والكسر اللي قبلها هي كسرة أصلية ومتصلة بها مثلاً فاصل بيناتهم، وبعدها ياء مرية، والياء هي ما هيش من حروف الاستعلاء. قال ابن جزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. أي شكون يذكرني الحالة الثالثة؟ من يذكرني بها الحالة الثالثة اللي هي ساكنة سكونا، ساكنة سكونا عرضيا لأجل الوقف
1: ومسبوقة بحرف
0: مثل أي من يأتيني بالمثال مقتدر مقتدر
2: الشعر
0: أي أو الشعر كما قلت الشعراء الشعر
1: خير
0: خير خير أي نشوفها مع بعضنا ترى هاي ترى من يذكرني بها قداش عندهم شرط أربع شروط
1: أربع شروط
0: الشرط الأول أن يكون قبلها كسر
2: كسر
0: متصل بها مثل مقتدر كيف نقف عليها شو نقوله مقتدر تقول لي علاش تحققتها ونقول لك على خاطر قبلها الدال متحرك بالكسر ومثل ماش فاصل بينات اثنين
1: أو فصل بينه
0: أو فصل الكسر. بينها أي بين الراء بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل جاء بين الكسرة وبين الراء ساكن سكون عرضي حرف من حروف الاستفال ساكن مثل الشعراء وينه حرف الاستفال هي العين جاءت بين الراء وبين الكسر قالك أو فصل بينها وبين الكسر حرف ساكن مستفل أو الشعراء السحراء كذلك هنا يفصل بيناتهم حروف الاستفال هو الحاء نقول الشعراء نقول الشعر السحراء نقول السحر قد استوى
1: هذوما اثنين سيدي مازالت الثالث
0: اي مازالت الثالث
1: سبقت
0: سبقت
1: اي سبقت بياء ساكنه
0: سكون ميت حي او ميت مثل الحي نقول ما من الحي نقول نحن اي تحمل فوقها سكون مثل خير خير الياء فوقها سكون هذه ساكنه سكون حي من الاصطلاح نتاع العلم نتاعنا اي قولوا خير قولوا خير بالترقيق ولا قبلها ساكنه سكون ميت مثل خبير الياويني قبلها ساكنه ولا مش ساكن لكن اطلق عليها ساكنه سكون ميت لا تحمل حركه يعني مجانس لها ما قبلها مجانس لما قبلها وهي الباء وكثره الباء خبير نقف عليها خبير خبير بالترقيق الرابعة والأخيرة
1: حرف
0: ممال مثل هار كيف نقرأ نقول هار تقول لي أكمل قداش لها نقول لك سمحني أنا قريت بالفتح ما قريش بالإمالة لو كان باش نقول لك هير تقول لي سمحني علاش مش قلت لي إذا سبقت بممال وانت عملت الإمالة الصواب هو تقولي هذا خطأ هير الأبرير عند من يميل أي تو ما عرفناها تو إن شاء الله كل مرة تو عنا الراء بعد تو نجيبه ثم استثناءات فيها وجهان تو إن شاء الله نجيبها وبعد ذلك ننتقل إلى أحكام اللام إن شاء الله اللي هو أرجع الأخ
3: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم
0: أي أستخرج الأحكام من هنا
3: الحكم الأول هو القاف قلقلة
0: القاف قلنا حروف القلق لقداش خمسة أحرف
3: قطب جد
0: قطب جد القاف والطاء والباء والجيم والدال إذا كانت هذه الحروف ساكنة سكون أصلي أو سكون عرضي لأجل الوقف. إيه نقول وقى، ما نقولوش وقتلوهم مش صحيح، نقول وقتلوهم. أي نعم. بعد
3: حكم الثاني هي الميم ساكنة.
0: ما أحسنت، الميم ساكنة عند حاء حيث. نعم. حكمها الإظهار. نعم. وقد تقدم الحديث عنها. إيه
3: بعد ثم تليها نفس الحكم
0: كذلك ثقفتموهم، الميم ساكنة عند واو وأخرجوهم. أي حكمها الإظهار كذلك. أي
3: ثم الحكم الثالث وأخرجوهم
0: وأخري
3: أي نعم
0: أحسن.
3: وأخري أي الترقيق هنا
0: هذا خذيها جات في الحالة الأولى اللي هي متحركة بالحركات الثلاثة، قلنا وقتاش الرق والراء
3: عندما تكون متحركة بالكسر.
0: إذا كانت متحركة بالكسر معنا تحت منها كسرة، أما اللي فوق منها فتحة فوق منها ضمة حكمها التفخيم ما رقهاش. واضح أموري.
3: ثم الحكم
0: وخرجوهم من
3: الإدغام هنا بغنة.
0: أيوة هذا حكم من أحكام الميم ساكن.
3: نعم.
0: وقلنا الحكم إدغام بغنة في مثيلتها. أخرجوهم ميم ساكنة إيه بعدها المثيل المتماثل معناها اللي هي كيفها ميم كيفها
3: كيف.
0: هذا قل في مثيلتها معنى ميم مثلها إيه
3: أخرجوهم. ثم الحكم
0: من أي أدغمنا الأولى في الثانية بعد حذف الأولى من اللفظ ما بقى الثانية مشددة من جنسها. أخرجوهم من. تولي ميم مشد أي مع غنة طبعا. ثم الحكم الذي يليه
3: أو هو الإظهار حيث
0: معناها النون من لفظ
3: من
0: عند حاء حيث حكمها
3: الإظهار
0: لأنه أتى بعدها حرف من حروف الحلق الستة وهو الحاء.
3: نعم.
0: واصل.
3: ونفس الحكم في ثقفتموهم وأخرجوهم.
0: نعم.
3: هو الإظهار أيضا. ثم الإدغام الحكم الثالث هو الإدغام بميم ويليها ميم بمثيلتها.
0: تقدم المثيل وأخرجوهم من هذا قلنا تحدثنا فيها قلنا أن الميم الساكنة لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول اللي هو أمامنا هو الإدغام في مثيلتها. شو معنى مثيلتها؟ كيفها؟ أخرجوهم الميم ساكنة جاءت في آخر الكلمة أي من ميم متحركة في أول الكلمة التي تليها. أي أشنو هو الحكم؟ إدغام الأولى في الثاني أي الساكنة في المتحركة بعد حذف الساكنة من اللفظ مع بقاء الثاني مشددة من جنسها. أي وقد تقدم الكلام عن هذا. أي
3: والفتنة أشد من القتل.
0: أقول أشد من القتل. والفتنة أشد من القتل.
3: والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
0: هنا السين هو صفيري ورخوي. صفيري ورخوي معنى يسمع له صوت المس كصوت الطائر هذا اسمه صفيري. ونعرف عن حروف الصفير ثلاثة الصاد والزاي والسين إذا كانت هذه الحروف ساكن. أما تو إن شاء الله في باب مخارج والصفات نذكرهم إن شاء الله. الصواب هو المس. شوف أخذ صوت قل المس
3: المس
0: المسجدي
3: المسجدي
0: لا نخش المس هنا لأن الرخاوة مشات هذا على شوية قلقل قلنا حروف قلقل خمس. المس
3: المس
0: خلي يسمع يأخذ زمن. المسجدي
3: المسجدي
0: لا ما توقفش المسجدي
3: المسجدي
0: أي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. أعدها
3: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
0: المس المس
3: المسجدي
0: أيوة عند المسجد المسجدي المسجدي
3: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
0: زيدوا شوية صغير.
3: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام.
0: أيوة. طيب عند المسجد المسجدي
3: المسجدي
0: المس المس
3: المسجد.
0: المسجي، أعطي شوية تعطيش للجيم.
3: المسجد.
0: المسجد.
3: المسجد.
0: هاي بقى قريب هاي واصل.
3: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
0: رد بالك الميم عند الفاء وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، لأنه معناها فرض مخرج. الميم منين تخرج؟ من الشفتين. رد بالك للشفتين واو باء ميم والفاء ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. أرد بالك قراب لبعضهم، وهي الميم ساكنة والمي يردش باله تولي تخفى عنده. هاي رد بالك قولوا قاتلوكم قاتلوكم فاء قاتلوكم فاء كم فاء لا كم خليها مقلق بانطباق الشفتين.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوكم.
0: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
0: لا مش كم كم فا كم كم فا كم فا أي.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
0: فقعد قلقل.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم.
0: ما توقفش هك. فإن قاتلوكم فاقتلوهم بعجالة.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك
0: أكمل إلى الوقف.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء.
0: لا لا لا. فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هكذا.
3: فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين.
0: أحسنت. استخرج الأحكام.
3: الحكم الأول وهو النون يليها حرف مخفي.
0: النون ساكنة من لفظ فإن عند قاف قاتلوكم، حكمها الإخفاء بغنة.
3: نعم.
0: فضل. أو قالك سيدي الميم ساكنة عند العين. أيها ما جاوبش عليها، جاوب عليها تراسي علي. ولا تقاتلوهم قالك يجيب من اللول. الميم ساكنة
3: هنا إظهار
0: الميم ساكنة من لفظ ولا تقاتلوهم عند العين من لفظ عند، حكمها الإظهار. أي نعم. أي بارك الله فيك عمار. أي الحرامي الراء حكمها ماذا؟
3: الحرام هي
0: الحرامي حكمها التفخيم. لماذا؟ لأنها متحركة بالفتح حكمنا فتح. أي حتى يقاتلوكم فيه. أي الميم ساكنة من لفظ يقاتلوكم عند فاء فيه، حكمها الإظهار. بارك الله فيك. فإن قاتلوكم تكلمنا عليها توا. أي
3: فقتلوهم.
0: أي قاتلوكم كذلك الميم ساكنة عند فاء فاقتلوهم، حكمها ماذا؟
3: الإظهار.
0: أي قالوا أظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. قال رد بالك عند الواو وعند الفاء وذلك لقرب مخرجهما. رد بالك اللي ما يردش باله يمزوا شوية يتخلطوا مع بعضهم شوية. أي
3: ثم
0: أي واصل.
3: ثم
0: فاقتلوهم كذلك
3: ثم
0: الميم ساكنة من لفظ فاقتلوهم عند كافي كذلك، حكمها شنية؟
3: الإظهار.
0: أحسنت. أي
3: ثم القاف القلقلة من قطب جد
0: فقط. أحسنت. أي القاف فقتلوهم قلقلة القاف لأن القاف ساكن وهو من حروف القلقلة الخمس. أي
3: فقتلوهم
0: واضح تكلمنا عليها. أي واصل
3: جزاء الكافرين.
0: الكافرين ثم الراء مش تنسيها.
3: نعم الراء مفخمة.
0: لا الكافرين
3: نعم.
0: الراء شنو؟
3: مرققة لأنها متحركة بكسر.
0: بارك الله فيك. ننتقل على بركة الله تعالى كما قلنا للاستئناس. أخواني السادة المستمعين والمستمعات، نحن قلنا الإنسان بيشاخذ العبرة الحقيقة، الإنسان يشعر بالطمأنينة وبراحة الضمير لما يكون إنسان عنده مستقبل. قلنا نحن عنده زاد سواء حسي أو معنوي. ما الحديث باش نأخذه اليوم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين. ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين بالتاء. رواه ابن خزيمة في صحيح والحاكم واللفظ له، وقال صحيح على شرطهما. شنو معناه؟ وقد تقدم في صلاة الليل إلى آخر ما جاء في هذا السياق. نقول نحن اللي حافظ على الصلوات المكتوبات هذايا، قالوا الناس ايه نيام اذا ماتوا استيقظوا. رد بالك انت اذا كانت حافظ على هذوما الصلوات المكتوبات ما تكتبش من الغافلين، ايه، واذا كان تقرا في كل ليله 100 آية تولي انت تكتب، معناها تكون مع جمع من القانتين. شوفك الصفة الطيبة تجمع جميع الصفات اللي هما الصالحين، جميع الصفات كأن اللي هما المخلصين لله سبحانه وتعالى، وهي تجمع أكثر من صفة طيبة. إن شاء الله نكون منها جميعا. وننتقل إلى قراءة سورة الفاتحة، لأنك ما عودنا أنفسنا في الحقيقة نأخذ ولو لفظ نصحوه، خاصة كما قلنا نحن لآبائنا أن واصلوا ما بدنا. توقفنا في الحصة الماضية من قوله تعالى: نعبد وإياك. ثم يقول نعبد وإياك، أولا عدم بيان فتحة الواو، ثانيا عدم بيان الهمزة من لفظ إياك، عدم تحقيق همزة القطع، وعدم تضعيف الياء الشدة معناه، وعدم بيان فتحتها، وعدم مدها. شكون وإياك نستعين، إياك نعبد، إياك إياك، إياك نستعين. هذا خطأ وهذا يغير المعنى. قلنا هذايا اسم من أسماء القمر أو اسم من أسماء الشمس اسمه ياك. ماذا الصواب؟ هو وإياك، وإياك، عاود وإياك،
4: وإياك.
0: تم يقولوا إياك كي، الصواب هو كاء. وإياك،
4: وإياك،
0: وإياك،
4: وإياك،
0: إياك نعبد وإياك نستعين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: لا نقول نا بل نقول نا، ما فهمناه في الحصة الفارطة، نا نعبد،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: ثم يقول إياك نعبد وإياك، لا هذا خطأ، الصواب هو إياك نعبد وإياك نستعين،
4: إياك نعبد وإياك نستعين.
0: ملأ ردبان، خاصة معناها اجمع اللي هما يقروا سورة الفاتحة ويصلوا بها، وكبار هذوما معناها نحترموهم برشا ويزم نحفظوهم سورة الفاتحة باش ينجم يصلي يلقى الله وهو راض عنه، إن شاء الله ربي يرضى علينا جميعا. ملأ الحصة القادمة باش نبين الخطأ في لفظ نستعين، أي نشوف سورة الفاتحة مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم،
4: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: الحمد لله رب العالمين،
4: الحمد لله رب العالمين.
0: لا نقلق لله، رب العالمين،
4: رب العالمين،
0: الحمد لله.

0: آمين.
1: آمين صدق الله العظيم. وإلى أن نلتقي في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله. بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظت من ثمرة إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

0: الرجيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر
2: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد،

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
1: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل

بِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل

وأنفسهم في سبيل الله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 19 من الآية 41 من سورة الأنفال إلى الآية 33 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.
2: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جيف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفيف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر
4: مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. أحمده حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 27 من شهر صفر 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 12 من شهر أوت 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ زهير المسعودي، تحياتي ليك زهير، صح الحجامة كذلك أيضا. وكذلك أرحب بالأخت كريمة عتيق في التنسيق، مرحبا بك كريمة. وأختنا عايدة بالي أيضا من وراء الكواليس، مرحبا بك عايدة. ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى ورضوانه وبركاته. حياكم الله وبياكم، وطيبتم وطاب مسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. أمين. ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذه الدار، في هذه الإذاعة التي تجمع كل التونسيين والتونسيات على كلمة الخير، أن يجمعنا في مستقر رحمته سبحانه مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
5: آمين.
6: كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الإخوة والأخوات العاملين في هذه الإذاعة،
5: آمين يا رب،
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأن ينجح مسعاهم وأن يبارك خطاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
5: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الحصة في موازين حسناتكم وحسنات أبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له حق علينا، وفي موازين حسنات المستمعين والمستمعات إن شاء الله تعالى. أذكر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، وعلى اليوتيوب كذلك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. وسنشرع في استقبال الاتصالات الهاتفية التي تريدنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. ونستقبل أولى هذه الاتصالات سيدي. نقول السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالى.
5: مرحبا، أهلا وسهلا يا لله، مرحبا بك.
7: يحيشك
5: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
7: نبيلة من تونس.
5: أختي نبيلة من العاصمة، مرحبا يا لله، تفضل يا لله.
7: السؤال الأول.
8: نعم.
7: أنا نهار ما صليتش العصر. وقت اللي روحت جيت أنا والمغرب قد صليت المغرب ونسيت العصر حتى اللي فات العشية وأنا ناسيتهم.
8: ناسية؟
7: حتى اللي فات العشية.
8: لا قصدي ما صليتش العصر نسيانا.
7: ليه أنا من الأول ما كنتش في الدار يعني.
9: نسيت العصر يعني.
8: أنا بالنسبة لي. بخلاف تأخير وقت العصر إلى الغروب هذا شيء ثاني العذر. أنا أتحدث الآن على أنت لما عدت للبيت صليت المغرب وما صليتش العصر نسيانا.
7: أي حتى من بعد العشاء باش تفكرت
8: وصليت العشاء وانت ناسي العصر.
7: أي
8: واضح. وتذكرت بعد صلاة العشاء.
7: بعد صلاة العشاء بالضبط.
8: جيد. هذا البارح ولا قديم؟
7: عنده جمعة.
8: أي ما لاش عملت
7: ما قعدت أنا نستنى باش نسألكم أنتم
8: رجعت العصر.
7: رجعت عصر
8: وقت إيش؟
7: رجعت من غد
8: وحده
7: اللي مع العصر ليه؟
9: صليت العصر وعصر آخر من غد وصليت العصر وصليت
8: مع القضاء تحكي
9: عصر الحاضرة وعصر
8: العصر من غد وقت إيش؟
7: مع العصر
8: في وقت العصر. في وقت العصر
9: صليت عصرين. عصر أداء وعصر القضاء.
8: يعني أي. في بالي غدو مثلا صباح أجسل على الترتيب. حاضر أختي بحول الله إن شاء الله.
7: وعندي سؤال آخر.
8: تفضل.
7: عندي بنية الله يرحمها تقرأ مع بنتي في الليسي وكانوا متفاهمين أنهم هما وقت اللي بيش يكملوا الامتحانات يبدوا يسموا مع بعضهم. هي ناتت وبنتي تحب معناتها نجمت ترجع عليها ولا
8: دينها يعني.
7: اي دينها هم كانوا متفاهمين كيف.
8: الله يرحمها ان شاء الله ويتقبلها بالقبول الحسن ان شاء الله.
7: والسؤال الاخر على المسرح قلت معناتها اللي هم ما فماش تلامس حسب ما قلت لي بنتي يجي ولا ما يجيش.
8: نعم.
9: طيب
8: واضح.
7: ليه
8: طيب واضحة. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معنا اتصال آخر سيدي جهاد. نقول السلام عليكم.
10: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: مرحبا أختي الكريمة. أهلا وسهلا يا لنا. يعيش. ذكرني بالاسم.
10: ربي يبارك لكم على الحب وفيه الفل.
8: أجمعين. أجمعين.
10: ربي يبارك للي هزت علي التليفون.
8: آمين. كريمة. أضرب عندك يا كريمة. أنا نقيد لك. هاي. أيوة. ذكرني بالاسم يا لنا.
10: صلى الحظ مبروك.
8: آمين. يا رب. وربي يطعم الجميع إن شاء الله. ويطعم كل المستمعين إن شاء الله. يا رب.
10: آمين.
8: يا رب.
10: رفيقة من تونس.
8: مرحبا أختي رفيقة وبأهلنا في العاصمة. تفضل يا لله.
10: بربي عندي سؤال.
8: نعم.
10: عندي برا كبيرة مشيت لها أنا البارح نلقاها تصلي معناتها بالتعب عندها فتق. عندها فتق.
8: يا ربي يشفيها.
10: ربي يعافيكم ويعافي جميع المسلمين. مش فتق صغير. فتق كبير معناتها عندها حاجة خارج البر. قالت لي كي نصلي قالت لي نصلي مغصورة على الأخر. قلت لها تنسألك
8: طيب. هي فهمتك يعني تصلي مغصورة. هي تتوضى
10: وكي تطبس باش تسجد باش تركع
9: تحس بوجع.
8: هي فقط عند الركوع والسجود. تجم تقف هي.
10: اي تنجم
8: تقدر تقف به. وهذا الوجع الطبيب ايش قال لها عليه؟ قال ما يلزمش تطبس برشا ما يلزمش.
10: والله هي تستنى باش يعملوا لها عمليه.
9: يعني قال لها تنجم تتحرك الحركة لا
8: شو نقص من الحركة
9: شحن بنيو على كلام الطبيب.
10: والله هما قالوا لها حتى العملية نتاعها صعيبة
8: سبحان الله قاعدين
10: يأجلوا لها فيها بما يأجلوا عندها طيب. عمليتها صعيبة برشا.
8: طيب إن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها ونشوف ما فما حد شيء صعيب على ربي بحول الله. هي نعم. تحاول تسعى في في في طلب الدواء هذا ما أمرنا به نعم. وتدعي ربي
10: ديما تطلب في ربي ديما تدعي وتقول لك أنا صابرة.
8: ربي إن شاء الله يصبرها وربي يشفيها ويعافيها إن شاء الله.
10: ربي يبارك
8: فيك. يعيشك أختي الكريمة. نعم.
10: فيما يخص صلاة المغرب
8: أيوة
10: والموت الركعتين ففي قبل ما ننتحي ونرد السلام وقفت
8: وقفت لرابعة
10: اي وقفت قبل ما نقرا تذكرت وقعدت وضحيت وزكيت ورجعت السلام يلا انت تصيح ولا لا
8: ما عملتش سجود بعد يا
10: لا
8: واضح فماش مشكل فماش
9: لاباس
8: واضح
10: عندي سؤال اخر
8: اتفضل
10: عايش عندي اختي توفيت
8: الله يرحمها
10: عندها توا عمي كي خرجنا الحوايج باش نطبقوهم لقيت انا معاهم معاهم براسلي وشركة وخاتم
8: لقيت ذهب
10: الحاس مش لا مش ذهب فضة
8: لقيت فضة باه
10: اي هزيتهم انا للسيغي باتهم وطبقتهم عليه
8: لا في حوايجها نتاعها هي
10: اي نتاعها هي
8: وعلاش هزيتهم للسيغ
10: باتهم وطبقتهم عليه
8: ما قلتش عليهم لان شكون الورثه هي ماتت تركت زوجها وصغار و...
10: لا لا لا زوجها كهو
8: زوج واخوات وانتم
10: اي لا في بالهم
8: ام خلتها وابوها عايشين ولا
10: اخواتي
8: لا ابوها ابوك وامك صعب وامك
10: لا لا متوفي
8: متوفي واخوات عندها مال
10: اي اخوات
8: طيب واضح يا لل اتوا يجاوبك الشيخ وانت بين قوسين تعرف قداش بعته المبلغ هذاك نتاع الفضه ماكش ماكش ناس يعني وبين قوسين لحظه برك قادره انك لو تقول للورثه زوجها ولاخواتك انه اختنا خلات وانا عملت و و وكذا هكا يا ما ترجع لهم يا ما يسامحوك قادره تعمل هذا
10: رجلها برك ما قتلوش على خاطر هو ملي معناتها ملي توفيت اختي العاد يتصل بينا العاد
8: اش عندنا فيها احنا هذاك حق هو
9: يشوف انتم تتصلوا بيه
8: يسالش انتم حتى كي
9: انتم زاد من بركم لاختكم تتصلوا بيه ما فماش
8: مشكل المهم نعطوه حق واحنا قدام ربي ما يطالبك انت ولا اختك بحتى شيء
10: لا انت باش تلي كلمه انت كلمه
8: واضح واضح يعني انت تو اخواتك قالوا قلت لهم مسامحين
10: اي مسامحين انا
8: باقي الزوج باقي الزوج بحول الله باهي للحاضر
10: عايش ربي يبارك
8: ربي يرحم اختك ان شاء الله ربي يثيبك يعيشك شكرا جزيلا شكرا شكرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخر اتصال ثم نجيب سيدي
9: تفضل سيدي
8: بحول الله نقول السلام عليكم
11: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
8: اهلا وسهلا سيدي مرحبا بك
11: اهلا بك
8: ربي يحفظك ذكرني بالاسم سيدي
11: محمد
8: منين سي محمد من اي ولايه
11: نابل.
8: من نابل مرحبا سيدي وبأهلنا في نابل مرحبا. تفضل سيدي تفضل على الرأس والعين
11: ربي أنا مقعد وعندي عندي هوية في المصارع
8: ربي يشفيك إن شاء الله أيوة.
11: عمل الرقابة نبدأ نصور ساعات يجيب نبدأ نصور الهوية مرات نجيب
8: مرات مش متواصل معك عبارة على سلس
11: لا يبدأ ساعات متواصل وساعات الخصيام عندي رقابة
8: واضح طيب هذا هل يستمر معك كامل الوقت
11: لا يبدا مع مثلا يبدا معي على كامل يبدا معي مثل كل
8: كده على نهار كامل يقعد سواعة مثلا نقولوا نحن
11: يقص
8: واضح واضح سيدي واضح ربي يشفيك ويعافيك تفضل سيدي تفضل
11: انا عندي في البروتوكولات في جوك
8: لابس الضمادات في الساقة
11: لبست الأسرسماتات فوق الرقبة في دور الدم
8: سمعني عود لي وش قال سيدي جاي أنا مش نسمع فيك بالباهي سيدي الغالي علي شوية صوتك سي محمد
11: ودك خويا
8: هاي
11: بروتازات يتلبسوا
8: بروتاز هاي يتلبسوا في الركبة هاكم
11: لا من الركبة من فوق الركبة للسبابة موجودين
8: واضح اي من فوق الركبه للساق اللوطه معناها حتى للركبه يعني من الساق اللوطه حتى للركبه هكا ولا لا
11: فوق منها فوق الركبه بشوي
8: الفوق الركبه بشوي الفوق الركبه بشوي
11: للقبض الفوق
8: واضح للقبض. سيدي واضح
11: ونلبس يكون على كراسس
8: ونتوضا لحن اي انا فاهمك فاهم الطبيب يقول لك ما تنحيهمش هذوما
11: لا ما نلبسهم بشي انا ما نلبسهمش بشي
8: اي وفي الشي يقول لك الطبيب مخاطر هما يعاونوا على تدفق الدم للساق فاهم انا الطبيب ماذا يقول لك يا سيدي شو يقول لك سيدي محمد
11: البس معنا البسهم انا كيف بقول لك
8: واضح جميل جدا يقول لك البسهم في النهار انت تو تلبسهم على طهاره ولا لا
11: انا الساعه 5 لك الصباح الصبح نصلي طيب. جنب بيت يا محمد انا
8: نجم نقوم تصلي بالتيمم الصبح علاش
11: الصبح والفجر ما نجمش نقوم نصلي على جنب يا خو
8: يعني
9: ما فماش شكون يعاونك
8: كان.
11: لا لا لا
8: ما عندك حتى واحد يعاونك في الدار
11: لا يعاوني انا
8: في القناه ونفيق واحد هي انه ما يصليش هو اللي يعاونك
11: يصلي ولا ما يصليش صمره كده صمره ما
8: اي الله يعني شوف سبحان الله معناه انت تصلي ومعك صحيح هو صدقني انت هو الصحيح انت هو الصحيح يعني انت تحرص شوف سبحان الله اسمعني أستي محمد نتفهم انا وياك اللي معك في الدار حاول تربح فيه اجر لانه الدال على الخير كفاعله فلو انت ربحت فيه اجر وفياقته قبل الشروق على على كل
11: هو سامحني هو ما هو صار امي و عنده
8: شوي
11: في المخ.
8: لا نفس حتى واضح طيب.
11: هو مريض شوي ما عنده ما عنده لكن اللي يقولوا احنا مرة يفقدوا ما يالي.
8: سبحان الله واضح سيدي واضح طيب نطرح السؤال على على الشيخ زياد ان شاء الله ونسمع منه. نعم. لا أنا فهمتك هذاك في مسألة الضمادة ولا في مسألة هذه اللي هي ما تسمى الجبيرة من الصيدلية ذيك البروتيز
9: وقتش تلبسها بالضبط
8: يلبسها بعد ما يصلي الصبح
11: مع صلاة الضحى
9: تتوضى مع صلاة الضحى وتلبسهم إذا تلبسهم على وضوء
8: على وضوء واضح سيدي واضح واضح سيدي ربي يشفيك ويعافيك يا سي محمد وربي ثبتك ورب يعطيك الرضا ان شاء الله
9: امين
8: ورب ان شاء الله يبارك لك في فيما اعطاك ان شاء الله ويخفف عليك ان شاء الله ربي يحفظك صلى الله عليه وسلم ربي يثيبك سيدي شكرا جزيلا شكرا يا سيدي شكرا
11: ربي ما سلمت التوقع له يا خاصني
8: ساعه اي تو يجاوبك تهنى تهنى سيدي الغالي تهنى
11: معناتها نعاود نعاود الوضوء
8: واضح سيدي واضح يا سيدي يجاوبك ان شاء الله
11: نعاود نبدا نعاود في الصلاه اربع مرات
8: نعم واضح يا سيدي بحول الله يجاوبك إن شاء الله إن شاء الله ربي يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي يشفيه ويعافيه
9: أمين
8: وسي محمد هذا درس لنا وحجة لنا حجة علينا علينا, علينا. حجة علينا
9: نحن الذين نقصر
8: أي نعم يعني هو ما شاء الله هو ربي ابتلاه إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه أمين. مقعد ورغم ذلك يحرص على أداء الصلاة نعم. سبحان نعم. الله والله سبحان الله طيب سيدي نبدأ بأختنا نبيلة من الأدم
9: في الرجال بقايا
8: إيه والله إيه والله
9: إيه وفي الزوايا خبايا
8: نعم
9: نعم
8: هذه لما تكون النفس همتها عالية هكذا تفعل بأصحابها
9: نعم.
8: ولما تكون النفس همتها بش ما نقولش حاجة أخرى نقول ناقصة شوية يكون صحيحا وعنده كل شيء
9: هذا هو الهوى
8: إيه نعم.
9: نعم
8: ويقف في الطابور في صف ساعة ونص بش يشري حاجة أو لقضاء شيء
9: وقد يكون هذا المقلب
8: ثانوي وعند معناها تأتي الصلاة يتكاسل وتاعب ومن الجمش يقف ويعمل
9: نسأل الله الهداية لنا وللجميع
8: ولذلك أمين. المسألة مسألة قلبية
9: نعم. نعم.
8: مسألة النفوس إذا نعم. كانت النفوس هذه
9: كبارا تعبت في مرادها الأجسام
8: نعم. نعم والله يا شيخ نعم. أختنا نبيلة من العاصمة سيدي تسأل تقول أنا منذ أيام جاتها مشغب فلم تصلي العصر وعادت إلى البيت عند المغرب فتوضأت للمغرب وصلت المغرب وهي ناسية لها مش صلي العصر وبعد العشاء صلت العشاء وهي ناسية تفكرت بعد العشاء لكن ما رجعتش العصر وقتها ما صلتش العصر وقتها خلاته وصلته مع العصر من غدوة يعني صلت غدوة من الغد يعني الصبح والظهر لما جاء العصر صلت عصر متاع النهار اللي قبله فتسأل عن فعلها يا شيخ
9: هنا وبعد أسبوع جاء تسأل
8: بعد أسبوع يعني ما أنا حتى كيف تدخل معش ترتيب تويك نعم. نعم. نعم
9: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام ومن عثرات الأقدام ومن زلة الأقلام
8: يا رب.
9: وببابك ننيخ مطايا الرجاء فيما يكون به المنجى فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
8: وصحبه وسلم
9: ينبهنا إلى ضرورة المحافظة على كل الصلوات لا سيما صلاة العصر
8: نعم
9: فيقول بروحي أفتيه عليه الصلاة والسلام من فاته العصر فكأنما وتر
8: نعم
9: أي فقد ماله وأهله
6: ولذلك من جهة الأثر نعم. إن العصر هو الصلاة الوسطى، ومن جهة العقل قال المالكية هي صلاة الفجر،
8: فجر الصبح،
6: لأنها بين مشتركتين في الوقت نعم. ظهر وعصر ومغرب وعشاء، فتكون هي الوسطى. والله أمرنا بالمحافظة على الصلاة كلها جميعا وعلى وجه التخصيص نعم. الصلاة الوسطى لعظمتها وقيمتها ومنزلتها في الإسلام. قال سبحانه حافظوا على الصلوات كلها جميعا نعم. والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي خاشعين، لأن من معاني القنوت الخشوع
8: نعم.
6: فالحرص الحرص على أداء الصلاة في وقتها
8: نعم.
6: فإذا جاءنا شغل ضروري أشغلنا، فمتى قضينا هذا الشغل ينبغي أن نبادر إلى الصلاة حتى لا نغفل عنها
8: نعم.
6: وحتى لا ننسى هذه الصلاة، كما حصل لأختنا الكريمة السائلة. فما دامت سهت عن العصر حتى جاء المغرب فأدت المغرب
8: الجهات.
6: نعم.
8: فقط قوس نسأل عن مسائل مثل يقول لك احنا توا في الحقل ولا نحصد ولا كذا، وفما نساء
6: او نجمع الزيتون
8: ولا نجمع كذا. كذا او في اي موسم
6: صلي في
8: يقول لك يقعدوا يغزروا لي هذا هذه المسألة يجب ان نتنبه اليها.
6: اتخشونهم؟
8: نعم.
6: فالله احق ان تخشوا،
8: اما حرج ولا يحشم نعم. ولا له. فالانسان يصلي سواء كان ذكرا او انثى نعم. ما عندوش نعم. مشكله.
6: وجعلت لي ارض مسجدا وطهورا طهورة. فأيما رجل أو امرأة من أمتي أدركته الصلاة فليصلي.
8: جميل.
6: ولذا لا حرج أن نصلي في البستان أو على الأرض أو نفترش الثرى نعم. أو نفترش العشب إلى غير ذلك، فهي طاهرة بحول الله تعالى.
8: هذا معنى جميل من هذا الحديث، وذلك نعم. معنى مقاصدي في الحديث ذكره فقهاؤنا وعلماؤنا نعم. قالوا ما معنى أن تكون الأرض مسجدة لي؟ أي أن كل الأرض تكون مكانا للعبادة
6: نعم.
8: فأنت في عملك في عبادة
6: نعم.
8: فانظر ايش تعمل، فكل تغش ما تغشش، تعطي في حق الناس،
6: أنت في عبادة، في بستانك أنت، في المصنع أنت في عبادة، حينما تتقن العمل أنت في عبادة.
8: جميل.
6: نعم.
8: طيب.
6: فأختنا مادام سهت عن صلاة العصر وما تذكرت العصر إلا بعد أدائها المغرب والعشاء، وأدت يعني صبح غدها وظهره وعصره
8: نعم.
6: ثم بعد أدائها العصر صلت
8: العصر.
6: عصر الفائت، من المفروض
8: نعم.
6: أن تبدأ بالعصر، لأن الفوائت لم تتجاوز خمس صلوات، فتبدأ بالفائتة يعني ثم صح. تؤدي الحاضرة.
8: هي إذا تذكرت بعد العشاء
6: فإنها تصلي العصر والمغرب والعشاء، تعيد المغرب والعشاء نعم. ولكنها يعني تذكرت يعني وأدت فرضها بعد فوات خمس صلوات، فبحول الله صلاتها صحيحة وغير مطالبة بالإعادة
8: نعم. ولكن الإنسان يتنبه لهذه نعم.
6: هذه المسائل
8: خطرية.
6: وهذه المسائل هي في الحقيقة سيدي هيثم من الضروري من علوم الدين، أي ينبغي على كل مكلف ذكرا كان أو أنثى أن يفقهها، أن يعلمها، لأن هذه المسائل مما تصح به العبادة، فينبغي أن نعلمها.
8: أنا قبل أن أسأل سؤالها الثاني سيد جهاد، اسمح لي أختنا أمل لزام، قرأت في الصفحة تذكر أنه اليوم فما خسوف
6: الخسوف.
8: خسوف خسوف
6: للكسوف. لا كسوف
8: كسوف
6: كسوف نعم بعد العصر نعم.
8: فم يعني نعم. فما كسوف خلاص
6: نعم.
8: إذن خات الخسوف ليلا
6: نعم.
8: فهي تقصد كسوف إذن
6: نعم. ينتهي قبل المغرب
8: في وقت الكراهة نعم. إذن احنا مالكيا خلاص إذن
6: نورد المسألة
8: نعم.
6: حتى تعم الفائدة إذن صلاة خسوف القمر تعلقت بالقمر
8: نعم.
6: والكسوف أي تعلقت بكسوف الشمس
8: نعم.
6: صلاة خسوف القمر هي نافلة عادية
8: نعم.
6: ولا يسن لها الجماعة نعم. صلى فرادة
8: فرادة
6: ركعة
8: كصلاة الليل نعم.
6: تنجلي الظلمة عن القمر. وبالنسبة لكسوف الشمس هي صلاة مخصوصة
8: مخصوص فيها ركوع.
6: هي ركعتين
8: نعم.
6: في كل ركعة ركوعين وقراءتين
8: نعم.
6: يعني الله أكبر تكبيرة الإحرام، يقرأ الفاتحة وسورة من الطويل، ثم يركع، ثم يرفع من ذلك الركوع سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ويقرأ الفاتحة وسورة من الطويل، ثم يعيد الركوع ثانيا، ثم يرفع ويأتي بسجدتين، وهكذا يفعل في كل ركعة
8: نعم.
6: نعم. وهي سنة وتسن لها الجماعة
8: صحيح،
6: على خلاف الخسوف.
8: الخسوف
6: نعم، صلاة الخسوف تسن لها الجماعة، ولكن يعتري هذه الصلاة ما يعتري النافلة من أوقات حرمة وأوقات كراهة وأوقات جواز وأوقات
8: نعم.
6: منع. فإذا كان كسوف الشمس في وقت حل النافلة فإنها تؤدى،
9: وإن كان في وقت كراهة أو وقت حرمة كما هو الحال اليوم يعني بعد العصر يعني تقريبا الساعة السادسة أو كذا يعني
8: إذا بعد العصر
9: فهي, نعم. فهي تكره ولذلك تستبدل هذه الصلاة بالذكر
8: والاستغفار
9: بالدعاء بالالتجاء والاحتماء بالله تبارك وتعالى بالتعوذ من شر هذه الظواهر الطبيعية التي نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم منها فنسأل الله أن يتقبل
8: آمين فقط هذا هو
9: فهي فرصة للدعاء والتضرع والإنابة إلى الله والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى إذا لا تصلى
8: في وقت الكراهة
9: في هذه وقت الكراهة والحرمة نعم
8: سؤال هالموالي قلت أختنا نبيلة من تونس نعم. شيخنا تقول بنتي تقرأ معها في المعهد بنت
9: نعم.
8: فتفهموا أنه بعد الامتحانات باش يصوموا الأيامات القضاء
9: نعم.
8: يقضيوا معناها اللي أفطروهم بعذرهم نعم. الشرعي نعم. لكن ماتت هذه البنت نعم. رحمها الله
9: رحمه.
8: فتقول لك تسأل بنتها نجم نصوم على صديقتي وإلا لا
9: نعم. رحمها الله وطيب ثارها ونسأل الله أن يبارك في هذه النية وأن تجد هذه النية نيتها في قضاء الواجب وقضاء هذا الفرض أن تجده ذخرا بين يدي الله تبارك وتعالى بأن ينور مرقدها وأن يضوع مضجعها
8: آمين.
9: اللهم آمين يا رب العالمين إذا هي في حل من ذلك ما دامت نوت أن تقضي قبل قدوم رمضان الموالي ولكن المنية وفتها فتبعث على نيتها بحول الله تعالى ولا يطالبها المولى تبارك وتعالى على هذا الواجب
8: واضح إذن
9: شأنها شأن الصلاة مثلا إنسان دخل وقت الصلاة فنوى أن يصلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت بين هذا وذاك وقت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم
8: صلى الله عليه
9: وسلم لكن وفته المنية في أول الوقت بعد دخول الوقت بقليل ولكنه نوى أن يصلي في وسط الوقت أو في آخر الوقت فإنه يبعث على نيته غير مطالب بين يدي الله بتلك الصلاة
8: واضح بارك الله فيكم سيدي مسألة المسرح هذا اللي
9: شبيه المسرح
8: لا احنا مش نحكيو على احنا عندنا مشايخ الزيتون
9: احنا مشايخنا يعملوا المسرح
8: احنا متفاهمين
9: والإلقاء فن الخطابة والإلقاء هذا جزء من المسرح لما الخطيب يؤثر ويعلي الصوت متاعه ويوطي الصوت ويرعد ويزبد ويأتي بحركات وما إلى ذلك ليس حركات بهلوانية حركات من أجل أن يفسر من أجل أن يتفاعل مع الكلام صحيح. الذي ينطق به لسانه ويجد به فؤاده
8: طيب لكن هذا المسرح إذا فيه شيء من الإسفاف وفيه دعوة إلى شيء من الأخلاق
9: إذا كان مسرحا هادفا
8: نعم.
9: يخدم قضايا الوطن ويخدم قضايا الأمة
8: والأخلاق
9: ويدعو إلى القيم والتحلي بالمثل والخلال الرفيعة فهذا أمر محمود
8: نعم.
9: أما إن كان يدعو الشرعية. إلى خلاف ذلك فإنه أمر مذموم
8: لا يفعله نعم. المسلم نعم. بارك الله فيكم لكن فقط يعني هناك مشايخ الزيتون
9: شيخ قبيدو
8: أي نعم وهذا نعم. هو هم تأو يسمعوا نعم. الاسم لكن ما يعرفوش
9: يا سيدي عنا في بنزرت شيخ مسرحي وأسس الفرقة المسرحية في بنزرت أي تعرف شكو سيدي
8: لا ما نعرفش خاطر الشيخ
9: وهو شيخ شلوخنا
8: الشيخ إدريس ذاك شيخ علامة ذاك في مجاله لا أعلم ذلك
9: هو شيخ شلوخنا درس شيخ قدو الريفي ودرس شيخ عمرو الرحمون شيخ عبد العزيز الرحمون في فرع الزيتوني في بنزرت
8: سبحان الله جميل
9: وكان يدرس الفقه الحنفي
8: حنفي كان
9: واختلف مع الشيخ العلامة المختار الدلالي رحمة الله عليه من الجامع الكبير ببنزرت اختلف معه واشتكى بالمختار الدلالي الى الشيخ طه بن عاشور فلما وجه الشيخ طه بن عاشور رسالة يعني يقرع فيها شيخ الفرع شيخ المختار الدلالي قال له لماذا تمنع هذا الشيخ من تدريس فقه الحنفي فاجاب قال الا انهم اي مالك وابن ثابت واحمد كل الى الله يرشد في قصيده ارسل قصيده وكان يرتجل الشعر ارسل قصيده كامله يبرر فيها الموقف الشيخ طه بن عاشور ف
8: أقره
9: الشيخ شيخ حسن قرابي بان
8: كان الشيخ مسرحي
9: نعم كان مسرحي وهو أسس الفرقة المسرحية الآن في بنزرت نعم
8: جميل
9: شيخ كان مسرحي
8: رحمه الله
9: شيخ حسن قرابي بان وكان شاعرا أيضا وابنته شاعرة بنت البحر وابنه إمام خطيب يعني
8: ما شاء الله نعم. ما شاء الله بارك الله فيكم سيدي سؤال أختنا رفيقة من العاصمة تقول فما امرأة كبيرة هي تعرفها تصلي عندها فتح خارج البر وتنتظر في موعد الطبيب لإجراء عملية ربي يشفيها ويعافيها وتقول
9: العملية يرفع الضر عن المتضررين
8: نعم صعبة شوية
9: وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين
8: آمين يا رب العالمين آمين. فتقول إنه عملية صعبة ربي يشفيها إحنا نقوله لما تصلي في السجود والركوع تكون مغصورة شوية إحنا سألناها إيش قال الطبيب
9: هي قالت أنه الطبيب ما استشارت.
8: ما استشارت.
9: إذا نحن نرشدها إلى أن تستشير الطبيب.
8: نعم.
9: إذا قال الطبيب تستطيع الحركة، تستطيع أن ترك وتسجد، وهذا الألم مقدور عليه.
8: نعم.
9: يحتمل
8: صغيرة
9: مشقة يعني معتادة ولا صغيرة ولا كذا، فنقول لها صلي بالهيئة المعتبرة بالركوع والسجود. وإذا كان قال الطبيب رأى فيها خطر يزيد الفتق أو يزيدها وجعا على وجع أو كذا أو يضرها وما إلى أو يقطع عليها النفس وما إلى ذلك، فنقول لها صلي يعني وأنت جالسة بالهيئة، جالسة أو بالهيئة التي تستطيعين، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كبري تكبيرة الإحرام، قالت نجم تقف، كبري تكبيرة الإحرام عن قيام، اقرأي فاتحة الكتاب عن قيام، اقرأي السورة عن قيام، إذا أردت الركوع
8: تومئين شوية أو تجلس شوية وبعد تقف على
9: ذلك، يعني بما تستطيعه وتقدر عليه إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه.
8: وأنا هنا رأي الطبيب مهم،
9: مهم جدا
8: وخياني معنا. بارك الله فيكم يا سيدي جهاد. الآن تقول لك يا شيخ في صلاة المغربي في الركعة الثالثة بعد التحية يعني التشهد ما سلمتش، وقفت سهوا وتذكرت هي لما واقفة في الرابعة قبل القراءة فجلست
9: حسنا فعلت
8: وسلمت وما عملش لا سجود بعدي ولا شيء. تقول طيب ما حكم
9: على كل حال صلاتها صحيحة هذه التي قامت إلى ركعة زائدة سهوا
8: نعم،
9: فإنها تعود وجوبا،
8: وجوبا
9: فورا لا تتمادى، تقولش هنكملها الركعة لا. لا إذا أكملتها فبطلت صلاتها
8: لأنها زيادة
9: زيادة متعمدة. فإذا قامت سهوا ثم تذكرت، متى تذكرت ينبغي أن ترجع وتعود إلى هيئة التشهد، إلى الجلوس للتشهد وتتشهد وتسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام يسمى السجود البعدي. علاش السجود البعدي؟ لأنها زادت في الصلاة ما ليس منها، زيادة فعلية، ولهذا تسجد سجدتين بعد السلام، الله أكبر تسجد، الله أكبر ترفع، الله أكبر سجدة ثانية، الله أكبر ترفع، ثم تعيد التشهد استحبابا.
8: نعم.
9: لأنه بعد
8: قبل الملكية السلام يكون بعد التشهد.
9: نعم، يبغي أن يكون ثمة التشهد.
8: نعم.
9: تعيد التشهد استحبابا وتسلم وصلاتها تامة صحيحة بإذن الله تعالى.
8: نعم.
9: هي ماذا فعلت؟ هي رجعت وتشهدت وسلمت ولم تأتي بالسجود البعدي، تستطيع أن تفعله الآن.
8: تأتي به الآن ولو بعد عام.
9: قال ابن عاشر واستدرك القبلية مع قرب السلام واستدرك البعدية ولو من بعد عام.
8: نعم. نعم. هذا هو.
9: تأتي به.
8: جميل.
9: أي نعم.
8: بارك الله فيكم.
9: وصلاته صحيحة.
8: صحيح.
9: لا يؤثر سجل بعدي، لا يؤثر في الصلاة.
8: بارك الله
9: على خلاف القبلي.
8: أهلا القبلي هذا. نعم، وفيه تفصيل على الكل.
9: نعم.
8: مؤثر فيه
9: نعم.
8: تفصيل، لكن نحن توا مش في درس
9: نعم.
8: الفقه، لكن نعم. شوف قبل أن أستقبل الاتصال أريد أن أنبه المستمع نعم. أن هذه الحصة راه ليس معناها ما حكم السلام من بعد كذا حكمه كذا لا لا، رانا نتوسع لأن نعم. وسميناها فقه الحياة
9: لتعم الفائدة.
8: أيوة.
9: تعم الفائدة للسائل الذي جاء يسأل ولمن يستمع.
8: هذا هو، هذا هو.
9: حتى أن مشايخنا رحمة الله عليهم كانوا يوصول في بعض المجالس يقول أنت اسأل سؤال فلاني وأنت اسأل سؤال فلاني، لماذا؟ نعم. حتى تعم الفائدة. وكان شيخنا الشيخ قدور رحمة الله عليه الريفي وطيب ثراه كان يقول من عنده سؤال هادف
8: نعم.
9: وفي بعض الأحيان يقول من عنده سؤال يقصد به وجه الله
8: نعم.
9: وقت يقول وش معناته يقصد به وجه، يقول يعني يريد النفع لنفسه ولغيره بهذا السؤال
8: نعم. هذا
9: فالسائل ينتفع بالإجابة وينتفع غيره ممن يستمع.
8: هذا هو. بارك الله فيك،
9: وخاصة إذا وسعنا السؤال يعني.
8: صحيح، هذا هو. ومرات هذه نريد الفائدة تعم
9: نعم. نعم.
8: وأن المستمع يخرج على الأقل في هذه الحصة
9: ببعض الفوائد،
8: ببعض الفوائد
9: نعم.
8: أو بفائدة
9: نعم.
8: والدال على الخير كفاعله
9: نعم.
8: فنسأل
9: نعم.
8: الله أن يجعل ما نقوله إن شاء الله في موازين حسنات الجميع،
9: وأن يجعلنا مفاتيح خير
8: مغالق شر. آمين نعم. يا رب العالمين. أستسمحكم في اتصال الهاتفي سيدي جهاد. قولوا السلام عليكم. السلام
12: عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي، مرحبا. الحمد لله، ربي يحفظك سيدي، بارك الله فيك. ربي يطعمك، بارك الله فيك.
12: الله يجزيك خير. كلمت نهار الاثنين في بلد لبنان، نهار الاثنين وخلوا الاسم والنمري وما كلموني.
8: اها، انا نهار الاثنين خذينا تقريبا 8 تليفونات فقط في الحصة الكوليك لأنه الشيخ احنا قلنا احنا هذه الحصة ليس العبرة بعدد الاتصالات، إنما العبرة بالجواب الشافي المقنع بحول الله تعالى. سيدي الغالي،
12: ما هو الحال
8: سيدي
12: الجواب؟ أو لحظة عليكم ملاحظة، الجواب ما يكونش معناها والنقلة أكاو على ماشي في جرة تحديث واحد أكثر مكالمة ذاك على
8: أي لا أنا المقصد في هذه الحصة سيدي الغالي إحنا اللي حصة حطيناها مش بزيد تليفون لا حطيناها بزيد إفادة وبكلام يقوله المشايخ والعلماء يفيد الناس
12: معقول
8: ومرحبا بك في كل وقت يا سيدي الغالي أي ذكرني بالاسم
12: عمار عمار المهدي
8: مرحبا سي عمار وبأهلنا في المهدية فضلاء تفضل سيدي الغالي
12: سؤال لو تتوضا مثلا للظهر ظهر ما نقول الغنيه توضيت من ساعتين نص
8: واضح
12: صليت الظهر وبعد ثاني خرجت سرت مشيت مثلا نقول احنا الضيعه الحاج الزيتون
8: نعم
12: عندي سنين مثلا واذن لك العصر من خير اتيمم وتصلي العصر على بلاصه والا تخلي حتى اللي انت تروح للدار مثلا تتوضا وتصلي العصر
8: طيب وعلاش تخلي تروح للدار؟
9: في الحقل عندك ما ولا
8: فما ما ولا
12: لا زيتون ما فماش ما في زيتون انت تمشي مزدور زيتون ولا حاجه مثلا
9: يعني انت ما تجيبش تهز معاك دبوزه ما
8: الوضوء نتاعك يعني حتى ولو اضطررت وتستوعب الركن مره مره معناها تبيب زبيت راه ونصف توضيك
12: والله يقول لك ما زيت ما يمي انا لينا حكايه نص ساعه ومروح ما ياذن العصر تو
9: يعني تخلط يعني كي تروح لدارك تخلط على العصر في وقته
12: يا مش في معناها في
9: مش في اول الوقت
12: مش في اول الوقت
9: ما يسالش المهم تاخذ على العصر في وقته باهي سيدي
12: سؤال ثاني
8: تفضل سيدي
12: اما ألفية سمعت انا في الدكتور دكتور زوير زندوبي
8: ايوه
12: انا في مخص الميت اما ألفية يقراها
8: ألفية
12: اي ما يقولوا 70000 ولا
9: 50000 اي 70000 لا اله
12: الا الله لا اله الا الله يمكن نسال عليها انها اندراها تكون مسترسله والا كل مره تقرا مثلا نقول احنا 10000 20000
8: واضح واضح حاضر سيدي ربي يبارك ربي يثيبك
9: ونكبر فيه بره
8: نعم ربي يبارك فيك ان شاء الله عايشك شكرا جزيلا سي عمار بارك الله فيك معنا اتصال اخر سيدي احنا ديما الموتى نتذكرهم بالدعاء حتى يتذكرنا غيرنا ان شاء الله اي نعم نقول السلام عليكم
13: السلام ورحمه الله وبركاته
8: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي مرحبا
13: وبك اكثر سيدي
8: حي. ربي يحفظك ذكرني بالاسم سيدي
13: الهادي من جبل
8: مرحبا سي الهادي وبأهلنا في جابس تفضل سيدي
13: سيدي قال لا محمد رسول الله عدي يعني الوالد 2019 كم اثنين هو خطها بريدة شوية نزل عدي عليه مرتي ديما ساعتين معاي قد عمي كبلو كبلي كبلي ثانية زوثواني زوثواني كبم لي
8: يعني اكتب لك لك انت دون اخوانك
13: يعطيك الصحة تبلي لي يعني دون اخواتي او دون اخواتي
8: وانت عندك اخوات بنات ولاد
13: عندي بنات وولد بركة واربع بنات
8: أخو ولد وأربعة بنات
13: أيوة وأربعة ااا لا هي فكرة التكميل من قبل شوي كمني فكرة التكميل غادنا ننن واحد حاول كم كذا كل شيء عملناه نزلت إلا تصحها في الأخر وبرا تو كي توفت مرتي كي توفت أمي
8: نعم.
13: المرأة تحب تفكر رزق بالحق مني كل اللي تعمل يعرفه كل اللي كذا كل اللي كذا تو فقط شوي يعني مني ما كتب شريك بكري في غيبوبة ما عسى روحي كذا مني تو وين دي من الناس في غزتونا يا حمود الدين والديك اي ايه علاش نحرق بايا في الغبر ونحرق روحي عليه
8: انت الوالد حي ولا ميت
13: الوالد توفى في 2017 وكتب لي 2014
8: الله يرحم الله يرحم
13: وجدت وفاه الوالده جدا
8: الله يرحم واخواتك ايش قالوا لك
13: اخواتي لا مش حابين حابين ياخذوا رزق
8: حبوا ياخذوا رزق واضح سيدي
9: حق
8: وانت انت مستعد باش تبري ذمه بيك وظلي فرحان في قبره وانت فرحان وربي يبارك لك في رزقك ولا سع
13: يعطيك الصحه انا هذا باش حاسب مرتي عتتني
8: لا لا خليك من شوف يا سيدي الغالي اذا انا نصحني ولدي ولا اخويا ولا امي ولا زوجتي بنصيحه مخالفه للشرع قد تؤذيني في اخرتي وتخلي ربي غضب عليا ناخذها ولا ما ناخذهاش
9: ما ناخذش بها
8: الله يفتح عليك الله يفتح عليك اعطوه ما يجاوبك الشيء ان شاء الله وانت سيدي الهادي اي هاوش نخليك تسال ما تخافش وانت حاول اقنعها بالحسنى وقلها يا بنت الناس، رانا احنا نحب ربي
9: يرضى علينا في الدار
8: علينا ويبارك لنا في اولادنا وفي رزقنا ويجينا شويه، اما ربي يبارك فيه ويجي البرشة ربي يمحقه وما ما نربحوش. امثل هذه
13: ابعث لها حتى عباد، قلت لها حتى عباد كل شيء غطي لا ومغدي ما تجيب لي حتى حد بنتني، قلت لي هذاك ابوك اكتب لك هذاك
9: يتحمل بوك مسؤوليه
8: هكا يعني هي
9: قل هنا من بر
8: يعني البابا. قلها انت بوك تحبه انت بوك يتحرق ولا يتعذب او هذا كلام لا هذاك في مقام بوك هذاك
13: ربي
8: اي حاول بالحسنى سيدي. يعطيني السؤال الثاني سيدي، هذه
13: السؤال الثاني سيدي هذه اللي نشلي عندها لا لا محمد رسول الله
8: صلى الله عليه
13: وسلم تو عندنا شي 6 سنين ما تعرفتني بتعمي كل شيء وضربوني وكسروا لي يمي كل شيء وخذني عندها برشة وعدها من 2000 هي بعد قلت علي عباد قلت سمحت وثني كيف بعد زال قدرت عليه غادي كيفاش كيفاش تتاف من الوقت هذاك حلفت علي ما شنو قد بحلي شبنا لتو
8: لا إله إلا الله
13: لا إله إلا الله محمد رسول الله والله لا إله إلا الله محمد رسول
8: طيب الله المستعان الله المستعان لا هذا ما هوش هذا هذا ما هوش باهي
9: هذا ليس من الدين ليس وليس من العشرة في شيء
8: ما فماش يسامحني شكون من أهل الدين من أهل عائلتها
9: من الكبار
8: من الكبار يدخلوها إلى رشدها ويدخلوا بيناتكم في بالحسنة والإصلاح بين الناس رأي هذه في أجر عظيم
9: عبادة
13: عندها أخواتها باللي بكنوا فيها باللي هذا الشيء مستعطي برشا المرأة ما عاش
8: يعني أخواتها معاك وشيء
13: شيء
8: عندهاش ابوها ولا امها
13: امها زوالية وابوها متوفي امها زوالية بتاعنا اللي تكلم لحد في
8: لا اله الا الله طيب خير ان شاء الله
9: نجاوبك ان شاء
13: الله اني الخطر صغاري كل شيء وربي يعطيني القوه والصبر
8: ربي يصبرك ويثبتك ويمنعك من الحرام زاد سيدي خويا
13: ربي
8: يثبتك ربي يثبتك على الحلال بصراحه ربي يثبتك حاضر يا اخوي حاضر حاضر حاضر ربي يحفظك وربي يسر لك امرك يعيشك شكرا جزيلا سيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نجيب ان شاء الله شيخنا نمشيو لسؤال أختنا رفيقة اللي تقول أختها ماتت من عامين الله يرحمها
9: رحم الله جميع الموتى
8: فحبوا يتصدقوا بملابسها كما اتفق العائلة الكل فهي تهز في الملابس وجدت قطع فضية قالت هزيتهم للسائغي وبعتهم وتصدقت بهم على روح أختي وأخواتي يعرفوا وقالوا مثال شو ما فماش إشكال لأنه أختها ماتت وتركت زوجا وإخوة وأخوات وأمها وبوها متوفين وما عندهاش ولاد فإذا زوجها
9: يعني عنده هم ورثة إخوة والأخوات والزوج
8: طب الزوج ما في بالوش لتو تسأل عن حكم ذلك
9: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كل ما يترك الميت سواء رجل أو امرأة الهالك يسمى في لغة يعني في الميراث إذا هلك هالك وترك أي متاع سواء ألبسة أفرشة أثاث أموال ذهب
8: فضة
9: نقود هذا كله يسمى ميراث
8: ويدون وكانت في العقود قديما
9: المخلف ضبط المخلف
8: ضبط أيوة
9: عادي مخلف جدي حتى بورنس جبة شاشية
8: سبحان الله
9: كل شيء يضبط طنجرة والله موجودة طنجرة إذا شو أي نعم في المخلف سوف أطلعك عليه
8: إن شاء الله
9: أي نعم وأراضي أحباس وما إلى ذلك
8: سبحان الله
9: حبسها رحمة الله عليه
8: رحم الله الجميع
9: أي نعم فكل ميت وكل ميت ينبغي أن يضبط لأن هذا الذي تركه لم يعد ملكه صار ماذا ميراثا ميراث يتقاسمه من الورثة الشرعيون الورثة الأصليون الشرعيون يقسمونه كيف بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية في هذه المسألة الزوج عنده الربع والبقية بين الإخوة ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين فينبغي إعلام الزوج بذلك وعدم التصرف فيما تركت هذه الأخت رحمة الله عليها عدم التصرف فيما تركت إلا بعد موافقة كل
8: الورثة على خاطر
9: لا سيما الزوج طيب الإخوة والأخوات متفقون قالوا تصدقوا بالأدباش متاعها إذا زوجها قال لا نحب الأدباش متاع زوجتي نحب نصيبي في ملابسها
8: نعم
9: حقه أم لا
8: حقه.
9: هذا حقه الشرعي حقه الشرعي فينبغي أن لا يتصرف في التركة هكذا هذه
14: يعني المنقولات او الذهب او الفضه وما الى ذلك سيدي. هذه من التركه. هذه الاخت تصرفت فيما لا يجوز لها ان تتصرف فيه.
8: طيب كيفاش تبرر ذمتها سيدي؟
14: خلينا مازلنا ساعه
8: مازلنا
14: مع هذه الاخت لان هذه اخت نموذج وعندنا نماذج اخرى في المجتمع
8: صحيح.
14: وبعض الذين يستمعون الينا تمر عليهم هذه الحاجات يقول لك لا انا امي خلت الذهب نتاعنا احنا البنات
8: البنات هذا يقال هذا هذه اسئله يعني نعم. تاتينا كثير صحيح
14: نعم احنا صحيح. اولى احنا يعني. بناتها
8: صح
14: هذا حرام. الذكر ايضا يتقاسم معكن ذهب امه حقه الشرعي وللذكر مثل حظ الأنثيين ليس بالتساوي إلا إذا أراد هو أن يسوي.
8: نعم موافق ما فهمش
14: ولذلك
8: ولا فهم حاجة أخرى زاد أنت مدام ذكرت
14: ولا ذكور
8: الذكور يقول لك اسمع كان البنات عندهم الذهب
14: نعم.
8: والأراضي والعقارات والذهب ممكن يعمل المقول وإحنا 20-30 ألف دينار
14: نعم.
8: ويضربوا 100 ملايين العقارات قال لك للذكور لا.
14: لا
8: كل شيء الذهب للناس الكل
14: يضرب فيه سهم للأنثى سهمان للرجل
8: نعم والأملاك والأرزاق وكيف كيف
14: نعم
8: نعم.
14: ولهذا هذه الأخت تصرفت فيما لا يحل لها أن تتصرف فيه واستشارت البعض وتركت البعض فتبرئة لذمتها
8: أيوة
14: بدل أخوتها متفقون معها
8: نعم سيدي
14: تبرئة لذمتها ولذمة الإخوة أيضا الورثاء فإنهم يتصلون أو يتصل فرد منهم بالزوج ويعلمونه بما فعلوا فإن قال أنا مسامح مدام صدقت به وكذا أنا مسامح فأبرأت ذمتها
8: نعم.
14: أمام الله وأمام الناس وإذا قال لا أريد حقي ما تقولوش علاش وكليت راس اختي وزيد فهمتي باش تاخذ لها عقره وكذا لا هذا كلام باطل
8: صحيح.
14: هذا كلام باطل لا ينبغي ولا يجوز قوله والخوض فيه هذا حقه حقه مش بالمزيه حقه الذي افترضه القران له
8: صحيح سيدي
14: افترضه المولى
8: سبحانه وتعالى
14: الحكيم الخبير سبحانه وتعالى له فإياك ان تعترض قال نحب حقي اعطي حقه قصر وانت قادره على ان تقومي قداش تعرف قيمته قداش تخرج منه الربع الربع هذاك باي شكون زوجها قل له هذا الربع متاعك
8: واضح سيدي
14: إذا قال سامحت انتهى خلاص
8: واضح
14: ما فيش إشكال
8: فقد زاد ونبه إلى شيء سيدي ما أخذ بسيف الحياء فهو سحت
14: نعم
8: يعني انت ما تدخلوش دخل تحشم
14: واختي
8: والعشرة
14: وكذا وتنزل على حق قد يكون يحشم لا قل له حقك موجود تحب تاخذه
8: بالضبط قال
14: قال انا مسامح
8: الحمد لله رب العالمين
14: الحمد
8: لله رب العالمين وربي يرحمها
14: ذمتك.
8: طيب كيف يبر اختهم سيدي اذا انا اقول لك اخويا انا توبه اختي نحبها وعلاقتي بها جيده كاخ او اخت معناها هي انا كيفاش نبره بعد موته
14: اوجه البر بعد وفاه العزيز
8: نعم
14: ابا كان او اخا او اختا او اما او زوجا او زوجه الى غير ذلك ابو البر كثيره وكثيره جدا أعظمها الدعاء
8: نعم.
14: أن تدعو
8: صح.
14: في كل صلاة وفي غير الصلاة للعزيز عليك من الذين نعم. توفاهم الله تبارك نعم. وتعالى اقرأ قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم
8: نعم.
14: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
8: نعم.
14: نعم. ثم حديث الخثعمية
8: صحيح
14: هذه التي جاءت تستفتي رسول الله تسأل
8: صلى الله
14: المصطفى
8: عليه صلى الله عليه وسلم
14: قالت يا رسول الله إننا نحج عن موتانا وندعو لهم
8: صحيح.
14: ونتصدق عليهم أفيصل ذلك إليهم قال بلى ما معنى بلى أي نعم أي نعم إنه لا يصل إليهم بلام التوكيد وإنهم شكون الضمير المتصل عائد على الموتى وإنهم أي الموتى لا يفرحون به كما يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي إليه كما تفرح أنت بالهدية على بساطتها
8: نعم
14: فكذلك الميت يفرح بكل أجر يلحقه له أحبابه وأهله
8: نعم.
14: دعاء صدقة حج في على غير مشهور مذهبنا إن كان أوصل صح. على كل حال ولكن نحن لا نضيق واسعا نعم دعاء صدقة
8: قراءة قرآن
14: الأجر. ذكر صلاة على النبي وإهداء وأجرها، هذا كله بحول الله يصل وينفع ويرفع
8: إن شاء الله. نعم. سي محمد من نابل شيخنا يقول لك هو مقعد ربي يشفيه
14: حتى تصل ود أبيك.
8: نعم.
14: ود أخيك.
8: نعم.
14: فيتذكر صحيح. هذا صديقه أو صديقتها تتذكر يعني فتقول لك يرحم فلان
8: ويرحم. نعم ويتذكرون نعم. الأمور الحميدة نعم. وفعل البر الذي نعم. الذي أو التي سواء ذكر
14: حتى مشايخنا أوصونا بأن نكون رفدا لأبائنا وأمهاتنا.
8: نعم.
14: فقالوا لنا كل عمل تتقرب به إلى الله مما أوجبه الله عليك أو دعاك إليه نفلا فاجعل منه نصيبا لوالديك.
8: أيوة.
14: اجعل من أجره نصيبا.
8: نعم.
14: لوالديك
8: بحول الله حاصل.
14: ووالدك
8: يعني أبنائكم أعمالكم. نعم.
14: نعم. ووالدك يعني هما اللذان تربطك بهما علاقة دموية.
8: صحيح.
14: وكذلك عندك أب

0: مقعد، ربي يشفيه ويعافيه،
1: ربي يشفيه ويشفي المسلمين
0: يا رب العالمين، وعنده شيء من القبض في يعني مسار وكذا،
1: نعم
0: عمل القبض،
1: نعم
0: ف
1: نعم
0: يعني مرات اللي هو يقلق سيدي،
1: نعم
0: فيقول لك ساعات يقعد متوسط ساعات يقص،
1: نعم
0: وانا مرات نعاود الصلاه بالمره وبالمرتين،
1: نعم
0: فيقول لك شيخ ماذا افعل؟
1: طيب نحن نعطيه القاعده وهو يقيس على نفسه.
0: واضح سيدي.
1: ابن عاشر ذكر نواقض الوضوء رحمه
0: صحيح
1: الله عليه،
0: صحيح. 16
1: ذكر انها 16:
0: نعم
1: بول وريح سلس اذا نادر.
0: نعم
1: لكن يعتبر نقص اذا نادر،
0: لكن اذا
1: فاذا كان كثر
0: نعم
1: فياتيه اكثر من مره في الوقت، ويعني ياخذ منه جل الوقت،
0: جل الوقت
1: او كل الوقت او نصف الوقت فاكثر
0: فاكثر نعم.
1: نعم فهذا لا يعتبر ناقضا، لا يعد ناقضا من وقت
0: نعم.
1: الوضوء. لكن اذا قل ياتي اقل من نصف الوقت، اذا نادر
0: أو انضبط
1: بوقت معين ساعة من اليوم أو كذا، فإنه يعتبر ناقضا،
0: ناقضا
1: للوضوء. إذا كثر يعتبر غير ناقض سلس، وإذا قل يعتبر يعني ناقضا من نواقض الوضوء.
0: أنا هنا نتفاعل معك شوية سيد
1: نعم.
0: جهد، يعني مثلا إذا كان هذا يأتيه نقول نحن من 11 نتاع النهار،
1: نعم،
0: ويبقى معاه ما ثلاثة ما ثلاثة ونصف قبل
1: نعم.
0: العصر بنصف ساعة،
1: نعم.
0: ماذا يفعل هذا في صلاة الظهر؟
1: هذا يؤخر الظهر إلى قبيل العصر،
0: جميل،
1: إلى الوقت الذي يجد فيه نفسه
0: ولم يخرج وقت الظهر،
1: ولم يخرج وقت الظهر، نعم، الوقت الذي يجد نفسه فيه معافى من هذا الأمر،
0: نعم،
1: فهمت؟ وخاصة وأن وقت الصلاة ما زال ممتدا، فإنه يستحب له أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها ليؤدي الصلاة عن طهارة مائية،
0: نعم سيدي،
1: وبوضوء طيب. كامل. نعم
0: نعم بارك الله فيكم. هو الآن يسأل مسألة زاد على الضمادات اللي يلبسها باش
1: نعم.
0: يسهلوا له الدم في
1: نعم.
0: الرجل،
1: وخاصة إذا صعب اللبس نتاعها ونزعها في كل وقت، يعني صعب
0: بالضبط.
1: نعم يلبسها صباحا وينزعها ليلا،
0: هو هكذا يفعل
1: نعم.
0: ذلك، يلبسها صباحا بعد
1: أشار إلى أنه يتوضأ قبل لبسها،
0: نعم،
1: فإذا
0: نعم.
1: يمسح عليها،
0: واضح،
1: يمسح
0: طيب.
1: عليها، فهي تأخذ حكم الضمادة أو الجبيرة.
0: فقط تنبيه سيدي جهاد، الزوج عنده النصف في المسألة هذه، نعم، نبهني أحد الأخوات أو الإخوة في الصفحة، ونعم يعني أنه غياب الفرق
1: نعم نعم
0: أنا
1: نعم
0: بدي
1: نعم نعم بارك الله فيك،
0: صحيح
1: نعم
0: أختي الكريمة، نعم,
1: نعم
0: الزوج
1: إذا كان عنده أبناء،
0: نعم عنده،
1: هذا ما عندوش أبناء،
0: ما عندوش
1: النصف.
0: أبناء
1: نعم
0: ما عندوش،
1: نعم
0: لأنه
1: بارك
0: الفرع
1: الله
0: الوارث ما عندوش لا ولد لا بنية لا ولد، نعم هذا هو لا ولد ولا شيء،
1: بارك الله في من نبهنا،
0: نعم نعم
1: يعطيهم الصحة، بارك الله فيك.
0: أنا سهيت على مسألة الولد
1: وأنا كذلك،
0: هذا هو
1: نعم.
0: طيب
1: بارك الله فيهم،
0: جيد أنه يبدأ يتابعونا الخير، أيوة يقول لك هو كان الملكية
1: وقد أخذوا بأيدينا،
0: أي نعم.
1: فجزاهم الله خير الجزاء،
0: هذا هو
1: نعم.
0: هذا هو.
1: بارك الله فيهم،
0: طيب. وهم كلهم إخوة أشقاء، إذن يقسمون
1: نعم.
0: الباقي
1: نعم.
0: لكن لو كانت فما حاجة أخرى إخوة أخوات لأم تولي القسم
1: نعم.
0: حاجة أخرى
1: نعم.
0: طيب بارك الله فيك أختي الكريمة، وربي يثيبك ويجزيك عنا كل خير. أختنا منيا، قلت سيخينا يلبس الضمادات هذه أو
1: نعم.
0: البروتيز هو سميها
1: نعم.
0: عبارة الجبير
1: نعم.
0: قالك نلبسها بعد وضوئي لصلاة الضحى،
1: طيب،
0: وتبقى معها نهار كامل إلى عند
1: نعم.
0: النوم
1: نعم.
0: هكذا الطبيب
1: نعم.
0: قالوا تلبسها صباح
1: نعم.
0: تحاف الليل
1: نعم. مدام لبسها على وضوء
0: نعم.
1: فإنه يجوز بعد ذلك أن يمسح عليه نعم
0: واضح.
1: ويمسح يعني كل صلاة يتوضأ وضوء كامل فيأتي لرجلين ويمسح من الظاهر ومن الأسفل،
0: جميل
1: نعم، مسحا
0: واضح
1: كاملا
0: هنا
1: نعم.
0: سيدي هو ربي يشفي على كل حريص على دينه، وأنا نحيوه
1: نعم.
0: على هذا سؤال الموالي
1: صلاة الصبح،
0: صلاة
1: نعم.
0: الصبح
1: نعم.
0: يعني يقول لك هل أتيمم
1: هو فرضه، هو فرضه الوضوء
0: نعم،
1: وليس فرضه التيمم
0: نعم.
1: لنتفق على ذلك
0: نعم.
1: أنه ليس، لكن إذا كان عاجزا عن استعمال الماء في الصبح أو كان الماء بعيد أو لم يستطع ما لم يجد من يناوله الماء وهو مقعد وما إلى ذلك وليس معه من يختمه، فهو وخاف فوات الوقت يتيمم ويصلي، لكن إذا كان ثمة من يخدمه من ييسر له هذه الأمور،
0: هو اللي قال اللي معه في الدار أصلا مثلا مرات عقله قال هو مسكين ما يعرفش، مرات عقله يحضر ومرات يغيب،
1: حينما يحضر عقله يأتيه بالماء ويعينه ويتوضأ ويصلي، حينما يغيب عقله ولا يستطيع التواصل معه خوفا من فوات
0: خروج
1: الصلاة
0: الوقت وشروق الشمس يتيمم ويصلي الصبح
1: يشتهد
0: ولا يترك يشتهد
1: يشتهد,
0: يعني.
1: يشتهد ينبغي أن يجتهد، ينبغي أن نجتهد في العبادة
0: حتى ولو يكلم جاره أو شيء واحد يعاونه على الخير.
1: نعم نعم.
0: ربي قال وتعاونوا على البر والتقوى
1: أو أن يجعل

0: بماء الماء
1: في صلاة العشاء يحط حدق دلو ماء دبوزة ماء وسطل أو ماء إلى ذلك عزكم الله، ويتوضع في مكانه. يعني
0: نحن لا نعرف درجة المرض، ولكن أنت يسر الأمر على كل يعطيه الصحة هو وربي يثيبه وكمل للأخر سي محمد، وإن شاء الله ربي يفتح عليك وربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله ويشفي جميع مرضانا. سي عمار من المهدية شيخنا يقول لك أنا إذا نتوضى للظهر مع ماضي ساعتين ونصف ونمشي ونصلي الظهر ونمشي للحقل الضيعة، في بالي باش نروح هكا بكري ما يفوتش العصر، لكن يأذن العصر مرات نتشد شوية إلى نقول نحن العشية، يقول لك نتيمم ونصلي في الحقل خاصة إذا ما هزيتش معايا ماء، وإلا نصلي العصر كي نروح.
1: لا هو ليس بالمريض،
0: نعم
1: وهو صحيح سالم وغير فقد الماء، الماء موجود يستطيع أن يقتني قارورة ماء معه، يستطيع أن يأخذ من بيده
0: صحيح.
1: معه مع الكسكروت اللي يهزه مع اللبجة ولا تأخذ منه يعني مكانا في الحقيبة، ولا تأخذ منه جهدا، ولا تكلفه يعني مشقة. فإذا انتقض وضوءه يعني يتوضأ وحضر وقت الصلاة يتوضأ بها، ولو أن يقتصر على استيعاب الفرض مرة أو مرتين، ويصلي في امتي ولا في حقلي في أول وقت، وهو مأجور بحول الله على ذلك. لكن إذا كان ما هزش معاه الماء ما يتيممش ويصلي، ما يتيممش
0: هو يرجع ويصلي قبل المغرب،
1: لأنه يعود إلى بيته ووقت العصر ما زال ممتدا.
0: نعم
1: نعم
0: واضح سيدي بارك الله فيك. قال سمعت الشيخ زهير الجندوبي يتحدث عن هذه
1: تحية للشيخ زهير الجندوبي
0: إن شاء الله
1: دكتورنا وشيخنا.
0: نعم
1: جزاه الله خير.
0: آمين يا رب العالمين،
1: نفعنا الله بعلمه.
0: آمين يا رب العالمين. نعم. فهذه يقول لك لا إله إلا الله يحب يهدي ثوابها
1: نعم.
0: للميت.
1: كنا قد ذكرنا منذ قليل إجابة عن السؤال يعني الأخت التي
0: سبحان
1: تسأل
0: الله.
1: نعم أن الذكرى والصدقة والقرآن كله يصل، وهذه بعض المجربات قيل جربت فصحت، أن يفتد الميت بسبعين ألف لا إله إلا الله وما إلى ذلك، يعني فيها بعض الآثار ويعضد بعضها بعض، ونحن من باب فضائل الأعمال من باب برنا بموتانا من تيسر
0: متساهل في فضائل الأعمال. نعم
1: من تيسر له أن يفعلها فليفعلها، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وهذا من عمل الحسن. نعم
0: بشكل مسترسل ولا
1: نعم إن شاء إن استطاع في مجلس واحد سبعين ألف لا إله إلا الله
0: أيه.
1: نعم مش شوية، إن استطاع فنسأل الله له الثبات، وإن لم يستطع فليقسمها وليجزئها. نعم
0: واضح
1: لا حرج في ذلك
0: إن شاء الله.
1: وكان الناس يجتمعون من أجل إقامة الألفية هذه.
0: نعم. نعم بارك الله فيكم سيدي جهاد، واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز، نقول السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. سيدي نقص شوية المذياع باش نجم نسمك بالباهي.
2: ألو
0: نعم سيدي، نقص شوية المذياع سيدي ولا سكروا
2: لحظة لا
0: نعم سيدي
2: أيوة. ألو
0: أيوة سيدي السلام عليكم مرحبا هكا خير
2: عليك.
0: ربي يحفظك سيدي. ذكرني بالاسم سيدي.
2: علي من ولايتنا.
0: مرحبا سي علي وأهلنا في نابل، تفضل سيدي الغالي.
2: عايشة بالله أنا راني نصلي صلواتي كل نصلي في مريض
0: الحمد لله،
2: نصلي في النوافل نصلي معناتها 20 كل 20
0: ما شاء الله.
2: طيب أنا نحب نسأل على الخشوع ربي ومعناتها الخشوع ومحبة الرسول، نحب كيفاش هذه
0: كيفاش توصل للخشوع ولي محبة النبي.
2: أنا خايف سيد الشيخ، أنا خايف راني مانيش قاري قرآن ورشة مثلا، أنا عملت تكسيد ضرير من الريش
0: ونور بصيرتك إن شاء الله.
2: عندك طب القرآن لكن ما نجمش القرآن، هذيك أنا خايف من ربي نسأله. وعندي حكاية خمسة ستة صور حفظها ماني نقرأ بها من الكل
0: جيد
2: نقرأ ونعود.
0: أنت عندك وقت تسمع الإذاعة شوية هكا
2: دي ما نسمع فيها قناة الزيتون الله حتى المنتصف الليل
0: ما شاء الله. احنا سعلي معناها ما كلمتناش اول الصيف لكن قدر الله ما شاء فعل. الشيخ عبد الرحمن الحفية احنا نعاودوا له في الملة رحمة الله عليه بين المغرب والعشاء يحفظ في سورة البقرة.
2: والله نسمع فيها سورة البقرة
0: ايوه كرر معاهم سعلي كرر معه هو يقول اقرا وانت اقرا معاهم اقرا معاهم. والملة اللي نتاعنا احنا 9:30 نتاع الصباح في اذاعه الزيتون حاول تكرر معاهم ما استطعت كان نجم تحفظ يكون شيء جميل.
2: سيدي الشيخ انا نسمع فيها نسمع فيها نتبع فيها
0: الحمد لله
2: نحب نقرا بيدي مثلا طول هكاك كي نقرا نستعد نحفظ هكاك خير.
0: نعم حاضر سيدي حاضر حاضر يا سيدي.
2: عايشك تفضل ويرحم والديك ورب يخلينا قناه الزيتون.
0: بارك الله فيك ربي يعزك يا سالم
2: ونوركم على دين الاسلام.
0: ربي ينورك بنور البصيره يا سالم ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا يا سيدي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي اتصال اخر ان شاء الله ثم نجيب. وقولوا السلام عليكم. وكأن الاتصال لن انقطع زهير. طيب نجيب إن شاء الله ونعيد الاتصال. سيدي سؤال سيد هادي من جابس. يقول الوالد في 2014 كان لاهي به ويعني يقوم به وكان يهزه للمستشفى. فزوجة سيد هادي قالت لبو الهادي اكتب له حويجة. فاكتب له
1: هو في حال ضعف المسكين.
0: أيوة. لاهي به هو اكتب له فهمت.
1: وخوفا من ان يلقى
0: على كل فهو تويك. أينام. 2019 مات رحمه الله. الله وكتب فعلا.
1: أينام.
0: وهو سي الهادي عنده خو ذكر واربع بنات.
1: أينام.
0: باهي وكمل امه مات الله يرحمه. الان هو لما يحب يرجع زوجته مش موافقه قالت له ما ترجعش وبوك اكتب لك اكتب لك ما عادش ترجع. وهذاك اللي صار و...
1: نجيب عن زوجته ثم بعد ذلك نعود المسألة.
0: أنا نكمل سؤال الكل. نعم. هذه زوجته المهم حتى صارت عركة بينه وبين ابني عمه واعتداوا عليه كي سامحهم. قالت له ما لنتي سامحتهم حلفت عليه لعاد يقربها.
1: نعم.
0: ومن ذلك الوقت سنوات الآن ما قربهاش. فهذه فهو يسأل يقول أنا عاد ولاد راني باقي معها هلا غالب كلموها أخواتها الشيء. إينا. ما فهمتش الرزق ما يلزمش ترجعه وما يلزمكش تسامح ابني عمك. فشنو يعمل هو؟
1: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله وبعد. الأصل أن المرأة إذا أراد الزواج يتخير شريكة حياته لا على أساس المال ولا على أساس الجاه ولا على أساس الشهرة ولا على أساس الخلقة الحسنة والجمال ولكن على أساس ماذا؟
0: الدين. فاظفر بذات الدين.
1: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نعم. وخذ ابنة الوصول لعل الزمان يطول. هذا جدودنا قالوا هكا وكلامهم درر وحكمة. صحيح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تخيروا لنطفكم فإن العرق دفساس.
0: نعم.
1: فتخير الزوجة الصالحة. طيب
0: ونفس الشيء بالنسبة للمرأة
1: تخيروا الزوجة الصالحة, الزوجة الصالحة. علاش؟ حتى تعينك هذه الزوجة الصالحة على طاعة الله وحتى تبعدك هذه المرأة الصالحة عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: كانت نساء السلف يمسكن بأزواجهن إذا أراد أزواجهن الخروج من البيت ويقولن له يعني اتق الله فينا لا تطعمنا الحرام فإنا نصبر على الجوع
0: ولا
1: نصبر على النار. فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. إذن هذا المال اللي خذاه يعني الابن من أبيه يعني هذا يعني حق الآخر.
0: نعم.
1: ويتحمل مسؤوليته الأب.
0: الأب وبوهم باش يتحاسب
1: وهو يعرف لهذا اللي بوه عمل معصية وينبغي أن يبرئ من بره بوالديه أن يبرئ ذمتهما إنهما أخطأ. هما أخطأ من برك بهما أن وما تطيعش زوجتك من برك بوالديك أن لا تطيع زوجتك في هذه المسألة. طاع في أشياء أخرى تقربك إلى الله. أما في معصية الخالق فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. وهذه إذا أطعت تزك جهنم
0: هنا مش تأخذ رزق.
1: وإن عصيتها و أصلحت ما بينك وبين الله وما بينك وبين إخوانك وأبناء عمومتك وأغضبتها ثم تفهمت فقد أخذت بيدها إلى الجنة.
0: نعم.
1: وحفظت نفسك من النار. نعم. وحفظتها أيضا من النار. ولذلك أنا أقول للأخ الكريم السائل بادر وأسرع
0: قبل أخواتك.
1: أن قبل أن يحين الأجل ما نعرفوش على الواحنا.
0: نعم.
1: احنا طوف
0: نعم.
1: في الاستوديو ما نعرفوش على الواحنا. نعم. نخرج ولا بنخرجوش.
0: نعم.
1: نفس الشيء
0: جميع.
1: أنت يعني بادر وعجل بإرجاع الحق إلى أصحابه، وعجل بتبرئة ذمة والدك مما وقع فيه من هذا الخطر. نعم. من هذا الضرر اللي احنا متأكدين انه يتحسر الاب، هذا يقين انه يتحسر، يقول يا ليتني ما كتبتش. نعم. فتبرئة لذمة والديك، عجل بإرجاع الحق، وخذ بايك الشرعي اللي بين ربي تذكر مثل حظ الأنثيين.
0: نعم.
1: نعم. هذه مسألة. وما تطيع زوجتك، لا طاعة اللي بخلقهم في معصية الخالق، وتؤشر على ذلك.
0: هنا فما شيء أشار إليه بعض فقهائنا سيدي جهاد. نعم. تسمح لي، يقول لك الذي هذا يطبب أبوه أمه في باي إخواته بنية من الأول داخل باش ياخذ أجر
1: مشارك،
0: يقتطعوا له أخوي أنت. نعم. ما كنت هزيته في باي أنا نشن هز. نعم. بابا ما هزيتوش، هزيته. نعم. أنت يا أخوي يتفاهم معاهم على نصيب
1: بما يتفقوا عليه،
0: هذا شخلت يعني يتفقون. نعم. على نصيب.
1: أيوة. خمس سنين وانت شايل.
0: نعم.
1: خمس سنين وانت تعب لا ترقد ليل نهار تخدمه،
0: وهما ما هم خايمين بواجه.
1: نعم. نعم. نعم. شهرية احنا. نعم. لو جبنا. نعم. شخص قداش تلهبيه وكذا، وهو نخرجوا لك عشر زيتونات بايك
0: مثلاً.
1: لك كذا.
0: مثلا
1: فهذا مما يتفق عليه.
0: نعم.
1: لكن وحدك كيك تقوم وحدك تقول لي انا خذيت اكتب لي بابا هذاك حقي،
0: لا
1: فهذا ليس بحقك، انا محقق.
0: ويرجع باي اخواته
1: ذكورا وانثى،
0: بري ذمه بيو،
1: بري ذمه بوك.
0: نعم.
1: ورجع لانصبه خيانك، خذ معهم نصيب، واتفق معهم على الخدمه اذا انت تريد بها وجه الله. ما تحبش هذا كان افضل تجده ذخرا بين يدي الله، وان اردت ان تاخذ حقك بما تتفق مع اخوانك.
0: واضح.
1: نعم. من غير اشحاف زاد.
0: وهذه الزوجة اللي معناها. نعم. معناها
1: هذه تغضب ربها.
0: نعم.
1: في عصيانها
0: لتلويله في يده باش. نعم. باش ياخذ الرزق
1: وتدفع ودفع للحرام. هذه مش زوجة صالحة، يعني اذا كانت تدفع الزوجة التي تدفع زوجها الى الحرام سواء زنا او يعني مال حرام،
0: مال حرام
1: وما الى ذلك، هذه لا تكون زوجة صالحة ابدا. الزوجة الصالحة من تحتار وتحترم وتنبه وتعاون زوجها على الكسب الحلال.
0: صحيح.
1: الطيب وعلى المباح وعلى الحلال. ماذا تهجر؟ تبيت تلعنها الملائكة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة. ينبغي أن.
0: طيب احنا نجيب كما قال هو. فإذا كما قال سيل هادي على سيل هادي.
1: العقدة عليه.
0: هذا سيل هادي.
1: يا سيدي هيثم.
0: سيدي الغالي.
1: النبي وضحنا
0: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: قال رو يجوني زوج. يكون واحد ملسن على اخوه.
0: اي نعم.
1: نحكي بالعاميه باش يفهموا الناس. أه؟ يكون واحد ملسن على اخوه.
0: نعم.
1: فاقضي له. قال فانما اذا قضيت له وهو زور وبهتان الامر هذا فان فكانما يقتطع نفسه شيء من النار، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاط احنا رانا نجاوب بالظهر والله يتولى الصراحه، احنا نجاوب على حسب كلام
0: هذه
1: سائل.
0: فقط حبيت ننبه لهذا المسائل.
1: اذا كان هو الحن من زوجته في القول وكذا فهذا شيء يتحمل هو مسؤوليته.
0: نعم.
1: لا نحن نجيب بما نسمع.
0: صح. وقضايا الميراث هذه مما عمت به
1: البلوى،
0: ونسأل الله السلامة. نعم. لنا ولأحبابنا، لا تكاد تجد عرش من عروشاتنا إلا فيه شيء من هذا.
1: تقريب صار الأفضل. عاش مكسب مات مخل.
0: رحم الله جدي. رحم الله جدي. طيب بارك الله فيكم سيد جهاد، واستسمحكم في اتصال هاتفي.
1: رحم الله جدي مش من القلب خارج.
0: لا والله من القلب.
1: أي حمد لله.
0: والله أحبه وأدعو له في كل صلاة.
1: الحمد لله.
0: تارك لنا اسما وعلما.
1: الحمد لله.
0: الرجل كان معناها صاحب شهادة تطويع من من الزيتون.
1: اللي هي تعدد العالمية.
0: تعدد العالمية.
1: قبل تعديل التعليم الزيتون.
0: أي نعم. رحمه الله وطيب الله وثره.
1: من دعاء
0: أنا يترك لنا وكان أبوه مصالح أحب إلي.
1: نعم.
0: مما من الرزق، وبالعكس سيدي ربي يحفظك.
1: دائما ندعو لأصولنا.
0: أي نعم.
1: من علمنا ومن جهلنا. نعم.
0: بالضبط.
1: وندعو لفروعنا الذين نعرفهم والذين يأتون من بعدنا.
0: صحيح. صحيح. بارك الله فيكم سيدي، واستسمحكم في اتصال هاتفي جاهز، نقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
3: وبيك
0: عايشك
3: زينب من سيدي بوزي.
0: مرحبا أختي زينب، وأهلنا في سيدي بوزي. تفضل يا ليلى.
3: عايشك بالله. أنا عندي زوجي توفى
0: الله يرحمه.
3: الله يرحمه. عندي أنا شي بس يوم يعني من توفى.
0: الله يرحمه.
3: إن شاء الله أنا دعوله بالرحمة.
0: أيوة الله.
3: اللهم أمين. وعندي أولاد عايش مرهم 13 سنة و16 سنة، وعندي عمره 20 سنة.
0: نعم.
3: نحب نعرف كيفاش قسمة الميراث، كيفاش هو مقصر يعني ما ولدتهم يعني نصرف عليه. وهو خلى أرز وخلى كهرباء وخلى شوية عسل يعني. وكمية فلوس بسيطة يعني 300 دينار حاجة كيسك.
0: واضح.
3: نحب نعرف يعني الشرع كيفاش يقول بالضبط.
0: طيب أختي الكريمة، فما فلوس أختي الكريمة باش تجيك باش تتصب في حسابك، هو يصب على روحه ولا ما عندوش التغطية الاجتماعية؟
3: عنده زمان اجتماعي.
0: هي ما لا باش تجيك فلوس أختي، تمشي تمشي بتشوف أمورك وأوراقك باش تجيك فلوس ليك أنت وولدك اللي عمره 13 عام وولدك اللي عمره 16 عام. هذه الفلوس اللي للقص راهي مش باش تدخل، ماهيش في الداخل في الميراث. وبرا امشي أحرك عليهم والجواب والميراث هذا تو يجاوبك عليه الشيخ كيفاش يتقسم.
3: باهي وبالله
0: بهم ولا بركة عتي.
3: نعم
0: أختي
3: نعم.
0: موجودين عنده بهم ولا ما هو تو بشنو اللي
3: راح متوفي
0: تحت
3: متوفي. وعلى العلم أن الأرض وعلى العلم أن الأرض اللي ورثها من أبوه مازالت مش مكتوبة باسمه
0: يعني. أنت قلت لي ترك أرضا في بالي باسمه هو،
1: يعني نصيب في أرض تركها أبوه.
3: يعني قاسمين الخيوة متفاهمين ولا مش مكتوبة باسمه.
0: ما لابس مش كوه
3: كيك مزيك مكتوبة
0: على الشياع، مكتوبة باسم الوالد على الشياع. ما
1: لحكا
0: محفوظ محفوظ به حاضر.
3: لها برشة يعني جي 15-22 سنة وهي يعني تحت ملكه ومشي مكتوبة.
1: يزموا العمومة
0: توا
1: يحاولوا يسوي الوضعية.
0: شكون يستغل فيها الأرض هذه؟
3: يسقل فيها أجل اللي توفى ونخدموا فيها
0: جميل. ما نتويك باش يقسموا بحول الله. باهي لله باهي لله
3: باهي. وبالله سؤال أخر
0: تفضل يا لله.
3: هو كان مريض بالمرض الأعصاب وبعدين دخلت عليه مرض نفساني.
0: نعم.
3: وعنده كانت عنده نحل ديما عنده وسوسه أنه نحله مش حر يعني عسله مش حر. ديما يقول لي هو عسله مش حر نحب ما نبيعوش. وصل أنه هزوا حتى للمخبر باش يحلوا أنه حر ولا مش حر. يعني خو هزوا أي حريص بدرجة هلوسة يعني من الحكاية هذه. ساعة يقول لي أنا نبيع في عسل وما نحب نتصدق قدر مليون أنا نبيع في مغشوش. نقول له لا أرو مش مغشوش هيك متأكد أنه بالمخبر طلع مش مغشوش. ونا متأكدة يعني نحن نخدموا فيه نويات نعرفوا العلفة
1: آن يعني مش تعلف السكر
3: نعرفوه فترة ونقمروا الكادر يعني الشهد نقمروها ما نقطعوهاش مع العسل. يعني حريص
1: يعني درجة كبيرة يعني احتياطاتكم. طيب
3: نعم
1: تاخذوا احتياطاتكم في المسألة يعني
3: يعني انا متأكدة
0: اختي الكريمة العسل لحظة بركة انت توقت لي حاجة اخرى باش نحكيو على الميراث. سامحني اختي زينب باش ندقوا باش نجاوبوك ثوابا اقرب للواقع باش ما نقولش صحيح 100% خاطر انت تخدم معاه في العسل. لا
3: ايه لان هو بيوت وهو ماخذهم من عند بيو بعد الميراث وبعدين
0: قسم الميراث باه تو
3: نتعاون
0: فيه.
3: ايه نعاون فيه ايه خاطر هو ما ينجمش انا اللي نساعد فيه انا واولاده نساعدوا فيه.
0: باه جميل. اذا
3: وعلى العلم انه قبل ما يموت سبحان الله ان ربي هزهم يعني جت مع السخان هزهم ربي بقوا زوج بيوت برك.
0: نحن كانوا زوج بيوت. طيب واضحك اختي واضح اختي سامحني واضح. فهو
3: الاشكاليه كيفاش اني هو لما يقول لي المليون هذا نحب نتصدقه بحكم اني يقول لي عسل مش حر. نقول له ناحر نقول له لا ما تقلدش عليا حتى كي تموت انت كان وجدت تصدقت كان ما وجدتش ما نحبش حاجه نعاهدها قدام ربي وما نجمش.
1: بحول الله
0: جميل قلت له هكا خلقيت الروح المخرج ان شاء الله.
3: هذاك علاش انا خدت نعرف والدي مجب ونعرف هذاك علاش. وانا بالله فصلوا لي بالباهي حكايه الورث وولادي قصر.
0: حاضر يا لله حاضر
3: الله يرحم والديكم وينوركم ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم ورحمه الله بركاته. معنا اتصال آخر سيدي ثم صوت. نجيب إن شاء الله خلينا نأخذ الاتصال قبل على غالب نأخذ الاتصال نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته سيدي الغالي.
4: أبوك عمر من قروان.
0: يا مرحبا
4: وعندي
0: يا مرحبا.
4: وعندي تو مدة تليفونك ما قلتوش وضع لي التليفون شعلنا فيه
0: لا بأس إن شاء الله.
4: ان شاء الله ربي يفضلك وتسلمنا على الشيخ زهير والشيخ جهاد.
0: بالله سيدي الشيخ جهاد يسمع الشيخ زهير زهير نراه
4: الشيخ زهير يعني حول الله نحب نتصل به نتصل به يعرفني حق المعرفه ونسلم عليه وكو.
0: حاضر يا سيدي حاضر.
4: ما انت توش بت على الميراث وجدك اللي ما خلى شيء مو هكا
0: الحمد لله ربي يرحمه وانا سعيد.
4: اسمعني مش عطيك معطى
0: سيدي
4: ولدي يمشي بحدا صاحبه قال له شبني يعني وين نجي نقعد تضحك وتلعب انت واخواتك قال له ما خاطر بي ما خلى شيء.
0: هو راه سي عمر
4: ان شاء الله الشيخ جهاد راهو في المول
0: امين ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله ربي
0: سي عمر فقط نوضح حاجه فقط باش ما يفهمونيش المستمعين على غير المقصد.
4: نعرف نعرف نعرف
0: لا مش عليك انت على انا المستمع راهو مش معناها اللي يخليو جدودهم الميراث يعني
4: نعرف
0: بالعكس
4: نعرف نعرف
0: ان يتركوا العائله ايه اغنياء
1: خير من
0: اما المهم يخلوهم مع الغناء يخلوهم صالحين باش يقوموا شرع ربي فيما بيناتهم وما يتعاركوش وما يدخلوش في حي صبايس هذا المقصود معناه.
4: اي نعم اي نعم اي نعم
0: تفضل سيدي الغالي سيدي الغالي
4: باللي فعندي سؤال في الزكاه
0: تفضل
4: بالضبط توا مثال انسان مشى قدم مشروع على فيت بنك كامل
0: نعم
4: قالوا له هو عنده النساء
0: واضح
4: باه قالوا له تجيب لنا 30 ولا 40% ولا 20% وما نعرفش قداش تجيب لهم من فلوسك تجي تصبهم باش احنا نكملوا الاجراءات ونصبهم. حل الواحد خروج الزكاة ينظر هذوكما يزكي عليهم
0: حل وقت الزكاة قبل دفع المبلغ قبل قبل ما يدفع للبنك
4: ويدخل لا صب الفلوس صب الفلوس
0: أيوة.
4: المشروع مازالوا ما كملولوش هما الاجراءات لكن خرج الفلوس للبنك صبهم
0: للبنك
4: صبهم للبنك اللي مش يقبل المشروع
0: يدخلوا معاه في شراكه
4: وجاء, وجاء وجاء وقت الزكاة قال لك هذوك ما نحسبهم ولا ما نحسبهم.
0: حاضر يا سيدي حاضر.
4: والانسان اللي يصبح عن جنابه ولا كما نقولوا نحن فاز قبل بدرجين ولا بربع ساعه وما يخايف من الشروق ينجم يتيمم ولا
0: طيب ربع ساعة راهو سامحني ما يعني أنت تقصد سؤال على الشروق بالضبط خاطر ربع ساعة راهو وقت كافي للغسل يعني اللهم انسان هذا
1: يخاف فوت الوقت باش يسخن باش يستنى الماء يسخن باش يهيئ
0: هذا اذا في دار ما فيهاش معناها سخان وما فيهاش كذا
4: ما فما حاجه يرحمهم يقول لك النوم غلبه يعني يقول لك الفزيت قبل التمرين نتيمم
0: ما خاطر بعض الناس يقرؤون الكتاب كتب الفقهاء فيجدون اللي خاف خروج الوقت يتيمم ويصلي ويقع الوقت في
4: الشيخ جهاد
0: فياخذها هكذا ويقوم في عقله برا وبعد يتيمم احنا نحب نشدوا على مساله الحرص ان الانسان يفيق وبعد ما ياخذ بجميع الاسباب وياخذ جميع احتياطاته وقتها يمشي يقرا هالكلام هذا
1: إن شاء الله.
0: هذا قصدي حقت سي عمر حاضر سيدي غالي
4: سيدي هيك
0: نعم سيدي
4: والله فما وضعية عندكم في قناة الزيتونة
0: نعم سيدي
4: على كل الناس اللي يقرأوا بك المصاحف الواحد
0: اللي يقرأ
1: المكفوفين
0: نعم سيدي
4: ملي كان نجم تكلمني بعد حس
0: حاضر سي عمر حاضر
4: يا سيدي أنا عند
0: كريمة بالله ذكرني كريمة بعد الحصة كلم لي سي عمر وعلى فكرة وخلي تليفونك بجنبك لأنه في نهار الاثنين سي عمر
4: يعني همش يقول لك حاجة هذا الحصة ما نعرفش وقتاش تكمل احنا لهنا يدن عنا الأربع وأربع
0: لا لا لا, لا قبل احنا الحصة تو خذيناها بدون فاصل باش تهبط هكذا على اليوتيوب
4: وربي فيك
0: فلذلك نتاع ربع ساعة أخرى إن شاء الله
4: ربي فيك أنا موجود والتليفون بجنبي
0: حاضر يا سيدي الغالي بارك الله فيك
4: ما تنساليش الشيخ زهير سلم
0: إن شاء الله يا سيدي إن شاء الله بحول الله نقابله آخر الأسبوع يوم الأحد في نشاط إن شاء الله ومعنا زيد جهاد إن شاء الله انتم الأمر
1: إن شاء الله
0: انتم الأمر نبلغوه إن شاء الله للسلام لأنه نهار الاثنين طلبت منا أخت أنه نكلموها بعد المباشر اتصل بها والشيخ ما نجمش يقعد يستناها برشا لكن هي ما هزتش على التليفون ومشى الشيخ يعني احنا كنا على وعدنا وعهدنا. طيب أنا نحب كل مرة جاء اتصال جاء سؤال كل شو نقص عليه شو نرحب به
4: أسلم

0: سلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ سالم الشعري رافقنا في الجزء الثاني من الحصة. احنا ما قصرناش اليوم
2: ما شاء الله،
1: لأنه المستمعين يحب يدخل يلقى الفيديو بشكل هكا مباشر، وهذا المسترسل الأفضل إن شاء الله. ربي يبارك في الجميع. طيب سيدي جهاد، سي علي من نابل يقول: شيخ أنا راني أصلي صلوات الخمس الحمد لله، وأصلي النوافل عندي 20 ركعة كل يوم نصليها، لكن نحب نسأل على كيفاش نوصل للخشوع، وكيفاش نوصل للمحبة نتاع النبي صلى الله عليه وسلم كما يحب يحب ربي سبحانه وتعالى. مع العلم أني أنا عملت حادث ضرير، ربي إن شاء الله ينوره بنور البصيرة، وقال أحفظوا كثير سور من القرآن، أنت 5-6 سور نصلي به
2: ما شاء الله.
1: نعم سيدي.
2: بسم الله وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله
1: وعلى
2: بعد
1: وصحبه وسلم.
2: الله تبارك وتعالى امتدح المصلين لا في هيئاتهم ولا في طول صلاتهم أو قصرها، ولكن امتدحهم في موضوع ماذا؟
1: الخشوع.
2: قال: قد أفلح فاز وربح. نعم. وغنم وظفر. قد أفلح المؤمنون من؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخص سبحانه وتعالى الخشوع دون سوى، وإن كانت كل الأعمال مطلوبة.
1: نعم.
2: صحة الصلاة، القيام والركوع والقراءة وما إلى ذلك، ولكن الخشوع أمر هام
1: صحيح
2: وجليل. نعم. ومطلوب في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي ينبه عليه الصلاة والسلام هذه المسألة، مسألة الخشوع، والخشوع من أعمال القلب وليس من أعمال الجسم.
1: صحيح.
2: ليس هو طأطأة رؤوس، وليس هو شكل وبيذ، وإنما هو ما وقر ما في القلب.
1: وأعمال القلب إيه؟ نعم. في الصلاة سيدي جهاد 3.
2: نعم.
1: أدناها النية،
2: النية. نعم.
1: ثم أصعب شوية الحضور استحضر. نعم. قلب الإنسان، وأعلاها المرتبة الباسقة الخشوع.
2: نعم. ولذلك يرشدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام فيقول للذي يكثر الحركة في الصلاة، قال: لو خشع قلب هذا لسكنت أعضاؤه أو لهدأت أعضاؤه، أو كما قال
1: صلى الله عليه وآله
2: وصحبه وسلم. والحمد لله أن توعد المولى المصلين فقال، ونحمد على هذا الوعيد، قال: فويل للمصلين الذين هم عن، ولم يقل في. لو قال فويل للمصلين الذين هم في
1: صلاتهم
2: لكانت الطامة.
1: نعم.
2: الكبرى والمعضلة العظمى، لا، إنما قال الذين هم
1: عن
2: صلاتهم. فهذا معنى وهذا معنى. ففي صلاتهم تصبح ينبغي أن تخشع في صلاتك من أولها إلى منتهى، فإذا لم تخشع يشملك الويل. وهذا معنى آخر، وإحنا غير مطالبين
1: الحمد لله
2: بالأمر هذا، والحمد لله
1: احنا
2: مطالبين به على وجه الكمال. نعم. والتمام الأجر، وليس على مستوى الصحة. على مستوى الصحة حتى إن شرد ذهنك قليلا ولم تخشع خشوعا تاما في الصلاة، لكن أتيت بالصلاة في الصلاة بمسنونها
1: وأركانها وسنتها
2: ومستحباتها وشروطها في وقتها إلى آخره، فهي مقبولة بحول الله تعالى.
1: الله،
2: ولكن
1: الله.
2: تمام الأجر وكمال الثواب في أن تخشع خشوعا تاما في الصلاة. كيفاش نحقق الخشوع في الصلاة؟
1: هو سيدي السؤال.
2: استشعر عظمة من تناجي وتخاطب. أنت في الصلاة تخاطب من؟ أنت في الصلاة في مقابلة مغلقة مع من؟
1: مع رب العزيز،
2: مع الخالق البارئ الكبير المتعالي القوي المتين سبحانه. وتذكر صفات جمال الله، وتذكر صفات جلال المولى تبارك وتعالى، فهذا مما يعينك على الخشوع. حتى أن ابن أبي زيد قال والمصلي، وهو قسم من حديث.
1: نعم.
2: رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: قال والمصلي في رسالة ملك صغير، والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك.
1: نعم.
2: يتأهب لذلك بأي شيء؟ باستشعار عظمة من يخاطب ويحاور ويناجي. استشعر
1: صحيح
2: أن هذه الصلاة التي تؤديها هي آخر صلاة في حياتك. بعد هذه الصلاة سوف تنتقل حتما إلى جوار ربك، إلى فسيح رحمة ربك. هل ستتقنها أم أنك ستؤديها كسابقاتها؟ مبرولة. سوف تتقنها.
1: أكيد.
2: وهذا المعنى زرعه فينا سيدنا المصطفى
1: صلى الله عليه وسلم،
2: وزرعه في الصحابة سيدنا المصطفى. نعم. صلى الله عليه وسلم قال صلوا صلاة
1: مودة.
2: ما معنى مودة؟ أي تارك هذه الدنيا ورحل، هكا ولا؟
1: نعم سيدي.
2: إذن فمما يعينك على الخشوع أن تستشعر أن هذه العبادة التي تتعبد وتتقرب إلى الله بها هي آخر عبادة، سوف تخشع لا محال.
1: نعم.
2: ثم استشعر الجنة عن يمينك والنار عن شمالك وملك الموت خلف ظهرك وأنت معتدل واقف فستذكر الصراط هذا الذي تزل فيه الأقدام وتثبت فيه أقدام هذا الصراط الذي وصفه لنا سيدنا المصطفى فقال وأرق من الشعر وأمضى أحد من السيف قال في حقه ربنا وإن منكم إلا واردها كان على أبو مفروغ منه فيش كلام
1: لكن قالوا
2: لكن بعد قال ثم نجد الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية
1: نسأل الله السلامة والعافية
2: نعم فهذه الأمور تعينك على الخشوع تهيئ نفسيا وصلي وأنت مرتاح ولست تصارع في الأخبثين لأن هذا ما يعينك على الخشوع
1: صحيح
2: وأنت تصارع الأخبثين هذا يدرأ عنك الخشوع أي وقتش تتفصل وقتش بيطول الإمام يعني مخنوق إلى غيره فما يعين المرأة على الخشوع
1: من الوضوء
2: نعم يذكر الله في الوضوء يهيئ نفسه إلى غيره نعم.
1: حاضر سيدي
2: وأما محبة النبي صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم
2: فهذه تنمى بأي شيء جذوة المحبة تسقى بأي شيء تسقى بالتعلق بالجناب وقراءة شمائله والتعرف عليه كيف تحب شيئا أنت تجهله
1: صحيح
2: كلما تعرفت على شيء كلما ازداد تعلقك به وأنت تتعرف على من على من نجاتك يوم القيامة مرتبطة منوطة بحضرته
1: صلى الله عليه وسلم
2: وكل الطرق المفضية إلى الله عز وجل مغلقة إلا باب النبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: فتعرف عليه حتى تتغذى جذوة المحبة محبتك لسيد الأمة
1: صلى الله عليه وسلم
2: اقرأ شمائله العطر
1: نعم
2: اقرأ عن محاسنه اقرأ سيرته اقرأ صفاته الخلقية والخلقية اقرأ كتاب الشفاء القضية اقرأ السيرة نعم. كتب السيرة بمختلف درجاتها
1: وغيرها نعم. إسحاق وابن إسحاق
2: اقرأ الشمائل الترمذي
1: نعم.
2: هذه تغذي في نفسك جذوة المحبة للنبي
1: صلى الله عليه وسلم
2: وعظم رسول الله
1: صلى الله عليه
2: فكلما عظمته كلما استفدت منه
1: نعم.
2: قال ابن عطاء الله السكندري في الحكمة العطائية رضي الله عنه قال من نظر إلى الأشياء بعين التعظيم استمد منها أخذ من أسرارها وإمداداتها وتجلياتها وكان عند الله عظيمة ومن نظر إلى الأشياء بعين التحقير استمدت منه أفرغت من الطاقة الإيجابية وشحنة الإيمانية وكان عند الله حقيرة أو كما قال ولذلك كلما عظمت النبي كلما استفدت من النبي حبا وعشقا وتعلقا بالجناب صلى الله عليه وسلم وعلم أن المرأة مع من أحب
1: نعم
2: نحن مقبلون على المولد النبي الشريف احتفالك بالمولد يزيدك تعلقا بالحبيب ويزيد في محبتك
1: صلى الله عليه وسلم
2: الحبيب
1: وأكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم أي والله
2: وتريق المجرب في التعلق بالحبيب
1: صحيح. صلى الله عليه وسلم لتعلم قدر هذا سيدي ديما أنت حتى الآية يعني وقوفك عند تفسير قول ربنا سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
2: الله
1: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لماذا بدأ ربنا في كل الأخرين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا إلا في هذه الأوامر كلها يا أيها الذين آمنوا يأتيك الأمر إلا في هذه لماذا بدأ ربنا قال إن الله وملائكته يصلون عنه ثم لماذا قال سلموا تسليما هذه لو تفهم معانيها
2: ولماذا أتى باسم الموصول في الذين
1: أيضا
2: لماذا أتى باسم الموصول
1: نعم.
2: لم يقل يا أيها المؤمنون أو يا أتى باسم الذين في اللغة هي اسم موصول أتى باسم الموصول ليرشدنا ربنا إلى أننا موصولون بالله من طريق سيدنا رسول الله
1: كي تقف على هذه نعم. المعاني وتفجر هذه
2: المعاني وجه المولد
1: نعم.
2: ما فيها بس
1: نذكر ونحل
2: بهذه المسائل صحيح. نعم.
1: واضح سيدي بارك الله فيكم وحشرنا الله وإياكم في زمرة نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أختنا زينب من سيدي بوزيد شيخنا تقول زوجي مات عنده 11 يوم الله يرحمه
2: الله وأحسن عزامه
1: آمين يا رب ترك لها ثلاث أولاد 13 16 و20 عام ترك أرضا هي ورث من بيو
2: نصيبه
1: على الشياع مكتوب وهو ما كنت يستغل فيه وسيارة وعسل
2: هنا.
1: وفلوس بسيطة متاع 300 دينار. فتسأل كيف تقسم
2: كل ما الترك. ترك الهالك المتوفى رحمة نعم. الله تعالى عليه ورضوانه يعني يقسم
1: بطريقة ميتين
2: هي لها الثمون لأن نعم. لها أبناء هنا نعم. نعم. لازم نركز وترى مشكلة قبيلك عاد هي عندها ثمون
1: جل من لا يسوينا نعم. هذا علم الفرائض نعم. هو علم نعم. يحتاج إلى نعم.
2: تركيز نعم. هي عندها نصيبها الثمون من كل ما ترك مثل نعم. مثل الأرض عندها ثمن نتاع قيمتها ولا ثمن نتاعها
1: مساحتها
2: والامتار نعم.
1: او البيت
2: كذلك البيت, البيت عندها ثمن فيه
1: السياره
2: اذا بيعت عندها ثمن يعني البايه الثامنه
1: الفلوس كيف كيف
2: الفلوس الى غير ذلك كل هي عندها ثمن من كل شيء مش من شيء دون اخر من كل شيء عندها الثمن والبقيه البقيه شنو للابناء يتقاسمونه بالتساوي لانهم ثلاثه ابناء
1: ثلاثة ذكور
2: اي نعم يتقاسمونه بالتساوي
1: طيب نعم. الان هي باش تقوم على في القانون
2: اي نعم عند القصر 13 و16
1: نعم هذيك نعم. في القانون هي
2: الكبير هذاك يا اخو نصيبه نعم. من المال من المنقولات الى اخره ويتصرف فيه اما صغار فان يعني يبقى الاموال هذيك تقعد كونت بلوكي فهمتي ولا الابناء حتى يبلغوا السن القانوني 18 سنه والبقيه هي تتصرف فيها حتى إذا أكلت من غير أن تأكل بالمعروف
1: واضح
2: لها أن تأكل من
1: نعم
2: نعم ولكن تأكل بالمعروف
1: بالمعروف ما الأيتام احنا نقول ترد
2: نعم.
1: به سؤالها الثاني شيخ تقول راه زوجي كان مريض نعم. بالأعصاب الله يرحمه وبعد مرض الهلواس النفسي نعم. فأصبح يعني هلوس وعسله معناه اللي بيع فيه ماهوش
2: وهو يعلم يعني.
1: وهو يعلم
2: نعم.
1: هو اللي لهيبي ويقول نعم. عسلي مش حر ثم مشى وهزوه للمختبر
2: اينا
1: وحللوه
2: اينا
1: والمختبر طلع التحليل قال حسب كلام الزوجه
2: اينا
1: سليم ورغم ذلك يخرج في 1000 دينار طيب. يقول لك العسل تاعي مش حر
2: هو نواه انه يخرج 1000 دينار
1: وقال لها خرج قتله ما تلزمنيش بحاجه
2: اذا كان نقدر
1: نخرج اذا ما نقدرش
2: في حال حياتك وبعد انتقالك
1: طيب. هذا هو فاش تعمل هي تو
2: والله بارك الله في هذه المراه اذا هي اش تعمل تو
1: نعم
2: اذا وجدت مش من باي ولادها
1: أي.
2: لا القصر ولا الكبير من بايها إذا قادرة إذا عندها إذا واجدة إذا الألف دينار هذه ما تستحقهاش في أمورها الضرورية حابة تتصدق بها تبرئة لذمة زوجها ومن برها لزوجها فحسن
1: أي من برها لزوجها
2: من برها
1: لأن حسب كلامها هي
2: من برها لزوجها أي. فقط هي العسل
1: حسب كلامها هي
2: أي نعم.
1: نعم
2: هي تحمسولية فيما قالت نعم إذن تخرج إذا كانت واجدة تخرج بصدقة على روحي زوجها نعم. ومن باب البر إلى والوفاء والعشرة وما إلى ذلك وإذا كانت مش واجدة كل الدينار هذيك تطعمها تطعم منها هي وتطعمها لأبنائها فإن ذلك يكتب لها بها به أجر
1: وثواب إن شاء الله
2: إيه نعم.
1: سيعمر من القيروان سيدي
2: نعم.
1: يقول
2: القيروان الآن تتجمل وتتزين نعم. استعدادا للمولد
1: نعم.
2: في العاصمة الدينية
1: نعم.
2: نعم. في مقام بزمع البلوي رضي الله عن صاحب
1: أمين.
2: صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وصحبه وسلم نعم.
2: وبجانب عقيلة بنت سيدنا علي كرم الله وجهه
1: نعم.
2: وسيدي شريف بن هند وهذه الأولياء وبلاد الأولياء وبلاد
1: سيدنا أبي زيد
2: نعم.
1: القيرواني
2: نعم. وحفيدة جناح طلبة جناح الأخضر ثم أدراك بالنسبة لسيدنا الخضر عليه السلام
1: نعم,
2: نعم. وفيها حفيدة سيدنا عمر
1: صحيح
2: نعم,
1: نعم. القيرواني
2: ويا صاحب الجاه يا سيد
1: نعم. يسأل يقول لك فما شكون قدم على مشروع مع بنك لا ربوي البنك هذا شو يدخل معاه شريك في المشروع
2: نعم.
1: قالوا انت تدفع المبلغ وتفاهموا على فهو دفع المبلغ في انتظار استكمال الاجراءات حال وقته حول الزكاه
2: نعم.
1: يقول لك يحسبك الفلوس اللي تدفعهم للبنك والا لا
2: نعم من باب الاحتياطي يحسبها
1: ويخرج يعني انا مثلا
2: الذي عنده مثلا عنده 100000 دينار
1: مثلا
2: وعنده 30000 دينار
1: للبنك
2: اذا
1: 130
2: يضمها لبعضها ويزكي على 130000
1: واضح
2: نعم
1: طيب يقول لك من اصبح على جنابة وخاف خروج وقت الصبح يتيمم لصلاة الصبح والا لا
2: طيب قبل ان ياتي الفعلة
1: هذا
2: الرجل ينبغي أن يتحيى
1: نعم. هذا شعب أنا شعبك قلت في السؤال
2: فيأخذ نعم. بالأسباب فيحضر لمغتسله، يعمر التليفون نتاعو باش يقوم قبل الوقت. أيوة. يعرف روحه في قداش ينجم يغتسل، فياخذ احتياطاته الكامله، يهيئ ثوبه، يهيئ جميع اموره من اجل ان يبرئ ذمته فيما تعلق من حق الله تبارك وتعالى في هذه صلاه الفجر. لانه الصلاه كتاب موقوت مضبوط بوقت، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، يعني أن نؤدي هذه الصلاة في أول وقتها، وسط وقتها، آخر وقتها، المهم قبل لا يخرج وقتها. وحنا نتحطوا على
1: قبل الشروق،
2: إذن الشروق هو الفيصل، قبل الشروق تؤدي ولو ركعة، ولو ركعة تامة. نعم، فإذا كان ضاق
1: عليه الأوقات الكل وذاق عليه الوقت،
2: عليه وكان الوقت وخذ احتياطات. نعم. وكذا، فهمت، وخاف إذا يدخل المغتسل نتاعه ويتوضى وكذا باش يفوت وقت تشرق الشمس، فعندئذ يتيمم ويصلي. وكان شيخنا الشيخ قدور الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
2: كان عنده فتوى ينفرد بها في هذه المسألة
1: ويقول له عاودها من بعد.
2: لا اش يقول؟ يقول يا وليدي انت تعرف روحك، كانك محافظ على صلاتك دائما في وقتها، تتيمم مصل، اذا يوميا مره في الفعل تصلي حاضر يبارك كملها. نعم،
1: سبحان الله، شيخ قدور يقول هكذا.
2: كان يقول، وخاصه في من يعني يستفتيه في الدخول الى المسجد وهو جنوب لاداء صلاه الصبح، يقول اصبحت جنبا وكذا، ايش يقول له؟ يقول نتيمم ونصلي، يقول اذا كنت يا وليدي محافظ على صلاه الجماعه، محافظ دائما ابدا على صلاه الجماعه، فاذهب وضاق عليك الوقت، تيمم لدخول المسجد وتيمم للصلاه. اما اذا كان تجي الجماعه مره في القداش في صلاه الصبح، صليها في دارك يا وليدي واغتسل.
1: طيب، بارك الله فيك ورحم الله شيخ قدور. انا ما سمعتهاش الحقيقه. نعم، لكن يعني انتم اقرب الناس منه ف تقولون هذا الأمر، بارك الله فيكم. سيد الجهاد
2: لازمته أكثر من ربع قرن.
1: نعم، صحيح، هذا
2: يقرب عن 30 سنة منذ كنت صغيرا.
1: رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علمائنا الأبدال يا رب. بارك الله فيكم سيد الجهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. وإحنا الأسبوع المقبل نبدأ نتحدث على بعض من شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه إحنا بعد نهارين الرؤية يعني الاستقبالي
2: غدا الرؤية،
1: أظن بعد غد، بعد غد في تونس. طيب. بعد غد، لأنه إحنا في تونس مناش بالتقويم.
2: طيب.
1: نعم،
2: ما شاء الله،
1: إحنا الرؤية إن شاء الله بحول الله تعالى يوم الجمعة، يوم الجمعة التشوف لرؤية هلالي
2: على كل حال، كل ربيع خميس جمعة نحن نتهيأ لاستقبال أنوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يا رب يسر إن شاء الله.
2: آمين.
1: بارك الله فيكم. إذن سيدي شكر موصول في ختام هذه الحصة لمن بدأ معي هذه الحصة من وراء الأجهزة التقنية في جزء الأول، أخ زهير المسعودي، وأتمها معي في جزء الثاني الأخ سالم الشعري، يعطيك الصحة سالم. كذلك أيضا الأخت كريم عتيق كانت في التنسيق. لكل المتابعين والمتابعات حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني فيه صلي لي
0: انا في حب

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: كيفاش تستنى عاد؟ هيا عاد خل صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
3: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب العشرين من الآية 34 من سورة التوبة إلى الآية 92 من سورة التوبة بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: وحين قال القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صدق الله العظيم. كان يفتح أعيننا على هذا الروح الكامن في حركات الصلاة. وحين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يكتب للمرء من صلاته ما عقل منها، كان يعني روح الصلاة كذلك. لقد سأله سائل عن أحب الأعمال إلى الله سبحانه، فقال: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فقل لي بربك، فهل السجود في حركة سريعة وعابرة وخالية من الروح قادر على منح هذا الغفران وهذا الرضوان؟

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان من القلب.
4: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
6: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
7: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن، تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
8: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل السنة والقرآن وتحدى بهما الإنس والجان، وعلم الرسول روائع البيان، وجعل محبته شرطا للإيمان، وجعل طاعته فوزا بالرضوان. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي الطاهر الذكي الصادق الوفي. اللهم صل على سيدنا محمد، جاء للرسل مسك الختام، نزلت عليه آيات الأحكام العظام، هو الشفيع يوم نزول الأقدام، أضاء الدنيا بنور الإسلام، وهو الشفيع يوم الزحام. اللهم احشرنا تحت لوائه، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، ولا تحرمنا شفاعته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم ومرحبا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للاستماع لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كما نشكر الأخوة الأفاضل القائمين على هذا البرنامج في الإخراج التقني والإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله، نكمل 3 آيات لمزالوا في سورة الفاتحة. وصلنا المرة اللي فاتت: إياك نعبد وإياك نستعين. نكمل الآية اللي بعدها، نقول إهدنا إي، ما نقولوش إهدنا لا، إي كسرة خالصة، نقول إهدنا الصراط، إهدنا إهدنا، ما نقولوش إهدنا صنا لا، إهدنا الصي صاصوصي، إهدنا الصراط ال، ما نقولوش طل لا، اهدنا الصراط المستقيم. عنا ميم بعد لام القمرية ميم مضمومة نقوله مو ومن بعد أس مو أس موس ما نقولوش موس سو لا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم به الآية اللي بعدها صراط الذين صي كيف كيف صا صو صي وهنا بطبيعته حرف مفخم في المضموم باش يقل درجة التفخيم نتاعو كيف كيف في المكسور باش يزيد يهبط شوية يضعف درجة التفخيم تقل شوية نقولوا صراط صراط صراط الذين أنعمت عليهم ما نقولوش هم هالهي صراط الذين أنعمت عليهم غ ومن بعد عنا يا ساكن نقولوا غي ري غ أي مش غي يا لا غيري غير الماء غير المغ ما أغ بتبيع الغين حرف مفخم ما نقولش مغ غ لا غير المغضوب عليهم ولا ولا ونمشيو باش نمشيو للضاد نقولوا ولا الضالين ونمدوا ستة حركات في المد ذايا المد اللازم في الضالين به نقولوا نعودوها من اللول نقولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: مرحبا
9: وبيك عايش في الشيخ محوالك.
8: الله يبارك فيك عايشك الاسم
9: مبروك العارم معك من ولد الفرق.
8: مرحبا بيك لله مبروك
9: وبيك عايش.
8: شنو مش تقرأ عناي؟
9: مش نقرأ من سورة الحج.
8: من سورة الحج
9: إن شاء الله.
8: تفضل. أي
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: ما قولوش شاء عادة رد بالك. أعوذ بالله من الشاء شاء.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
8: للا مبروكة.
9: نعم.
8: نعاودوا ونقولوا يا أيها الناس اتقوا ربكم هنا فما ما الطبيعي.
9: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل
8: كيف كيف ترونها
9: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها
8: لا وتضع كل ذات حمل مش ذات ذات حمل حملها
9: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم.
8: عاودها الآية ذي يقول من يجادل في الله ما نمدوش بعد اللام نعملو مد
9: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع يتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير.
8: الله يبارك فيك أختي مبروك.
9: بارك لك يا عيسى.
8: أنت قاعدة تتعلم في الجمعية؟
9: هاي نقرأ في الجمعية بإذن الله نقرأ.
8: والصورة هذه تحفظ فيها؟
9: نقرأ فيها توحاليا نقرأ فيها.
8: تقرأوا فيها؟
9: حبيت نقرأ.
8: تحفظوا فيها أنتم يعني. باي قداش عندك تتعلم تو؟
9: تو لي دخلت معناتها خرتي في عمناول معناتها عندي
8: باهي ما شاء الله عليك. ربي إن شاء الله يعلمك وانت به شوية في المدود وزيد ركز في الحروف متاعك باش ما عادش قول لنا الكا والشا فاكر الحروف المستفلة والحروف المفخمة.
9: نتبع فيكم نحفظ منكم ونقرأ في الجمعية.
8: باهي يلزمك تقرأ غاديك باش تصلح وتتبع وتقرأ.
9: تحية للمعلمة متاعي مبروك البحر إن شاء الله.
8: أي ربي يبارك فيك وفيها يا سيدي. شكرا لك يا عايشك. نسمعك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك إن شاء الله. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
10: ماريا الدرويش.
8: مرحبا بك ماريا. منين يا ماريا؟
10: من تونس.
8: قديش عمرك بنتي؟
10: عمري 10 سنوات.
8: ما شاء الله. وشنية قديش تحفظ من القرآن؟
10: 10 أحزاب.
8: هاي ليسر ما شاء الله. منين تحفظهم؟ من الأحقاف للناس؟ منين بالضبط؟
10: من الناس إلى الأحقاف.
8: صحيح. طيب باهي. هاي ليسر شنية باش تقرأنا؟
10: سورة الأحقاف.
8: تفضل بنتي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

0: إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أشارة علم إن كنتم صادقين ومن أضل من يدعو دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.
1: أحسنت يا ماريا، ما شاء الله عليك بنتي، أحسنت. هاي اليسر ما شاء الله. أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب، ترى تنجم تقرأ هنا بالوصل
0: ده.
1: هاي ترى أم لهم
0: شرك في السماوات إيتوني بكتاب،
1: عاودها
0: أم لهم شرك في السماوات إيتوني
1: لا بكتاب. كيف نبدأه في الوصل نقراوها هكا بنتي، أم لهم شرك في السماوات ائتوني في السماوات ائتوني بكتاب باهي تراها عاود هاي
0: أم لهم شرك في السماوات ائتوني
1: صحيت ما شاء الله عليك باهي ما عاش تنسيها هذي أو كنتي كيف تقف عليها تقراها ائتوني وكيف في الوصل نقراوها في السماوات ائتوني ما شاء الله عليك بنتي أحسنت باهية تلاوتك باهية وإن شاء الله ربي يجعلك من حملة كتابه
0: سيدي
1: تفضل بنتي
0: مساش معدي لك خويا
1: هاي تفضل هاتف
0: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله ها شن الاسم
0: مهيار
1: مرحبا بي
0: من تونس
1: مرحبا بيك سي مهيار هاي قديش عمرك أنت
0: 8 سنوات
1: هايل يا سلام أنت أصغر من ماريا عاد أختك الكبيرة هذيك ها؟
0: أي
1: بيه شنيه؟ وانت شنيه بش تسمعنا تواي؟
0: سمعت أوائل سورة الزخر
1: آي تفضل ولدي أي.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنُضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
1: أحسنت يا مهيار، أحسنت، صحيت، ما شاء الله عليك أنت واختك ما شاء الله، ربي يبارك لكم في والديكم، في بوك وأمك الزوز.
0: سيدي.
1: نعم بابا.
0: حب نقول لك حاجة.
1: قل لي. أي
0: إن شاء الله يرحم بويا اللي حفظني وعاوني باش نوصل لهنا، ويرحم أمي اللي شجعتني باش وصلت لهنا.
1: باهي باهي، وصلت لهم إن شاء الله يسمعوا فيك هما.
0: أي
1: باهي، هاي اللي سراي سلمنا عليهم يا سيدي. أحسنت، شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي.
2: قاعد نترجم هو للراجل أختي، هو اسمه زكريا، هو من لندن، يحب يقرأ سورة نوح.
1: سورة نوح.
2: أي.
1: اسمه زكريا.
2: اسمه زكريا.
1: به. أي هو بحذيك في تونس ملهوني.
2: أي بحذية بحذية.
1: ومنين أنتم؟
2: من بني خلاد.
1: من بني خلاد، مرحبا يا سيدي.
2: به يا سيدي. من بريطانيا.
1: أي أي أخويا خليه يسمعنا إن شاء الله. هاي تفضل سي زكريا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروه واستكبروا استكبارا.
1: أعود الآية ذي، واستغشوا ثيابهم وأسروا
3: واستغشوا ثيابهم وأسروه واستكبروا.
1: لا مش وأسروه، وأسروا بلاش هو وأسروا واستكبروا استكبارا. ها
3: وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.
1: الله يبارك فيك زكريا، أحسنت أحسن، شكرا على هذه التلاوة الباهية.
4: عفوا أخي الكريم، لا ما يتكلمش عربية يعني.
1: أي أي ما وين قاعد وأنت مسيلش، قل له بعد فسر له. فهمتني أحلى شنية تحب. ربي يبارك فيك.
4: الحمد لله الإسلام موجود في كل مكان.
1: لا ما شاء الله ما شاء الله،
4: رزق المؤمنين الإيمان
1: ما شاء الله.
4: ربي يبارك الله خير هذا البرنامج.
1: الله يبارك فيك، عايش خويا، أحسنتم، شكرا لكم. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا،
5: أنا زهرة من سيدي بوزي.
1: مرحبا بيك لالا زهرة،
5: عايشك. نحب ما تأثر من سورة عمة، سألوا نزع عمة.
1: هاي تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
1: يا أختي زهرة.
5: نعم.
1: عما يتساءلون، فما مد واجب هنا عليه، ما نعملوه ولا ما نعملوهوش؟
5: نعملوه.
1: هاي تفضل.
5: عما يتساءلون الذي فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون.
1: اسمعني ترى قولك ايه، كلا سيعلمون ثم

0: الصراط ما أنت الجازى لنخرج حبا ونبات وجنات أنفاذا.
1: الله يبارك فيك أختي زهرة، أحسنت يا أخي. قاعدة تقرأ أنت تتعلم ولا لا؟ به عملت حفظت جزء عما ما شاء الله عليك. به ما عشت تزرب كيف تبدا تقرا باش تجيب لنا الاحكام، ما تاكلهمش هكاك، فهمت؟ اكل غنن واكل واحد ما عملتهمناش. فوقكم سبعا شدادا وجعلنا وانزلنا، اذوكم نعطيهم حقهم، يلزم ياخذوا حقهم اللي هما مقدار حركتين، فهمت اختي؟
0: فهمت.
1: تلاوتك باهية انت، كان تركز شوية تو تشوف، ما شاء الله عليك.
0: عايز خويا.
1: احسنت عايز. ربي يبارك فيك، نسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هكا لله زهر.
0: ان شاء الله ربي معاك.
1: احسنت، شكرا لك. ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: مرحبا.
2: اسمي ادريس.
1: مرحبا بيك سي ادريس. منين يا ادريس؟
2: من قيروي.
1: وشنو هي قداش عمرك؟
2: 8 سنين.
1: ما شاء الله عليك. قداش تحفظ من القرآن؟
2: 6 أحاديث.
1: الله، هاي منين باش تقرا لنا؟
2: سورة الواقعة.
1: الواقعة، تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة

0: يكون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.
1: الله يبارك فيك، صحيت صحيت صحيت يا دريس، ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ان شاء الله ربي يجعلك من حفاظة كتابه ان شاء الله.
0: امين.
1: ربي يبارك فيك، سلمنا على والديك بوكو، ها،
0: عايش
1: والعائلة الكل. هاي ربي معك يا سيدي. السلام عليكم، ناخذ مكالمة اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا
2: وبيك عايشك يا شيخنا الكريم.
1: الله يبارك فيك اختي.
2: عايش.
1: الاسم؟
2: الاسم نجاة من سيدي بوزيد.
1: مرحبا بك للا نجاة.
2: الله يبارك لك ويرحم والدي.
1: عايشك. شنو باش تسمعنا للا؟
2: باش نقرا شويه ما تيسر من سورة ياسين.
1: اتفضل.
2: ربي يزيد فضلك ويرحم والدي.
1: عايشك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين.
1: باهي، عاودها، اعمل مد حركتين بركة، ما تزيدش أكثر يعني.
2: باهي.
1: ياسين. يا أكهو. ياس.
2: عملت أطول. بيه. نعم.
1: هاي طولتها شوية أنت.
2: باهي. ياسين.
1: أسمعني أختي، نعاود وما يسالش، نقولوا ياسين، خاطر السين ستة حركات.
2: أي. نعم.
1: يلا.
2: ياسين. والقرآن الحكيم. إن

0: على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم.
1: العزيزي.
0: نعم
1: العزيزي.
0: نعم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر
1: آباؤهم. لا لا
0: نعم.
1: لتنذر قوما ما أنذر. الهمزة مضمومة.
0: نعم
1: أنت قدامك المصحف ولا لا؟
0: لا قدامي.
1: أي صح أي ثبت بالقداء
0: باه. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: ترى عاود كيما باش نقول أنا نقول لتنذر قوما ما أنذر ما تقولش ما أنذر ما تمدش بعد الراء ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
0: ده لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: صحيت.
0: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في
1: جعلنا
0: على المد. نعم
1: مد طبيعي.
0: إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهُمْ إِلَى الْأَذْقَانِ
1: فهي
0: نعم
1: فهي إِلَى الْأَذْقَانِ
0: نعم نعم شيخ الكريم به فهي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ
1: وَجَعَلْنَا كيف كيف وجعلنا هن كيكي واللي
0: نعم السيد كريم تم ملاحظة أراه كنا المد الحقيقة الصحيح دي ماذا نقول فيه أما نخاف نجيبه أكثر
1: ما تجيبوش أكثر كيكي أنت تقول جعلنا جعلنا هن جعلنا ذي نحن وجعلنا وجعلنا من بين أيديهما كيكي تنقص حرف أنت كما تعملوش
0: هاي المد ذاك يبدأ ظهر
1: يلا أختي هاي
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا
1: أيديهم مش أيديهم أيديهم أي
0: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أم لم تنذرهم فهم لا يؤمنون.
1: لا ما فهميش فهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون
0: أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
1: الله يبارك فيك أختي نجات أذية أنت تحفظ فيها وحدك وإلا تحفظ فيها فما شكون يعني يعلم فيك
0: نقرأ مع مجموعة بالإنترنت الخطر نصف برا ما حدايش جمعية مع مجموعة بالإنترنت الحقيقة
1: باهي
0: نزلت بداية باش نتعلم
1: باهي ما شاء الله عليك أنت بدأ في البداية وتقرأ هكية تزيد تتعلم إن شاء الله وتركز تو ان شاء الله تولي ملعلعة بالقرآن.
0: الله يجزيك
1: ربي يبارك فيك اختي نجات ونسمعوك مرة اخرى في تلاوة احسن من هكا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ركز.
0: ربي اختي معايا لو سمحت يرحم والديك خبتك
1: ناخذو باش ناخذو فاصل ولا مثال شاي وين يا اختك
0: هاي حدايا
1: هاي تفضل شنو باش تسمع اختك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام اختي الاسم
2: الاسم فاطمة.
1: مرحبا بك لاله فاطمة. شنو باش تقرا لنا؟
2: انا اقرا من سورة البقرة الآية 11.
1: هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحيم.
1: صحيح. اي
2: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس.